الحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أضيفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ولهذا أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز المجاهد بالتأكيد على أهمية الخروج المليوني في مظاهرات شعبية واسعة وكبيرة ومليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات غدا إن شاء الله. هذا الخروج هو جزء من واجبنا الإسلامي في التضامن مع شعب مسلم وبلد مسلم ونظام إسلامي يخوض معركة الأمة الإسلامية في مواجهة أعدى عدو للأمة الإسلامية يستهدف الأمة الإسلامية بكلها، وهو أيضا في إطار جهوزيتنا الشاملة والكاملة لأي تطورات في هذه المعركة.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله.
0: حقائق
2: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الله تعالى في البيع والشراء فلا يخدع ولا يغش ولا يرابي ولا يحلف اليمين الفاجر، وهذا لا يهمه إذا جاء المال من حلال كان أم من حرام. إن سعيكم لشتى، هذا يتكبر وهذا يتواضع، هذا يصل رحمه وهذا يقطعها، هذا يبر أبويه وهذا يعكهما ويقطعهما ويسيء إليهما، هذا يتحرى الصدق في كلامه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يبالي إن كان يكذب في اليوم 1000 مرة، لا يبالي إن كان يكذب، هذا يكف يده عما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا يمد يده إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا يغش ويخادع ويأخذ الرشوة ويحكم بغير ما أنزل الله ويبتز الناس في وظيفته دون أن يراعي الله سبحانه وتعالى، وهذا يخاف الله فلا يمد يده إلى الحرام ولا تطمح نفسه إلى الحرام. هكذا الناس في أحوالهم، إن سعيكم لشتى، حال الناس على هذا الحال، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتبع وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الناس. فأما من أعطى واتبع وصدق بالحسنى، أعطى، أما من أعطى واتبع، كلمة أعطى أبرقها الله تعالى في هذا المقام، لم يقل أعطى المال فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إنما قال أعطى أبرق العطاء، ليشمل العطاء وعطاء المال وعطاء العمل وعطاء الكلمة وعطاء الجهد وعطاء الدعاء وأي عطاء كان يمكن أن يقوم به الإنسان. فأما من أعطى واتبع، جاهد في سبيل الله، أعطى روحه لله، أعطى ماله لله، كلمته أعطاها لله، فلا يتكلم إلا بأمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله سبحانه وتعالى وإصلاح بين الناس. فأما من أعطى واتبع، كلمة أعطى كما قلت أطلقها الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام ليشمل العطاء كل عطاء، ليس المال فقط، وإنما كل عطاء يمكن أن يقدمه الإنسان فهو عطاء محمود يتقبله الله تعالى ويكون سببا لتيسير اليسرى لهذا الإنسان الذي أعطى. أصلح ذات البين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا عطاء، هذا عطاء، صلة الرحم عطاء، الإحسان إلى الجار عطاء، الكلمة الطيبة عطاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطاء، عطاء يتقبله سبحانه وتعالى، يتقبله الحق سبحانه وتعالى من هذا الموضوع. فأما من أعطى واتقى، اتقى ما حرم الله، أيضا أطلق، لم يقل اتقى شيئا واحدا فقط، وإنما اتقى ما حرم الله سبحانه وتعالى على جهة الشمول وعلى جهة العموم، فلم يكذب، لأن الكذب مما حرمه الله، واسمعوني جيدا، الكذب مما حرمه الله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يكذب المؤمن ونحن نصلي ونريد أن يتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا ونحن في وظائفنا وفي مجال أعمالنا وفي الدوائر الحكومية والعسكرية وفي كل مكان، والخطباء والعلماء والكل معنيون بهذا الأمر؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكذب المؤمن؟ قال: ما آمن بالله من إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب. فالله تعالى يقول: فأما من أعطى، أعطى كما قلت على جهة الشمول، فأما من أعطى واتبع، اتقى ما حرم الله، اتقى الربا مثلا، اتقى الزنا مثلا، اتقى السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، اتقى التزوير والخداع والغش والنفاق، اتقى الظلم والجور، اتقى أن يكون مع أعداء الله، ولا سيما هذه الأيام أمريكا وإسرائيل فلم يكن معهم ولم يبع دينه بعرض من الدنيا ولم يكن الأمانة ولم يكن مع أعداء الله لرسم الإحداثيات والتجسس لصالحهم والإفساد في الأرض من أجل أن تكون كلمة الشيطان وكلمة ترامب ونتنياهو هي العليا على سبيل دينه وعلى سبيل شعبه وعلى سبيل على حساب وطنه. لا، فأما من أعطى واتبع، اتقى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتبع اليمين بأن هناك جنة ونارا أمام الإنسان وبعثا ونشورا وحسابا وعقابا. فأما من أعظى واتقى وصدق بالحسنى، والمراد بالحسنى ها هنا كل ما هو حسن من المجازاة والثواب ورضوان الله والبعث والنشور. ولعل الأنسب في تفسير هذه الآية أن المراد بالحسنى هي الجنة، لأنها هي الغاية التي يسعى إليها الإنسان، ولأنها غاية جزاء الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى، سنجعل اليسرى له سهلة. يعني بالنسبة للمؤمن فإنه يستهين ويستوعر، يعني ولا يستوعر كل أعمال الخير بخلاف الكافر والمنافق. مثلا الصلاة للمنافق وغيره كبيرة على قلبه، والصدقة كبيرة على المنافق شاقة على قلبه، والزكاة عندما يخرجها كأنما يخرج نفسه وروحه معها، هذا حال الكثيرين من الناس. بينما المؤمن سهل ضل، يبذل ماله ويبذل روحه وكل ما بإمكانه أن يفعله لله، لأنه يحب الله، لأنه يؤمن بالله، لأنه يؤمن بوعد الله، لأنه يشتاق إلى لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا حال المؤمن، أنه مسارع، مسارع لأنه يحب أن يصل إلى محبوبه، إلى الله جل جلاله وعظم شأنه. وأيما شيء يعيبه عن الوصول إلى الله يتخلى منه ويتركه، وأيما شيء يمكن أن يقربه إلى الله يبذله ويعطيه ويسعى لرضوان الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا كان على هذا النحو يسر الله تعالى له سبيل الحسنى، سبيل الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سهل الله تعالى جميع أموره، حتى نفسه، حتى روحه، حتى دمه، حتى جسده، يسترخص كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يتلكه حين يطلب منه الجهاد في سبيل الله أو العطاء والنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافق لأنه ليس مؤمنا على جهة الحقيقة، فهو لا ينفق وهو لا يعطي وهو لا يجاهد وهو لا يريد أن يفعل شيء، يريد أن يعيش في هذه الحال الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. هذا حال كل من جنح إلى الدنيا ورضي بالحياة الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله فلم يعطي المال حين يطلب منه في سبيل الله، لا في الإنفاق في سبيل الله ولا في الصدقة ولا في أعمال الخير ولا حتى فيما كلفه الله تعالى به من الزكاة وإخراجها وأدائها وأداء الأمانة التي هي بين يديه. ما أكثر الناس، ما أكثر الناس، ما أكثر البخلاء، ما أكثر البخلاء الذين يشحون بالمال ساعة وجوب إنفاق المال، وما أسرعهم للإسراف والتبذير ساعة لا يجوز إخراج المال في المزامير والملاهي والمغاني والملاعب والمفرقعات والألعاب النارية، سخاء وكرم. لكنهم عندما يطلب منهم أن ينفقوا في سبيل الله تجدهم بخلاء أشحاء والعياذ بالله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، وها هنا كلمة بخل في مقابلة أعطى أيضا أطلقها الحق سبحانه وتعالى. فهناك من يبخل بالمال ساعة وجوب إنفاق المال وإخراجه، وهناك من يبخل بالكلمة الطيبة ساعة وجوب إخراجها، وهناك من يبخل بكلمة الأمر بالمعروف والنهي إشكال ما يقال إن الإنسان مسير لا مخير، لا، الإنسان مخير وليس مسيرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحديث الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي عليكم أن تفهموه جيدا. قالوا: أفلا نفتقد يا رسول الله؟ قال: قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. معنى الحديث أن للإنسان مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإن أطاع الله ذلك مقعده في الجنة، وإن عصى الله تعالى ذلك مقعده في النار، وهو بالخيار، إما أن يذهب إلى مقعده في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وإما أن يذهب إلى مقعده الذي أعد له في النار، ونعوذ بالله من هذا المقعد. والكلام واضح. وقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى. دليل على أن الإنسان إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى سيسر لهذا المقعد الذي في الجنة، وأما إذا بخل واستغنى وكذب بالحسنى فطريقه ومؤداه بخذلان الله له وعدم توفيق الله له سيؤديه هذا الخذلان وهذا الطريق إلى النار والعياذ بالله. والأمر أوضح من عين الشمس في تفسير هذه الآية، ولا إشكال فيها ولا غبار فيها، على أن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هم يفهمون أنه مثلا بعض الناس لا يفهمون الكلام جيدا، يفهمون أن من شرب الخمر أن الله قد خلقه لشرب الخمر، وأن من زنى خلقه الله من أجل أن يزني، وأن من سرق خلقه الله من أجل أن يسرق، وأن من قتل النفس المحرمة خلقه الله من أجل ذلك، وأن من أشرك بالله قد خلقه الله من أجل هذا. لا لا لا لا، يقول الحق سبحانه وتعالى في آية واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الغرض من خلق الإنسان، عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق، أي خلق له، أي ميسر له أمر العبادة. الصلاة هل يمنعنا منها أحد؟ الزكاة هل يمنعنا منها أحد؟ نعم، النفس الأمارة بالسوء هي التي تجر الإنسان وتخدع الإنسان، والشيطان الرجيم والذي يمنعه من ذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالله تعالى يدعونا إلى الخير، والنفس الأمارة بالسوء تدعونا إلى الشر، تجعلنا نكذب ونخدع ونغش ونأكل أموال الناس بالباطل، ونمنع المواريث أهلها وحقوق الناس أن نعطيهم حقوقهم، تمنعنا أنفسنا، تجعلنا نغش، تجعلنا ندخل في معاملة ربوية. ما أكثر المرابين هذه الأيام، نقول لهم: الربا حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع ذلك هذه الآية بوضوحها وجلائها وفهمها وصدقها وصراحتها لا تقطع عند كثير من الناس. لا لا لا لا لا، أي قرآن هذا؟ ما هذا القرآن الذي يمنعني من الاستفادة من مالي؟ يقرض الناس، ما أكثر الذين يقرضون لديهم أموال، والناس هذه الأيام بحاجة إلى طاقات شمسية وألواح شمسية ومنظومة شمسية، يستقرضون من هذا التاجر أو من هذا البنك أو من هذا الصراف 100,000 سعودي، 150,000 سعودي، ويشترط عليهم فوائد عليها، إما أن يعطوه جزءا من أسهم هذا الارتواز لا على سبيل الشراكة، لأنه يطلب ماله أن يعود كاملا، ثم يريد إضافة على هذا المال الزيادة الربوية في الماء أو في الأسهم أو في الاستفادة من الماء أو في فلوس غيرها. هذا حرام، هذا الذي لا يجوز. أين من يسمع فيفهم؟ أين من يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ والذين يبيعون ويشترون بما يسمى بالمرابحة، مرابحة، يشتري له سيارة أو منظومة شمسية بمبلغ معين، ويشترط عليه أن يقضي هذا المال بأكثر مما أعطاه هذا التاجر وهذا المنك، وهذا عين الحرام. وأيما حيلة لا تنطري على الله سبحانه وتعالى، هذه حيل، وإنما الحيلة في ترك الحيل. المهم، نحن نقرأ هذه الآيات بوضوحها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الناس، أن ييسر طريق الخير لنا، أن تكون أنفسنا سمحة سهلة في طاعة الله، لا نتثاقل صلاة ولا نتثاقل زكاة ولا نتثاقل جهادا في سبيل الله ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. عندما يهيئنا الله لهذا الأمر، هذا من توفيق الله، لأن من هيئ لهذا الأمر بمعناه أن الله تعالى قد هيئه لأن يكون من سكان الجنة، من أهل الجنة التي لا موت فيها،
4: ولا ضعن فيها ولا سفر منها ولا تعب فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما أدري كيف يتلقى الناس هذا الكلام، هل يتلقونه بإيمان وتصديق ويقين ورغبة وشوق إلى لقاء الله وطموح عارم للوصول إلى هذا المكان الآمن، الجنة، هذه الجنة التي هي محل الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن لا يصله الإنسان إلا إذا تجاوز مراحل الخوف في الدنيا وصبر على خوف الدنيا وتعب الدنيا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للبشرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأن ما حمله على البخل وما حمله على الشح إلا عدم التصديق بوعد الله بوعد الله الذي وعد من أنفق وتصدق بعشرة أضعاف ما تصدق به. ليس مؤمنا، ليس مصدقا، يعني ليس على يقين من أمره، ولذلك تجده شحيحا، بخيلا، لئيما، كريها، أحمق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن معصية إلى معصية، أولا يشح بماله، ثم يمنع الناس حقوقهم، وترى الأسرة عشرات السنوات تطالب القسمة وإجراء القسمة، يمنع يمنع يمنع، وإذا امتثل لأمر القسمة الجبرية طالب الكثير من المال بحجة أنه كبير الأسرة وأن لديه أولادا، وهكذا يطمح ويطمع فيما لا يحب له أن يطمع فيه. وهكذا الشيطان يعني يزين له هذا المبلغ اليسير والمال اليسير ليحرمه جنة عرضها السماوات والأرض، يحرمه من رضوان الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه الذي من أجله ناضل ومن أجله كذب ومن أجله خدع ومن أجله حلف اليمين الفاجرة ومن أجله زور ومن أجله خان وطنه ومن أجله باع دينه ومن أجله فعل الأفاعيل كلها، ما يغني عنه ماله إذا تردى، لن ينفعه معنى. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان

واستعينه واستغفره واستهديه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، واستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.

0: كنت مؤمنين إيام سسكم قرحم فقد مثل القوم قرحم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله عليم بالظالمين. استجيبوا لله ونحن في حالة الصراع والجهاد والمواجهة بيننا وبين أمريكا والطاغوت المتمثل بأمريكا وإسرائيل وأعوانهم المنافقين العرب وغيرهم. استجيبوا لله حين يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا قال في هذا المقام لا تهنوا وقال في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله عليم بالظالمين. وقال في مقام آخر ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن لوم المجاهدين في سبيل الله والمقاومين والمحاربين لأعداء الله أشد عليهم أشد على المجاهدين من طعن السيوف والرماح والسهام والقنابل أشد عليهم إن طعن المجاهدين في ظهورهم ولومهم في مثل هذه الظروف لا يجوز. بالأمس عقد اجتماع لعلماء لبنان المقاومين المؤمنين الحق الصادقين وأفتوا بوجوب دعم المقاومة وهذا هو الواجب الشرعي الذي يجب أن يقوم به العلماء لأنه كلام الله وكلام رسول الله وهدي الله ولأن الواقع يقتضي ذلك لأن أناسا أثبتوا جدارتهم في مواجهة أعداء الله لا يجوز لنا أن نطعن في ظهورهم لأن الطعن في ظهورهم والتشفيك في أمرهم معناه إعانة لخصومهم وأعدائهم عليهم ويعرف الخصوم ليس إعانة على هؤلاء المجاهدين فقط بل على أنفس هؤلاء الناس الذين يطعنون لأنهم لن يسلموا أبدا من شر الأعداء لأنهم ينظرون إلينا بعين واحدة فلا فرق عندهم بين سني ولا شيعي ولا مذهب ولا مذهب أبدا الكل عندهم سواء العرب والمسلمون عندهم سواء ينظرون إلينا بعين واحدة بعين البغض وعين الحقد وعين الكراهية وعين العداوة وهذا ما يصرحون به ليلة صباح مساء فلا يجوز أن نطعن في ظهور المقاومة ولا في ظهور المجاهدين في سبيل الله ولا أن نشككهم أن نشكك فيهم ولا أن نلومهم هذا مقام يجب أن نكون الناس فيه كلهم على سواية واحدة وظهر واحد وسند واحد وقلب واحد في مواجهة أعداء الله. وأنا أحذر كل من يتكلم في أعراض المجاهدين والمؤمنين والصابرين في المقايل في المجالس فوق السيارات في الأماكن العامة في الأماكن الخاصة عليهم أن يتقوا الله في قنوات الإعلام عليهم أن يتقوا الله قنوات الإعلام التي دائما ما تبرز ما يخيف المسلمين ويضعف قلوب المسلمين ويثير الرعب في قلوب المسلمين عليهم أن يتقوا الله عليهم أن يتقوا الله إنهم بفعلهم هذا يخدمون أعداء الله ويتولون أعداء الله والله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون سؤال خطر ببالي وأنا أقرأ هذه الآية هذا الكلام يوجه لمن ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون لو فرض أن هذه الطائفة التي يوجه إليها هذا الكلام هي الغالبة والقاهرة والقوية وذات الشوكة وهي المهيمنة والمنتصرة على أعداء الله هل الكلام يوجه إليها بهذا الكلام؟ ليس بحاجة إلى توجيه هذا الكلام إليهم لأنهم في حالة نصر في حالة قوة في حالة تمكين في الشهية مفتوحة لهم بأن يستمروا في هذا الحرب وفي هذا الجهاد لأنهم يتغلبون على العدو ولأنهم ينتصرون على هذا العدو وهذا ما تقتضيه الفطرة السليمة والناس يفهمون هذا الكلام. هذا الكلام في الآية الكريمة إنما يوجه لمن خالط الشك قلبه وتسرب الخوف إلى قلبه يقول الله تعالى لا لا لا لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم فيكم قتلى فيكم جرحى فيكم إصابات دمرت بيوتكم بنيتكم التحتية دمرت لكن عليكم أن تصبروا لماذا؟ لأنكم أنتم الأعلون. أعلون بماذا؟ العدو بسلاحه بطائراته بما لديه من تكنولوجيا حديثة قوي وعالي، لكن في الحقيقة أعلى من حيث ماذا؟ أعلى من حيث الحجة، من حيث الحق، من حيث الصدق، من حيث أن الله تعالى معنا، لأنه ختم الآية والله معكم. فمن كان مع الله فهو الأعلى. وفي الآية إشارة إلى أن العاقبة ستكون لكم، وإن كنتم في ظاهر الأمر ضعفاء لكنكم بالحقيقة مع الله أنتم الغالبون وأنتم الأقوياء وأنتم الأعلون. إذن فلا يجوز أن نضرب السلم من أعداء الله ونحن في حالة المواجهة، نجعلهم هم يطلبون السلم. افهموا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا. فطلب السلم من أعداء الله حالة المواجهة معناه الضعف، معناه الخور، معناه الاستسلام لأعداء الله، وهذا ما نهى الله تعالى عنه في أكثر من ندى. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا في أحد عندما جرح من جرح من أصحاب النبي وقتل من قتل من أصحاب النبي وأثر ذلك في نفوسهم، أمرهم الله تعالى بأن يلحقوا أعداء الله حينما خرج أبو سفيان مرة ثانية عندما توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، القرح الجرح، وقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، لكنكم كما قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله رحمته والجنة، وهم لا يرجونها أبدا، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وحق على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون أكثر صبرا وأكثر تحملا وأكثر اجتهادا وأكثر عزيمة وأكثر شكيمة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا قال ولا تهنوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم يعني الاستسلام وأنتم الأعلون والله معكم. اليوم في حالة مفاوضات، سمعتهم والكل سمع كلمة رئيس أو مستشار ألمانيا يعني رئيس وزراء ألمانيا، وهو يقول إن أمة تهان على أيدي إيران الإيرانيين، يعني أمريكا تهان في حالة المفاوضات. لماذا؟ لأن المؤمنين يفاوضون بقوة وعزيمة بعد أن طلبت أمريكا المفاوضات ولم تضربها إيران ابتداء. وهذه الآية عندما نقرأها ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون لا تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأنها تنهانا عن ابتداء طلب السلم نحن. لكن أما إذا طلب السلم منا سنفاوض وسنحقق أعلى قدر من الإنجازات بحق المسلمين، بحق المسلمين. وعندما جاء النبي في صلح الحديبية ومعه 1500 نفر، الذي طالب الصلح هم أهل مكة ولم يطالب الصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الصلح في مصلحة الإسلام والمسلمين كما هو معلوم. فالآية واضحة ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هذه الآية ترد على كل من يدعو إلى الاستسلام وإلى الخضوع لإملاءات وشروط أمريكا وإسرائيل، يقولون نريد أن نعيش. هذا العيش عيش الجبناء، عيش الضعفاء، عيش الخائفين، هذا ليس بعيش، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسا باله قليل الرجاء، هذا الميت على جهة الحقيقة. أما ذو العزة والكرامة والشهامة فهو الحي، وهو الحي على جهة الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا في عزتنا، في كرامتنا، في شهامتنا. وبالتالي هذه الآية الكريمة تنهانا أن نطلب السلام مع أعداء الله حتى يطلبوا هم السلام معنا، وأن نقف في وجوههم، وأن النصر بوعد الله سبحانه وتعالى حين قال والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومعنى قوله لن يتركم أي لن يحرمكم جزاء أعمالكم، لن يحرمكم جزاء الصبر بالنصر إن شاء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتثين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن مضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدتك بيد المصطفى خامسة الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين بعد أبيهما قاما أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، اللهم ادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أضماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واحفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخيرنا رحمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث الهنيء المدرار النافع غير الضار، وبارك لنا في الزروع والثمار، واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأقدار يا رب العالمين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أكبر. الله في أمريكا، الله في إسرائيل، الله في اليهود، الله في الإسلام. اللهم أكبر. الله في أمريكا، الله في إسرائيل، الله في اليهود، الله في الإسلام. اللهم أكبر. الله في أمريكا، الله في إسرائيل، الله في اليهود.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ. قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها ينتظرون تلقي الأمر الإلهي، وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك أي ثمانية.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: ثم أن نعي أهمية المراحل المتقدمة في عمرهم، المراحل التي يبتدئون بها مسيرتهم في هذه الحياة. هناك مرحلة الطفولة وهناك ما بعد مرحلة الطفولة، المرحلة التي يبدأ فيها دخولهم إلى مرحلة الشباب، لما يصبح الطفل أو الطفلة في سن المراهقة، ثم يبدأ بعد ذلك في الدخول في مرحلة الشباب. مرحلة مهمة جدا يجب أن نعي أهميتها، حساسيتها، إيجابيتها، والمخاطر التي تهدد الناشئ فيها. هناك عادة في المراحل، مراحل الطفولة هي مستويات معينة، مستوى ما يتقبله الطفل من المفاهيم والتعاليم وطريقة التلقين وطريقة التعويض. والطفل ابتداء هو يتأثر تلقائيا بواقعه الذي يعيشه، بدءا بالواقع الأسري، واقع الأسرة وما في داخل الأسرة من أساليب التعامل، من طريقة التعامل، الجو السائد في داخل الأسرة، هل هو جو يسوده التربية الإيمانية، التعامل الإيماني، الاهتمام بالأمور الإيجابية، الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى، التعامل الراقي المتوازن. ثم في خارج الأسرة يتأثر بأصدقائه، يتأثر بمحيطه الاجتماعي، يتأثر بالمدرسة والمعلم والمنهج والرفاق، حتى الرفاق في الفصل والمدرسة، يتأثر بالمسجد وما يشاهده وما يعيشه من أجواء تؤثر عليه، فهو يتأثر تلقائيا ويكتسب من ذلك الواقع، من واقع المنزل إلى محيطه الاجتماعي، يكتسب عادة أخلاقا معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، يتعود ويتطبع بطبائع وتصرفات وعادات يكتسبها. ولذلك تعتبر مسألة الاهتمام العام بتقوى الله سبحانه وتعالى والتربية الإيمانية في الواقع بشكل عام تعتبر عاملا مهما جدا في توفير بيئة إيجابية وأرضية خصبة للتربية الصالحة للجيل الناشئ. فلذلك أتت المسؤوليات العامة في المجتمع المسلم أن يحرص الناس على التربية والالتزام، على الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، على الاستقامة، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، وأن يدخل ذلك في عاداتهم، في تقاليدهم، فأن يتجنبوا الأشياء السيئة، أن يحرصوا على الاستقامة، على التعامل الصحيح والسليم، على مستوى اللسان والكلام، أن يتعودوا على اجتناب الكلمات السيئة، العبارات والمفردات القذرة التافهة السيئة داخل الأسرة، داخل المجتمع، أن يحذروا وينظفوا عباراتهم وألسنتهم من السباب، من الشتائم، من الكلمات البذيئة، من التعابير السيئة، وأن يحرصوا على الكلام الطيب، التعامل الطيب، التعامل المحترم الذي يبنى على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته. هذا أهمية وتأثير كبير جدا في نفسية الطفل، فهو يكتسب تلقائيا ويتأثر تلقائيا بما يعيش فيه من أجواء وعادات وتقاليد. هذا أولا. ثم إضافة إلى ذلك التلقين، لما يكون هناك تثقيف، توجيه، تعليم، والتعليم ليس فقط في الكتاب، الكتاب شيء أساسي في التعليم، لكن هناك التوجيه الذي يأتي عادة في الواقع، في الواقع العملي، الأب وهو يوجه والأم هي توجه، الإخوة وهم يتكلمون مع بعضهم البعض، المعلم، الناس الذين لهم دور تربوي، افعل كذا، لا تفعل كذا، اترك كذا، أحيانا تأتي التوصية أو التوجيه بالظرف أو بحسب الجو نفسه الذي يقتضي أحيانا إبداء غضب أو استياء أو للتأكيد على أهمية المسألة، ويرتقي أحيانا إلى مسألة التأديب بما هو أبلغ من ذلك، لكن ليس بطريقة عنيفة جارحة ضارة جدا تكسر وتحطم نفسية الطفل. مقتضى الحالات التي هي حالات سلبية تحتاج إلى مواجهتها بما يزجر الطفل عن اكتساب عادة سيئة تبقى في حدود التأديب وليس في مستوى العقوبة، لأنه طفل لم يرتقي، ليس في مستوى التكليف حتى يجازى ويعاقب، إنما يؤدب بما يردعه وليس بما يحطم نفسيته ويكسر نفسيته بشكل تام.

Yeah, I'm hot.

فإن مصيركم إلى

سخر لكم الليل النهار.

ربنا وتقبل دعاء.

I don't deny.

Ayúdate, hermano, compañero.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم

مدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم. لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها.

0: ومنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة

أخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمعنى.

لقد خلقنا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالس مولاك في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مجلس القرآن، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات. أيها المستمعون الكرام، ستكون تلاوتنا لهذا اليوم من الآية 34 من سورة التوبة. فلنبدأ بمعية الله سبحانه وتعالى من الآية 33. تفضل أخي محمد، اقرأ بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها
0: في كتاب الله
1: يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون

زيادة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

تنصروا فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول

بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير

ولكن لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم

0: إنك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
1: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأستاذ عبد الملك. تفضل سيدي الكريم، اقرأ من الآية 46 من سورة التوبة. تفضل. أعوذ

0: فثبطهم وقيل
1: يا سيدي
0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم.
1: أعيد الآية من أولها.
0: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في

0: تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.
1: سكن الذال أخذنا.

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيب ونحن نتربص بكم أن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

0: ينفقون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
1: أعيد الآية
0: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم تفضل أخي أحمد اقرأ من سورة التوبة من الآية 59 تفضل
2: أعوذ

نفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلف

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

الصادقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله.

وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد

0: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: أحسن الله إليك أخي أحمد، بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما وقراءتك جيدة، أحسنت بورك فيك. حيابك أخي عدي، بورك فيك، ابدأ من سورة التوبة من الآية 74، بورك فيك، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه

0: وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
1: عيد ولا يوم

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا
1: أعيد الآية
0: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا

0: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا استأذنك أولو الطول منهم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله
1: أعد الآية مرة أخرى من أولها.

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله

0: حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله علما وحلما أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وهكذا استمعنا إلى التلاوة المجررة مع معية الإخوة فجزى الله الجميع خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادى: يا ابن آدم، اعمل في اليوم أشهد لك يوم القيامة، واصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم 4 مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، إلى قوله: ومن الإبل 2 ومن البقر 2. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع 8. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. وورد العدد 8 في سورة الحاقة، مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم 8 أيام حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير

0: أو 8 مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه أن حملة العرش في عالم الدنيا 4، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، أي 8.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
2: وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على من يكظمون الغيظ، جعل هذه من أهم صفات المتقين التي أثنى عليهم بها ووعدهم بها بالجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغيظ في بداية كظمه يعتبر تجرعه مرا، الجرعة في بداية الأمر وقت حالة الانفعال وقت حالة الاستفزاز والغضب هي مرة لا يستسيغها الإنسان، وفي حالة انفعاله يريد أن يعبر عن هذا الانفعال، أن يترجم هذا الانفعال في قوله أو في تصرفه، لكنه بتماسكه وصبره وكظمه للغيظ إلى درجة أن لا يظهره أصلا ولا يتعامل على أساسه، فهو يتعامل برشد بحكمة، يتحرى الصواب، وبذلك يحقق النجاح ويتفادى الكثير من السلبيات من السيئات من الأخطاء التي يقع فيها من لا يكظم غيظه، من ينجر إلى التعامل وفق غيظه وغضبه وانفعاله. فعواقب كظم الغيظ هي عواقب يستحليها الإنسان فيما بعد، يعني الإنسان سيهدأ فيما بعد، وإذا فكر ماذا كان سيتصرف لو اندفع وفق غضبه، ثم أدرك إيجابية تصرفه لما كظم غيظه وكيف كانت النتيجة، فهو يرتاح يحس بالحلاوة حينئذ. فتجرعك لمر كظم الغيظ في البداية سيتلوه فيما بعد، بعد أن تتجاوز تلك الحالة من الانفعال والتوتر والغضب الشديد وقد هدأت، سيعقبها أنك تشرب الكأس الحلوة عندما تستحلي تصرفك الراشد المتزن الذي تحريت فيه الصواب، وتدرك أيضا أنك تفاديت ما كنت ستقدم عليه مع غضبك. وأحيانا لو تصرف الإنسان في غضبه كان سيرتكب خطأ كبيرا أو قرارا خاطئا أو يظلم أو يتجاوز الحق أو يسيء إلى نفسه إلى قيمه إلى أخلاقه إلى كرامته، كان سيظهر إنسانا دنيء النفس، كان سيظهر إنسانا سيئا. الذين يتورطون مع غضبهم وانفعالهم يصلون إلى حالات أحيانا مخزية ومسيئة جدا، يحبطون بها حتى وكان لهم مثلا مكانة معينة أو اعتبار معين يهبطون إلى الأسفل. فالإنسان يستحلي العواقب ويدرك أهميتها وقيمتها، ويدرك النتيجة العظيمة عندما قال ولا ألذ مغبة، تدرك كم كانت النتيجة مهمة جدا وإيجابية جدا، تشرفك ترفع رأسك وفي نفس الوقت تحقق لك في الواقع أشياء مهمة وتقيك من مساوئ كثيرة ومخاطر كثيرة وفضائح كثيرة وتصرفات سيئة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الحدود. وقلنا وقفنا في حتى القاذف، وغطينا بعض الشروط. قلنا وأن يكون المقذوف مسلما، وأن يقذفه بما يوجب حتى الزنا، يعني يقول يعني يتهم أو يصفه بأنه يعني الزنا أو ينسبه إلى هذا الفعل، هذا القذف. إذا قذفه بلفظ صريح أو كان
3: قصد أو ما قصد، ما قصد شمدي ما
2: سوى هذا، قل لي يا زاني أو يا زانية، أو يقول أنت ما شنت ابن أبوك مدري ما، ولا يتي كان المهم يعني بيقصد هذا الشيء. وقصد أنه أراد بهذا اللفظ يعني القذف، هذا في الكناية، ما في الصريح قد هو صريح ما عاد أنقلش. ثم هذا يبصر ونجلده 80 جلدة إذا لم يأتي المدعي بأربعة شهور. أما قال هذا قذفني سبني، هذا الكلام ما هو الكلام، قال كذا وكذا. فالمدعي أخبر 4 شهود عدوا وشاهدوا على صدق ما قال، خلاص ما عاد نجلده ولا يسمى قاذف. هذا ادعى والتاب بينا خلاص، مفهوم هذا؟ ما قلنا كم يجلد؟ كذي الآية أمه 80 جلدة، 80 جلدة النوم. وأنا قالوا حتى استغفر الله العظيم، يعني لو كان القاذف حتى الأب في القصص ما أبش. قلنا القاذف مشوب بحق الله، والقصص ما هو الله حق المح. المهم يبصروا المقذوف يطلب لنفسه، واحد سب وما رفعش، يصير واحد يرفع ماشي يصير سوى هذا، إلا إذا قذفوه وهو ميت. فأنا الأقرب من يعني إذا طالب يطلبه الأقرب، تمام هذا يطالب، ما بشغل يطالب الأقرب ثم الأقرب من العصبة. وإذا ما طالب ما بشي هيبتره، لو سب أكثر من واحد ورافع الجميع قلنا يجلد لكل واحد، فرضا سب 3 ورفعوا 3 نجلده المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة بعددهم، أو يسب واحد ويسب ويتهم يدي كلام شوعة، يتهم يذكر وينسبه بهذا التهمة، تهمة الأبوين، ها فين جلده؟ لا الاثنين والنودة غير 3 للـ3، تمام هذا. الحاذق يحفظ لسانه، الحاذق يتقي ربه، الحاذق ما يتيش هذا الكلام السيء، ماشي من أخلاق المسلم الاغتياب، فضلا عن هذا الكلام يعني الموحش، هذا كلام موحش الصدق. عندما يجي لك يسب ما واحد قال يعني سواء وفسر ويحتمل التفسير، اللفظ يحتمل هذا المعنى ولم يقصد، جاء قال له يعني استمنا عرب وعربي، يعني حديث حمل يعني
3: يسمى العرب لأن العرب كرماء أو شجعان أو كذا، وعند ظهر من منك الجبانة أو البخل أو هذا يحتمل. ثم هذا هي متى يسقط حتى الجاث إذا اختل شرط مما مر موت المكذوب، قالت ما إذا قد ما مر سوى هذا ولم يرفع ما رفع أو عفا قبل الرفع، مفهوم هذا؟ أو كان المدعي شاهدا بما جاء، ثم هذا إنه أقر يسقط هذا ما يقعش عليها الحد لأنه ما بشربها، بس قال إنه أقر مد. يا طيب شهد أربعة بأن فلان زنى ثم رجع واحد كما الباقي ثلاثة نجلتهم لأنهم قاذفوا لأنهم انخرم النصاب، نصاب يعني شهادة الزنا سبق لكم كم قلنا أربعة سوى هذا، ما إذا كانوا أكثر من أربعة هذا عند بعضهم، وبعضهم يقولوا إذا انخرم وهم يشهدون أنه أقر وانخرم ما هو شهادة على الإقراء ما شو شهادة على ألفا، بعضهم يقولوا ما بش جلد عليهم وذا رجع إلا الحاكم ويبسل معه، لو رجع بعد ما قد جلده يلزمهم الحاكم بالأرش، إذا هو خطأ خطأ قالوا غلط ما بدي ما خطأ، أما إذا متعمدين أرش وأدب، وإذا فرضا مات ولا شيء من الحد كذا وتعمدوا قتلك قتلوا لأنهم متعمدين ها أنه كذا يسلموا ديه، هيبصروا بابوا حتى الشرب شرب الخمر في بعضهم يتفلسف ها الخمر ما بيش آية صريحة ما بدع إلا به، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والرس الحرى وأتى في معرض المحرمة وأتى فاجتنبوه، وهذا ما هو ما بأمرناش اتركوه في آية فهل أنتم منتهوا، هذا إخبار يراد منه النهي أبلغ من صيغة النهي رأسا، هذا مذكور في علم الأصول. المهم الخمر علته الإسكار، النبي يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا أنت فلساف ولا نكذب على الله ولا على رسوله ولا نقول خمر حلال ولا نقول النسب أقل نرضي الظالم أو نرضي، أعوذ بالله من أهل النار من هذا الزمن، نعوذ بالله من هذا الزمن الذي زد وصلنا، آمنا بالله آمنا بالله. المهم الخمى يجلد كجل القاذف ثماني إذا ثبت ذلك بإقراره مرتين أو بشهادة عدلين، هذا أصلا كما قلنا سابقا لا يجلد إلا إذا شربه عالما، أما بيبحث عن ما وجد قاره في ظلمه وشربه ما شو من أهل العفة ما شو داري سواء هذا، وأن يكون غير مضطر، أما يعني وجد هو في صحراء وكاد أن يموت من العطش أو غصة بلقمة ولم يجد إلا هذا ويشرب بغمة كذا، وأن لا يكون مكره كالسبق لكم تمام هذا فضو. أما الشراب مثل شراب الزبيب الفمتو الجاص العنب هذا العنب كل حلا العلة قلت لكم الإسكاء ما هذا ما بيش قلق، لكن يقولوا هذا الأشربة يعني يجوز شربها في ثلاث أيام، فإذا قد مضى أربعة أشهر سواء هذا قد يكره، ما لسبعة أيام قد يعني باسمه قد بيسكر قد حرام، لكن لو كان فيه الثلاج ما بيتغيرش، أما لأن بعض الأماكن مثل أيام الحما في ثامي يتغير ولو الأقل من سبعة أيام تمام هذا، فإذا قد تغير خلاص احفظوا هذا معلوم ولا قال في آخر الزمان تشرب الخمر بغير اسمها من ذا عينه. كنا نسمع كيف هذا كيف أفعله وأنه وصلناها قال لك خمر حلا النسبة في كذا استغفر الله العظيم. والبول ما هو نخلط بشوي ما يقع ماء طهار هاي الحكاية هذه يجيب الحد ولو قل شربه خلاص يقد وصل إلى الجوع. أعوذ بالله مش رجيم العبر بالإسكاء مفهوم هذا. وكذلك من يعني يتناول المخدرات أو كذا أو كذا ما رأى الحاكم يقام عليه، لكن الخمار أو المتحشش لا يقام عليه الخمار الحت ذلك التعزير لا بعد أن يصحو حتى يذوق وبال أمر، لأنه إذا كان في سكر يمكن ما يعرف ما وقع به ولا يحس بذلك. فأنا تكفي حتى الشهادة على الشم أو إذا تقيأ خمرا. نسأل الله العفو والعافية. أم الكبائر أم الكبائر هيبسروا هذول يشتن حفظ قوي قوي يشتن دقوى من الباري يشتي خوفه حتى يترك الإنسان ما يغضب ويفعل ما يرضي. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى وألف فيما بين اليمنيين واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والمستمعين ومن أوصانا واستوصانا واشفى ودوى وادفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله. مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي آفاق اف ام.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

0: وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.
1: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق FM. نبدأ بما عنونته صحيفة الثورة الرسمية لهذا اليوم. ترأس اجتماعا للجنة التنمية وقيادات وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية، رئيس مجلس النواب يحذر دول العدوان من استهداف ثروات الشعب اليمني وسيادته. ندوة في وزارة الثقافة بعنوان تنومة وسدوان جرح اليمن الغائر بين الماضي والحاضر. روسيا ترفض دعم مشروع قرار أمريكي بحريني ضد إيران، ومقر خاتم الأنبياء يتوعد بفرض رسوم على كابلات الإنترنت. طهران نواصل الدبلوماسية وحازمون في الدفاع عن حقوق شعبنا. المقاومة اللبنانية تواصل استنزاف جيش العدو بعمليات نوعية. نيويورك تايمز، إيران أنهكت أمريكا وأضعفت قوتها في آسيا. الكشف بالأرقام عن فساد الجبايات في طريق عدن مأرب، تصعيد إماراتي جديد في الجنوب المحتل واتهامات بتمويل تحركات الانتقالي. مرتزقة العدوان يقطعون الطريق الدولي المؤدي إلى عدن، صراع الحلفاء يحرك عدن والمواطن يدفع الثمن، استحواذ سعودي على معادن اليمن بالتفاهم مع المرتزقة. أيضا هناك في عناوين صحيفة الثورة، وقفة مسلحة لأبناء مربع الحبيب الحديدة استمرارا للنفير ومباركة للإنجازات الأمنية. ننتقل إلى موقع المسيرة نت الذي عنوان باحث فلسطيني مشروع الخط الأصفر، أداة تهجير صهيونية والعدو يسعى لحصر 2 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة. صراع اليابسة والبحار، كيف تفرض قوة الجغرافيا قواعد النظام العالمي الجديد، وما هي رسالة هرمز لباب المندب؟ مشاهد الإعلام الحربي للمقاومة تقتل السردية الصهيونية وتضاعف مأزق العدو، وعد الصوت والصورة يتحقق. خبراء يعتبرونها انتحارا اقتصاديا، مغامرات ترامب تسقط هيمنة واشنطن المالية وتكبدها أزمات مركبة. سياسيون للمسيرة، البحرين تدخل مرحلة الإبادة الديمغرافية واستهداف الهوية خدمة للمشروع الصهيو أمريكي. العميد شمسان، اجتثاث الهيمنة من البحر الأحمر إلى هرمز يرسم نهاية النفوذ الأمريكي عالميا. ومن موقع المسيرة نت إلى موقع أنصار الله الإلكتروني، حيث عنوان حرب باردة جديدة تسقط القطبية الواحدة، رؤية في التحولات الاستراتيجية. عام على طرد الأساطيل، البحر الأحمر، مقبرة الهيمنة الأمريكية. اليوم الذي دشن سلسلة الانكسار الأمريكي، 25 مليار دولار أسلحة أمريكية للخليج لحماية قواعد واشنطن. إعلام العدو يكشف عن خرق أمني خطير، جنود في سلاح الجو نقلوا معلومات حساسة لإيران. اجتماع بمجلس النواب يحذر من استهداف مقدرات الشعب اليمني. مسير لطلاب الدورات الصيفية في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء. وأخيرا من موقع أنصار الله، العدو الصهيوني يرتكب مجازر جديدة في لبنان. وننتقل مستمعينا الأكارم من الصحافة المحلية إلى العربية، ونبدأ بعناوين صحيفة الأخبار اللبنانية التي عنونت: فضل الله، مسار السلطة في واشنطن يشكل خروجا عن الطائف. وزارة الصحة عن فيروس هانتا لتجنب تداول الشائعات. سلام بعد لقائه الشرع، أحرزنا تقدما في معالجة القضايا المشتركة. إصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار مسيرة لحزب الله في شمال فلسطين المحتلة. طهران: إذا كانت الإمارات تتمتع بعقلانية فلن تضع نفسها في مهلكة أكبر من قدرتها. مدمرة بريطانية تتجه نحو مضيق هرمز. بوتين: الجميع سيخسر إذا لم ينتهي الصراع الإيراني، والحرب الأوكرانية تقترب من نهايتها. وننتقل مستمعينا الأكارم إلى موقع الأخبار أو موقع الميادين نت، وقد عنوان: لبنان بمحلقات أو نعم بمحلقات انقضاضية وصواريخ، المقاومة تستهدف جنود الاحتلال وآلياته. تقرير يكشف عن قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في العراق، فصحيفة والستريت جورنال تكشف عن إنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق قبيل حربها على إيران. متحدثا عن تطورات أوكرانيا والحرب على إيران، ما الذي كشفه بوتين عن اليورانيوم؟ أيضا ننتقل إلى عنوان آخر في موقع الميادين نت: جيش الاحتلال، إصابة ضابط وجنديين وآلية عسكرية بمسيرات حزب الله. حرس الثورة: أي هجوم على ناقلاتنا سيقابل باستهداف في مراكز أمريكية وسفن العدو. إعلام إسرائيلي: المبادرة ما زالت بيد حزب الله عبر محلقاته وتحدياتها الكبيرة. ننتقل إلى وكالة تسنيم الإخبارية، فقد عنونت: قائد قوات الجو فضاء أو الجو فضاء بالحرس الثوري، نحن بانتظار أوامر الإطلاق. أعلن قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري أن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة قد ثبتت أهدافها على العدو وبانتظار صدور أوامر الإطلاق. بحرية الحرس الثوري توجه تحذيرا جديدا للأعداء. الشرق الأوسط الجديد، كيف تحول إيران وحدة الساحات من سلاح ميداني إلى معادلة ردع دولية. ونختتم هذه الجولة الإخبارية مستمعين الأكارم بمقال للكاتب عبدالله الدارحي بعنوان مفاوضات تحت النار، المنطقة تعاد صياغتها بالقوة. سنوات من الفشل الأمريكي والانكسار الصهيوني، صعد محور

المقاومة كقوة تفرض شروطها بوضوح، لم تعد أمريكا اللاعب المطلق، ولم يعد كيان العدو ذلك الوحش المخيف. بل أصبح كيانا مأزوما يبحث عن النجاة.

في زمن معادلات النار. أولا، اليمن والسعودية تفاوض المنتصر لاستمرار العدوان الصهيوني إماراتي أمريكي، يعني مزيدا من الانهيار فجأة فجاءت مجبرة للغة التفاهم. ثانيا، إيران وأمريكا تفاوض القلق الأمريكي، مفاوضات

طوكيو أمريكية في أي لحظة. إن أمريكا تبحث اليوم عن تهدئة تحفظ ماء وجهها وتمر. أمريكا ليست وسيطا، هي شريك كامل في القتل، وتدرك أن أي مواجهة مع المقاومة اللبنانية لن تكون كسابقاتها. رعب كيان الاحتلال، تحاول الإدارة الأمريكية إضعاف المقاومة وتحييد جبهة الإسناد لمنح العدو فرصة لالتقاط الأنفاس. لكن لبنان الذي قدم الشهداء يدرك أن سلاح المقاومة هو صمام الأمان الوحيد. رابعا، المقاومة تفرض قواعد اللعبة. إن القاسم المشترك في هذه المسارات هو أن المحور انتقل من الدفاع إلى الهجوم السياسي والعسكري. اليمن يفاوض بعد كسر الهيمنة في البحار وإجبار أمريكا على رفع الراية البيضاء. إيران تفاوض بعد سقوط رهانات العزل والسيطرة على مضيق هرمز. العدو انتقل حلفاؤه إلى مرحلة احتواء الخسائر وتأخير الانهيار الحتمي. المعركة دخلت مرحلة أكثر خطورة، يستخدم فيها التفاوض كسلاح لتحقيق ما عجزت عنه الحروب. لذا فإن الثبات والوعي والحذر هي أسلحتنا في هذه المرحلة التاريخية. إذن المستمعون الأكارم، بهذا المقال للكاتب عبدالله الذارحي نكون قد وصلنا نحن وأنتم إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج آفاق الصحافة. كان معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم في حمى الرحمن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: ونقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
4: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
4: وسنرسل رائد الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.
6: معنوية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في فترة أثيرية جديدة ليومنا هذا الأحد 10 من شهر مايو، وأيضا 27 من شهر ذي القعدة. سادتي المستمعين حياكم الله أينما كنتم على أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة في فترة أثيرية تتجدد من آفاق الصباح. نحييكم، وإن شاء الله في هذه الفترة المباشرة سنتحدث عن الحفل الختامي للدورات الصيفية، ذلك الحفل الذي لا يمثل مجرد ختام برنامج موسمي، بل هو تتويج لعام كان عامرا بالعطاء وحصاد لجهود تربوية متواصلة صنعت التميز، رسخت القيم في نفوس الطالبات. طبعا في فترتنا لهذا اليوم سنسلط الضوء على أهمية هذا الحفل في تكريم الجهود التربوية، ونحن دائما نشد على أيدي كل من يقدم التقدير للمعلمين للجهود التربوية، ولكل من يقدم نصيحة، لكل من يقدم علم لأبنائنا الطلاب والطالبات.

بإذن الله في هذه الفترة المباشرة من بعد الساعة 9 سيكون معنا ضيفة بإذنه تعالى الأستاذة ابتسام الآنسي، وهي مسؤولة اللجنة التنفيذية للدورات الصيفية بأمانة العاصمة لقسم الطالبات. أيضا سيكون معنا روبرتاج يتحدث بالأرقام عن إنجازات المراكز الصيفية.

0: نرحب بكم المستمعين الأكارم وكل من سيكون معنا في هذه الفترة المباشرة من الآن حتى الساعة 10:30. كذلك نرحب بمخرجة هذه الفترة المباشرة سوسن مجاهد. إذن مستمعين الأكارم سنبدأ على بركة الله بفكرتنا الصباحية من فكرة كنوز الهدايا إلى فكرة صحة وعافية إلى فكرة مختارات أدبية وكذلك تاريخ مدينة. ونبدأ بأولى هذه الفكرات وهي فكرة كنوز الهدايا.
1: كنوز الهدايا.
0: حياكم الله، مع إشراقة يوم الأحد نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، نستمد منه العفو والرحمة والطمأنينة، ونجدد العهد معه بالدعاء والإخلاص والتوكل. سنقرأ دعاء يوم الأحد للإمام زين العابدين عليه السلام، هذا الدعاء الذي يملأ القلب سكينة ويبعث في النفس أملا وثقة بالله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحان رب العلي الأعلى الوهاب، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أتمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
2: إذا جينا قعدنا شوي هيك فكرنا، لو كل يوم 5 دقائق منتبهنا أن هاي الدنيا دنيا زائلة فانية جيفة راحلة منتهية، لا مالها بيبقى. يا ما في أغنياء صاروا فقراء، يا ما في ملوك انتهى بهم الأمر إلى الذل هلأ بهاي السنتين، يا ما في مساجين صاروا زعماء ورؤساء، ويا ما في زعماء ورؤساء صاروا مساجين. هذا حال الدنيا متقلبة بأهلها حالا بعد حال، كما يقول الإمام حسين عليه السلام، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. هاي الدنيا بتلعب بالناس، يوم فلان زعيم بكرة بالسجن، يوم بالسجن بكرة زعيم، يوم غني بكرة فقير، يوم فقير بكرة غني، يوم قبضاي وكدع وصحت ومتيني تاني يوم ملقوح بالفرش. هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا. هذه الدنيا الزائفة ما بتستاهل واحد يرجع

0: الأمني، كل الدنيا أطبقت عليه، كل الظروف تآمرت عليه وصعبت عنده، لأن قلبه سالم من الدنيا، لأن الدنيا عنده ماشي زائلة ثانية. ليه؟ لأنها كيوم حان سلاخ، يوم وبيخلص في الدنيا، يوم وبيخلص. شهر رمضان حكينا، هلا كل واحد منكم يقعد يفكر، طيب أنا اليوم عمري 50 سنة، 55 سنة، 60 سنة، 40 سنة، 30 سنة، حتى الشباب الموجودين، إنه ابن 15 و16 ما أمسك ليه؟ 15 و16 بيقول أنا أمس خلقت، وابن 60 بيقول أنا أمس خلقت، ويوم القيامة بنقول ما أمس خلقت. قالوا كم لبستم؟ قالوا يوما أو بعض أيام. لذلك إنه تكون الدنيا بعينه هيك، ما في شيء يأسى عليها، ما في شيء يزعل منه، ما في شيء يقهر قلبه عليه، بتضل واقع معه. يعني ما في داعي إنه هالقد كثير يزعل ويتوتر ويغضب وما شابه. بهذا السياق نفسه بعض الحديث الشريفي شو بتقول؟ أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور. كل واحد بيصير عنده مصيبة بأي شيء، مالي، اقتصادي، اجتماعي.
1: صحة وعافية.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرتنا الثانية، وهي فقرة صحة وعافية. سنتحدث فيها عن كيف يدعم الزعتر صحة القلب والأوعية الدموية. يعد الزعتر من الأعشاب العطرية التابعة لعائلة النعناع، ويستخدم بشكل واسع في المطبخ لما يضيفه من نكهة مميزة للأطعمة، لكن أهميته لا تقتصر على الجوانب الغذائية فقط، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أنه يمتلك خصائص صحية متعددة قد تجعله داعما للجسم في عدة نواحي علاجية ووقائية. لأنه الزعتر بيحتوي على مركبات نشطة مثل الثيمول، وهي مواد بتمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، فبيساهم في حماية الخلايا من التلف ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتشير أبحاث علمية إلى أن هذه المركبات قد تساعد في تحسين ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، إلى جانب تعزيز الدورة الدموية والحد من ارتفاع معدل ضربات القلب لدى بعض الحالات. كما يعرف الزعتر بدوره في تحسين صحة القلب، إذ يساعد على تقليل العوامل المرتبطة بأمراض القلب مثل ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، في حين قد يساهم في رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، فبيعزز التوازن الصحي للجسم. ومن ضمن مميزات الزعتر أن لديه القدرة على محاربة الجذور الحرة بفضل غناه بمضادات الأكسدة، وهو ما ينعكس إيجابا على صحة الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الجلطات، تصلب الشرايين، ولا تتوقف فوائده عند هذا الحد، لأن بعض الدراسات بتشير إلى أن الزيوت المستخلصة منه قد تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر من خلال التأثير على النواقل العصبية المرتبطة بالاسترخاء في الدماغ. أما على صعيد البشرة، فيستخدم الزعتر في بعض العلاجات الطبيعية لحب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، فبيساهم في دعم صحة الفم والأسنان عبر تقليل نمو البكتيريا المسببة للتسوس والتهابات اللثة. أيضا هناك أبحاث أخرى أظهرت أنه بعض مكونات الزعتر بتمتلك خصائص مضادة للفطريات والالتهابات، فبيجعله مفيد في دعم الجهاز المناعي ومكافحة بعض أنواع العدوى. أخيراً، إنه بالإضافة إلى كل هذه الفوائد، هناك دراسات أولية بتشير إلى أنه احتمالية مساهمة مركبات الزعتر في دعم صحة الدماغ وتأخير بعض الاضطرابات العصبية، فضلاً عن أبحاث لا تزال في مراحلها المبكرة حول دوره المحتمل في مكافحة بعض الخلايا السرطانية. ورغم هذه النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أنه معظم الفوائد بتحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية على البشر لتأكيد فاعليتها بشكل نهائي. لكن بيظل الزعتر حتى الآن من الأعشاب الغنية بالفوائد التي تجمع بين الاستخدام الغذائي والدعم الصحي المتعدد. وإحنا شخصياً إذا كان لدينا أي شخص في العائلة يصاب بالزكمة أو بالكحة، نعطيه الزعتر المنقوع، بيكون له فوائد كبيرة، يعني بنشوف نتائج سريعة. فأتمنى لكم الصحة والعافية، والزعتر موجود أكيد في كل بيت، فاستغلوا هذه المزايا والفوائد له، ودمتم في صحة وعافية. وننتقل إلى فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: تاريخ مدينة.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم، نتكلم في فقرة تاريخ مدينة عن مدينة شبام ناطحات السحاب الطينية. تعتبر شبام واحدة من أعجب المدن التاريخية في اليمن والعالم، لما تتميز به من طراز معماري فريد جعلها تعرف بمنهاتن الصحراء. ففي قلب حضرموت تقف شبام شامخة بمبانيها الطينية العالية، شاهدة على عبقرية الإنسان اليمني وقدرته على بناء حضارة متكاملة وسط البيئة الصحراوية. تتميز مدينة شبام بمبانيها الطينية المرتفعة التي يصل بعضها إلى 7 طوابق، وقد بنيت بطريقة هندسية متقنة منذ مئات السنين، لتعد من أقدم نماذج التخطيط العمراني العمودي في العالم. وتحيط بالمدينة أسوار تاريخية قديمة كانت تستخدم لحمايتها، فيما تتوزع الأزقة الضيقة بين المنازل بشكل منظم يعكس دقة التخطيط الحضاري في ذلك الزمن. ومن الجوانب الحضارية المهمة في شبام اهتمام أهلها بالحفاظ على الطابع المعماري التقليدي، حيث ما تزال البيوت ترمم بالطين والمواد المحلية نفسها التي استخدمها الأجداد، حفاظا على هوية المدينة التاريخية. كما كانت شبام محطة تجارية مهمة للقوافل القادمة عبر طريق التجارة القديمة، الأمر الذي منحها مكانة اقتصادية وثقافية بارزة في حضرموت واليمن عموما. وهكذا تبقى شبام رمزا للهندسة اليمنية الأصيلة، ومدينة تجسد قدرة الإنسان اليمني على صناعة الجمال والحضارة رغم قسوة الطبيعة. فهذه المدينة لا تروي قصة مبان فقط، بل تحكي تاريخ شعب حافظ على تراثه وهويته عبر الأزمان.
2: سيؤمن في حضرموت هي السعودية كانت دعمه.
3: أيوة.
2: طب الآن من حبريش اللي في حضرموت هذا اللي قاعد يسوي السعودية اللي دعمه.
3: أيوة.
2: طب الآن انتقايل ما دخل يعني لداخل حضرموت السعودية اللي دعمته هي اللي طلبت منه.
3: أيوة.
2: والآن لقينا اللي يشكل وها ويرأس اللواء القحطاني، هذه كمان السعودية، السعودية الدعمة داخل حضرموت.
3: أيوة.
2: الآن دي حضرموت تبعنا؟
3: لا
2: ما تبع من؟ تبع السعودية. أنا بتقول لي يا أخي من الصباح وثرت أنا خليت أنا أتابع كل الأخبار، خلاص طالما راحت من يد السعودية ورجعت لد السعودية وهي تبع السعودية، خلاص خلينا احنا حالنا 4 باخمري لو سمحت، ها واثنين شاي عدني جاي؟
3: لا
2: باخمري؟
3: لا.
2: الآن سمعنا بحال المنطقة الأولى العسكرية هذه اللي تهرب الأسلحة للحوثي.
4: Special forces that return to Yemen. Are they still in country, and what's the expectation for how long they remain?
5: Well, I think as Captain Davis told you last week, there's a small contingent of U.S. forces that have been operating in a liaison with the coalition activities in Mukalla, and they are still in country. Still providing that liaison role, in particular in support of
6: قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: مختارات أدبية.
1: حياكم الله مستمعين الأكارم في هذه الفقرة، اخترنا لكم قصيدة أو أبيات، اخترنا لكم أبيات من قصيدة علم وجهاد للشاعر معاذ الجنيد. كتب الشاعر معاذ الجنيد: أشبالنا الأبطال يا أشبالنا، يا نهر عزتنا الذي لا ينضب، يا فتية القرآن يا جيل الهدى، آمال أمتكم بكم تتخضب، القدس تحيا الآن حلم قدومكم، لسواد موج رؤوسكم تترقب، ما محو إسرائيل من إيمانكم إلا كلمح العين أو هو أقرب، عامان أو أقل بالكثير ثلاثة، وبكم نرى البيت الحرام يرحب، ويعود أنصار النبي ليثرب، وبفتية الأنصار تفرح يثرب، أنتم جنود الله آية نصره، أنتم مشيئته التي لا تغلب، أنتم بقية صالح الصماد في شعب لصماد العروبة ينسب، أنتم عصا موسى ويفلق سيدي بكم البحار وللحجارة يضرب، سيروا بنور الله يا أنصاره ولنصرة المستضعفين توثبوا، ولتأخذوا القرآن من قرنائه إن القرين إلى المقارن ينسب، ربي توجهنا إليك صغارنا وكبارنا رهبا وعفوك نطلب، أصلح ذرائينا وأصلح أمرنا واغفر لنا فإليك منك المهرب.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال الجوز هعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمع. ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائم. إذن شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما 120 وحدة، وعبيت باقت أنتر الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت باقت واحد. عشان أكلم كل الشبكات ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
4: ها مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكة.
6: جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، و للموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة.

دائرة التوجيه المعنوي للتواصل والاستفسار 777 علوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عليكم، سجلت جهالكم في المراكز الصيفية عثروا على شي تدرسون هذا.
1: أو تكتشف المواهب، تأتي الدورات والمراكز الصيفية لتؤكد حضورها كمنارة للعلم والوعي والتربية والإبداع. يوم أمس كان يوم مميز، حيث تم عمل محفل إيماني في حفل ختامي

0: الدورات الصيفية. ذلك الحفل الذي لا يمثل فقط مجرد ختام برنامج موسمي، بل هو تتويج لعام كان مليء بالعطاء، بالحصاد لجهود تربوية متواصلة. الحفل حمل بين فقط الوفاء في إنجاح هذه المسيرة من مديرات المدارس، الكادر التربوي، المشرفات، وكل من كان له دور في صناعة هذا النجاح. في هذه الفترة وفي مستهل الساعة 9، مستمعينا الأكارم، نسلط الضوء على أهمية الحفل الختامي في تكريم الجهود التربوية، وأيضا إبراز النجاحات التي حققتها الدورات الصيفية، والدور الكبير الذي قامت به مديرات المدرسة في إنجاح الأنشطة والبرامج، إلى جانب أيضا الرسائل التربوية والمجتمعية في التي يحملها هذا المسير وهذه المدارس والدورات الصيفية. أيضا سنناقش التطلعات المستقبلية لتطوير المدارس الصيفية والارتقاء بمخرجاتها. وللتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، يسرني أن أرحب بالأستاذة ابتسام الآنسي، مسؤولة اللجنة التنفيذية للدورات الصيفية بأمانة العاصمة. حياكم الله أستاذة ابتسام.
1: حياكم الله أختي العزيزة والغالية.
0: يا سيدتي الكريمة، بداية لو نبدأ الحديث معكم، يوم أمس أقيم الحفل الختامي للدورات والمراكز الصيفية، ما أهمية هذا الحفل التكريمي الذي يقام لمديرات المدارس الصيفية، كذلك لكل العاملين على الدورات والمدارس الصيفية، ولكل من كان له دور بارز في إنجاح هذا المجال العظيم؟
1: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، فضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وبفضله وكرمه. تم حفل ختامي كبير واسع جدا يضم وتخلله عدة فقرات وعدة محاور، وتخلله المعارض والمجسمات والمسودات الكبيرة، وتوج في هذا اليوم العمل داخل المدارس الصيفية 1447
0: ما شاء الله،
1: تتويجا تقديريا لكل جهود ولكل أثر بذل داخل الميدان. فأثره لا بد أن يكون أثر طيب جدا، وكان أثره فعلا أثره طيب، والجميع خرج من قاعة الاحتفال وهو مسرور وسعيد بهذه اللفتة الكريمة التي كانت من اللجنة الفرعية لكل اللجان داخل الميدان. فلله الحمد لله، شكر أعاننا الله على الحفل الختامي في الغد، وكان لمدة 3 أيام هذا الحفل. يوم كان للجهود الذات، للجهود القائمة القوية لحافظات القرآن الكريم، وكانت عالية لا رأس هذا الموضوع على الحافظات للقرآن الكريم والتفوقات في مسابقة القرآن الكريم. وفي اليوم الثاني كانت للمواهب والمبتكرات والمخترعات والفائزات بالمسابقة المنهجية، وكان هناك برنامج واسع وحافل ضم تكريم واسع لكل المتفوقات داخل أمانة العاصمة وكل المتفوقات في حفظ القرآن وإتقان القرآن الكريم. فكان هناك يومين سبقت يوم الحفل الاختتامي. أيضا بالأمس كان الاختتام الأكبر والأوسع والأشمل للأنشطة الصيفية، حيث ضمت التكريم الواسع والتقدير للجهود والأثر المبذول والجهود الكبيرة والواسعة داخل الميدان. حاولنا أن نعبر عن وفاءنا لهذه المجاميع العظيمة التي اشتغلت داخل الميدان في الصيف هذا العام، فكان تعبيرا منا ووفاء منا بالتكريم لهم وبالبرنامج الواسع الذي يخاطب جهودهم وأثرهم داخل الميدان.
0: صح.
1: وكان التكريم لهم في ذلك اليوم تكريم
0: عظيم
1: واسع.
0: ما شاء الله، كتب الله أجركم.
1: أيضا هذا الحفل كان زاوية المعرض فيه يضم كل مخرجات الأمانة، كل مخرجات المدارس الصيفية، كان لكل مديرية زاوية، وكل مديرية تفننت في عرض مخرجاتها وإبداعاتها للطالبات التي كانت كلما داخل هذه المعرض من منتجات هي حيكت اشتغلت بها بنت المدرسة الصيفية، الطالبة نفسها هي لمن طلعت،
0: ما شاء الله.
1: الطالبة نفسها هي لمن طلعت اللبس التراثي، الطالبة نفسها هي من رسمت على الزجاج، الطالبة نفسها هي التي صنعت الفخار، الطالبة نفسها هي التي صنعت الرسائل القوية داخل المعرض الذي ضم مخرجات، الذي أبرز مخرجات المدارس الصيفية بالأمانة بأكملها.
0: عظيم. طيب أستاذة ابتسام، كيف تقيم مستوى النجاح الذي حققته الأنشطة والدورات الصيفية لهذا العام؟ إلى أي مدى تم إرضاءكم أو أرضتكم النتائج؟
1: تقييمنا لهذا العام لله الحمد لله شكر، مررنا بصعوبات، مررنا بتحديات، مرينا بمراحل قوية، ولكن الأثر منها طيب، والأثر وجدناه ملموس لله الحمد لله الشكر. كانت خطة هذا العام جديدة عن كل الأعوام، يعني بما يخص الأنشطة ونزول الأنشطة، وبما يخص المنهج، وبما يخص المحاور الأساسية داخل المدارس الصيفية، وكانت كلها جديدة عندنا في هذا العام، ولكن وفقنا الله سبحانه وتعالى وأعاننا وبصرنا بفضل الجهود المتكاملة المترابطة من الجميع، بداية من المدرسة وتكاملها داخل المدرسة، بداية من المديرية وتكاملها مع فريق المديرية التي لجان المديرية، أيضا تكامل الفريق ولجان الأمانة اللجنة التنفيذية، أصبح لهذا دور كبير في إنجاح هذا العام، تقييمنا لهذا العام، حتى وإن كان هناك شيء جديد، ولكن بعون وتوفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى أعاننا أن نستطيع أن نواكب وأن نستطيع أن نجعل ذلك مرنا مع الميدان وسلسا مع الميدان، أن يصل إلى كل مدرسة كل هذه الأنشطة، وأن نتعامل مع كل مدرسة تعاملا واحد، وأن نضع فيها نفس المنهجية، وأن نضع فيها نفس الأنشطة، وأن نضع فيها نفس الأشياء المدروسة، ولم تكن الأمور عشوائية لله الحمد. فقد كان ما تأخذه المدرسة في مديرية كذا تأخذه في المدرسة الأخرى التي في الناحية الأخرى، نفس الأنشطة ونفس الأسلوب ونفس المادة ونفس المنهج ونفس النموذج. هذا كان لله الحمد لله شكل من أبرز الصفات ومن أبرز الملامح الجيدة لهذا العام.
0: طيب أستاذة ابتسام الأنسي، ما أبرز الجهود التي بذلتها مديرات المدارس الصيفية في إنجاح البرامج والأنشطة؟ كما ذكرتم أنه هناك توزيع للأنشطة للبرامج بالتساوي في كل المديريات في أمانة العاصمة، أين يكمن دور مديرات المدارس الصيفية؟
1: دور مديرة المدرسة الصيفية هو الدور الأساسي، إذا كانت هناك تحديات تأتي إلى مديرة المدرسة وتنتهي هذه التحديات، إذا كانت أي صعوبات تكون في إنزال المادة أو في إنزال الأنشطة أو في سرعة العمل، نعتمد ذلك على حكمة المديرة وعلى قرارات المديرة الحكيمة وعلى توزيع المهام بشكل سريع وإنزال المواد بشكل سريع ورفع المطلوب بشكل سريع، فكانت المديرة هي الأساس في تنفيذ الأعمال وفي تسييرها وفي مرونتها داخل الميدان وإنزالها بسلاسة وموضعية، فكانت على أساس مديرة المدرسة هي الأساس في ترتيب الأعمال داخل الميدان، فكان الاعتماد عليها اعتماد كبير، وهي كانت فعلا تحقق هذا القدر من المسؤولية التي ألقيت على عاتقها، فهي كانت بقدرها وكانت توزع المهام بشكل صحيح وترتب المواضيع وتنزل كل الأنشطة وتعيننا في إنزال أي خطة مواكبة أو أي خطة طارئة أو أي خطة سريعة، فكانت تواكبنا في هذا وتجعل ذلك سلس في إنزال الميدان، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه المديرة العظيمة التي داخل المدرسة التي أحكمت الوضع داخل المدرسة وجعلت العمل داخلها بشكل تكاملي مع جميع المدرسات ومع جميع
0: كتب الله أجوركم جميعا
1: ومع جميع الأقسام داخل المدرسة.
0: نعم، لو جينا وتكلمنا عن الطالبات المبدعات، لو حدثتمونا عن أبرز الأنشطة والبرامج التي حظيت بتفاعل واسع من قبل الطالبات.
1: الأنشطة كانت متنوعة لأن المدرسة الصيفية ليست كما كانت سابقا، أول مدرسة في المدرسة العادية، أن يأتي التدريس الممل، التدريس الذي نعرفه، أن التدريس الذي هو لا يدخل له أنشطة ولا يدخل له أشياء واسعة. فكان هذا العام الأنشطة كان لها الدور الأبرز، وكانت هي الشيء الجاذب لدى الطفلة المتعلمة داخل المدارس الصيفية. فكان هذا شيء جاذب لها ويساعدنا على اكتشاف مواهبها وعلى اكتشاف ميولها وعلى تغذية ما تريده وعلى التغذية الراجعة ما داخل، بحيث أننا نستطيع أن نرسخ هذا النشاط كسلوك حياة داخل الميدان. الأنشطة كانت في النشاط الزراعي وبتحظي باهتمام كبير وبفرحة كبيرة لدى الطالبات، حيث تزرع بيدها وتسقيها بيدها وتأخذ إلى البيت البذرة وتسقيها وتزرعها وترعاها تماما. قد حظي النشاط الزراعي بحظوة تماما لدى الطالبة. أيضا الجانب الصحي كان يهتم بالأشياء التي فيها عناية بالصحة، سواء كانت النصائح سواء كانت الأشياء العملية كالإسعافات الأولية. فكان هذا يشد الطالبة وتتلقى معلومات لأول مرة تتلقاها وتضفي إلى ذلك اهتماء داخلها. أيضا نشاط الاتصالات وخطورة النت في هذا الزمن، في عصر النت وفي عصر الانحلال وفي عصر الحرب الناعمة في عصر الضياع، كان دور كبير لهذه المادة في توجيه السلوك الصحيح لدى الطالبة، توجيه الوقت وعدم الضياع مع الوقت الفارغ ومع النت ومع الرفقة السيئة ومع التواصل الاجتماعي والشبكات العنكبوتية العجيبة والألعاب العجيبة. فكان لها دور كبير هذه المادة في تغذية الوعي لدى الطالبة في خطورة الحرب الناعمة، في خطورة الاتصالات في هذا الزمن وفي هذا العصر. أيضا كان هناك أنشطة للوزارة الداخلية عن، وهي تقام هذا الأسبوع، أنشطة عن الإدراك والحس الأمني والفهم خطوات الأعداء وكيف نتخطاها وكيف نعمل في نشر الوعي بين أبنائنا بين بناتنا. فكيف كانت هذه، كانت تعززها هذه المادة الداخلية.
0: عظيم.
1: أيضا كان لنا جوانب أخرى، المادة الأمنية التي عززت الجوانب الأمنية، ومعنا مادة التصنيع، تصنيع الحليب، تصنيع الشطة، تصنيع القصائر، تصنيع المنظفات. كل هذه الجوانب أخذت كل المدارس هذه الأنشطة، لم نقتصر الأنشطة على بعض المدارس وتركنا بعض المدارس، بل كانت تنزل نفس المادة ونفس النشاط إلى جميع المدارس الصيفية التي هي 520 مدرسة داخل أمانة العاصمة في القط للإناء.
0: ما شاء الله، يعني حرصتم على التنوع المفيد للطالبات والأنشطة التي تستفيد منها الطالبات، وكذلك ممكن أنها تشوف نفسها أين تبدع. يعني العديد من الأنشطة والطالبات تختار أي من هذه الأنشطة وأي من هذه الأنشطة يناسب قدراتها إبداعها وميولها. حقيقة جهود مبذولة رائعة جدا. كذلك المدارس الصيفية أكيد بجانب الأنشطة هناك توجيه، هناك تعزيز للهوية الإيمانية من خلال المنهج، من خلال الثقافة القرآنية. كيف ساهمت هذه المدارس في تعزيز هذا الجانب، جانب الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية لدى الطالبات؟
1: نحن وضعنا في بداية الصيف خطة تدريسية للمنهج الصيفي، بحيث أنه يتم أخذ هذا المنهج الصيفي وأن يعطى حقه. ورافقنا هذا المنهج بشعارات لكل أسبوع داخل المدارس الصيفية، بحيث أنها تعزز المنهج وتعزز المواضيع التي كانت داخل المنهج بشعارات أسبوع. كل أسبوع كان هناك مادة ثقافية تعزز الهوية الإيمانية، وكانت تطرح كل سبت، وإذا طرحت يوم السبت تعزز طوال الأسبوع كشعار للأسبوع داخل الإذاعة المدرسة الصيفية وداخل الفعالية داخل المدرسة الصيفية وفي الرسومات الجدارية وفي المادة وفي المسابقات وفي الأسئلة وفي الترسيخ وفي التعزيز. كان يعزز هذا الشعار طوال الأسبوع، حيث كان شعار الأسبوع الأول يبنين عليهن من جلابيبهن. فكان الموضوع موضوع الحياة، وتطرقنا لهذا الموضوع طوال الأسبوع وفي الإذاعات وفي المادة الثقافية وفي الفعاليات. وتم تكريم من التزم بهذا الشعار، وكان هناك دخل واسع على الاستجابة لهذا الشعار، حيث كنا نرى بداية التدريس كان الأغلب بدون حجابات أو بدون خمارات، وعانم الله وفقنا من أول أسبوع داخل الصيف أن انجذبت الطالبات لهذا المسمى القرآني الذي يبتنا على هوية قرآنية، هوية إيمانية. فكان له دور كبير في الحشمة والأداء طوال المدرسة الصيفية، وهكذا كل أسبوع كان لدينا شعر يتميز فيه ذلك الأسبوع. الشعر الأسبوع الذي بعد كان لم يعلم بأن الله يرى، وترسخنا في ذلك عن خطورة التواصل الاجتماعي وخطورة النت وأهمية تعزيز رجابة الله سبحانه وتعالى. فكان لها دور كبير هذه المادة في تزكية النفوس وتعليم الطالبات مسميات قرآنية تمت إلى الثقافة القرآنية بكل مصر. فهذا كانت أبرز الشعارات الأسبوع. وكان الأسبوع الذي بعد أيضا شعار كل من طيبات ما رزقناكم، وكان يترافق مع الجار الصحي والنزول الصحي في ذلك الأسبوع. وأيضا كان لدينا الولاء في أسبوع الصرخة، طرحنا مادة ثقافية تعزز الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله وعلام الهدى والبراءة من أعداء الله. فكان ذلك في أسبوع الصرخة، وكان الشعار إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيضا عززنا ذلك أيضا في أسبوع آخر، موضوع الولاء، الولاية لله وللرسول. وأيضا في الأسبوع الأخير الذي هو هذا الأسبوع، شعار الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا الشعار يثبت، وهذه المادة لهذا الأسبوع تثبت كل هذه المحاور الذي أخذناها من بداية الصيف إلى نهايته، جمعت كلها في مادة ثقافية واحدة عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وعن الحياة، وعن الولاء، وعن البراءة من أعداء الله، وعن الصلاة والاهتمام بالصلاة، وكل الجوانب الأساسية التي ترسخ المنهج وترسخ الهوية الإيمانية. في هذا الأسبوع نأخذه في مادة الثبات الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بحيث نجعل الطالبة التي أخذت هذه المدرسة الصيفية وهذه المواضيع في المدرسة الصيفية من بدايتها كعناوين راسخة وعناوين تضبط ونستمر عليها ونثبت عليها ونستقيم عليها، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فشعار هذا الأسبوع من داخل كل مدرسة صيفية يهتف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
0: ما شاء الله، كتب الله أجوركم. أنشطة حقيقة تنمي الثقافة القرآنية، تزكي النفوس كما ذكرتي أستاذة ابتسام، والكثير يعني من الأشياء التي إذا دخلت الطالبة أو الطالب ممكن أكيد يستفيد منها ويفيد نفسه ومجتمعه وأسرته، ممكن يعني يقدم لهم أيش الذي تعلموه في المدارس الصيفية مستقبلا. أستاذة ابتسام، ما الخطط والتطلعات المستقبلية لتطوير هذه الأنشطة التي ذكرتيها وكذلك الدورات الصيفية في الأعوام والسنوات القادمة؟
1: إداريا أختي العزيزة، طلبنا من كل مدرسة صيفية أن تأتينا في نهاية الصيف بأبرز المخرجات وأبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات، وأن تحلل تحليل كامل مدرستها، تحليل كوات، ترفع لنا ما هي السلبيات والإيجابيات والتحديات والفرص، بحيث ندرس الميدان من داخل المدرسة. وطلبنا كذلك من كل لجنة في التنفيذية داخل المديرية أن تفعل لنا هذا التحليل الكامل داخل مديريتها، بحيث نستفيد من هذه التحاليل كلها في خطة 1448 للعام القادم، صيف العام القادم. أيضا في اللجان التنفيذية الكل من الآن بدأ أن يكتب كل السلبيات والإيجابيات ويحلل العمل داخل هذا العام، يحلل كل الجوانب التي كانت داخل هذا العام من سلبيات وإيجابيات وفرص وتحدي، بحيث أن ما كان عظيما وجيدا في هذا العام يعزز، وما كان من أخطاء أو سلبيات أو تحديات أن نحاول أن نحلحل المواضيع وأن نضع هذه تغذية ل 1448 للصيف القادم إن شاء الله بإذن الله. فلا بد هذه هي أمور إدارية واسعة والكل يسعى لإنجاحها، لأننا نعمل مع الله سبحانه وتعالى ونريد عملا يرضي الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نرتقي بهذه الأمة لتكون شاهدا على دين الله، وتكون شاهدا على قوة المؤمنين وبصيرة المؤمنين وحضرة المؤمنين. فلذلك نعمل بالأشياء التي نستطيع عليها، كلما نستطيع أن نعمله في سبيل إنجاح العمل نستطيع أن نعمله من أجل الارتقاء بهذا العمل. الجميع لا يتوالى ولا يخفف هذا الموضوع، بل يشد ويسعى إلى أن يرتقي بهذه الأمور الأساسية للعام القادم، وذلك ما لم يكن إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعون وبصيرة من الله سبحانه وتعالى أعطاها للمؤمنين والمؤمنات داخل الميادين، داخل جميع الجوانب الجهادية التي نمر عليها. فما نعمله ولا نعمله أن نكون نرتقي بهذا العمل إلى أرقى مستوى، وذلك إن شاء الله بإذن الله يكون على أيدي مؤمنات حملنا القضية وحملنا المشروع وحملنا هم إيصال الهدى إلى كل بيت وإلى كل قلب وإلى كل إنسان في هذه الحياة، مهما كانت فئته العمرية ومهما كانت ميوله ومهما كان ما يكون، المهم أن نصل بهذا الهدى إلى كل إنسان داخل هذه الحياة، وإن شاء الله
0: ما شاء الله. الله كتب الله أجركم، نسأل الله لكم التوفيق. سيدتي الكريمة، في ختام هذا اللقاء معكم، ما الرسالة اللي تحبون أن توجهوها للمجتمع، لأولياء الأمور، بشأن أهمية المدارس الصيفية بما أننا خلاص في ختام المراكز الصيفية؟
1: في ختام المدارس الصيفية نوجه رسالة لأولياء الأمور الذين شاركوا معنا في المدارس الصيفية، أكيد أنهم لمسوا التغير في بناتهم داخل المدارس الصيفية، وأكيد أنهم لمسوا أن هناك شيء إيجابي ظهر لهم من خلال المتابعة الحثيثة ومن خلال تعزيز المفاهيم العظيمة القرآنية. فأكيد هناك أثر ملموس لبناتهم، فما نصل إليهم برسالة أننا لن نغيرهم في شهرين أو نستطيع أن نجعله إنسان صالح أو إنسانة صالحة في شهرين، ما نريده هو أننا وضعنا أساسية وبذرنا بذرة صالحة، وما يكون البقية إلا على أيدي أولياء الأمور الأمهات والآباء داخل البيوت. عليهم فعلا الاهتمام بالأبناء والبنات وترسيخ المفاهيم القرآنية لديهم، فهذا لابد أن يكون داخل المدرسة وداخل البيت لتعزيز هذه المفاهيم. أيضا ما نؤمنه أن يستمر هذا النشاط وهذا الزخم في الأيام العادية في مدارس جيل القرآن، يعني البنت الذي التحقت عندنا في المدرسة الصيفية لابد أن يكون لديها برنامج عملي مستمر طوال العام. فلدينا مدارس جيل القرآن تدرس القرآن الكريم في أغلب جوامع الأمانة، نأخذ فيها القرآن الكريم ونتقنه طوال العام. فما نأمله من هذه الأسر التحقت داخل المدارس الصيفية وأن تلحق بناتها وأبنائها إلى داخل الجوامع التدارس القرآن الكريم، أو تتقوم للفراغ الذي نراه، أو للنت وخطورة النت، أو للضياع في الشوارع، أو للصحوبة الصحوبية السيئة. فأأمن مكان في هذا الكون هو المكان الذي يدرس فيه كتاب الله، أأمن مكان في هذا الكون هو المكان الذي يدرس فيه هدى الله. فما نأمله من أولياء الأمور التي شاركوا في المدارس الصيفية هو أن يلحقوا بناتهم وأبنائهم إلى المدارس الثابتة المستمرة طوال العام في مدارس جيل القرآن. أيضا رسالتي للذين لم يتركوا أبنائهم أن يشاركوا داخل المدارس الصيفية أنهم يحذروا من وسائل العدو في إفساد أبنائهم، حتى وإن ربيتم، حتى وإن عززتم، حتى وإن رسختم، هناك جوانب أكبر منا في غزو أبنائنا في النت وفي الصحبة السيئة وفي الألعاب العجيبة وفي الميول الذي يزرعونه داخل الطفل وداخل الطفلة العجيب الذي يجعل ممارساته في هذه الحياة ممارسات سيئة. فأأمن مكان لأبنائكم هو القرآن الكريم، وأأمن مكان لكم هو المكان الذي يتدارس فيه القرآن الكريم، وأأمن مكان لبناتكم تستطيعون أن تضعون فيه البذرة الصالحة داخل بناتكم هو المكان الذي يدرس فيه القرآن الكريم. فنأمل إن شاء الله بإذن الله أن يتم بالاهتمام بهذا الجيل الناشئ الذي معول عليه بأن يقهر أمريكا ويقهر إسرائيل، ويعمل على نشر الثقافة القرآنية التي تنتشل المؤمة من واقع الضياع والضلال إلى الواقع الذي فيه العزة والكرامة الذي نحن نريد أن نصل إليه، والذي نريد أن نصل إليه بكل بناتنا وأبنائنا، وإن شاء الله بإذن الله أن نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف المشهود
0: بإذن
1: هو أن نكون أمة واعية تحمل القرآن الكريم ثقافة وعيا خصوصا سلوكا إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة ابتسام الآنسي على الحضور الكيم، ونسأل الله لكم دوام التوفيق والعطاء، وبارك الله في جهودكم المباركة.
1: الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، شكرا لكم.
0: إذن كل تحية للأستاذة ابتسام الآنسي مسؤولة اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية للدورات الصيفية بأمانة العاصمة، شكرا جزيلا لها. وننتقل إلى فاصل قصير مستمعين الأكارم، بعده نرجع ونكمل هذه الفترة المباشرة، فكونوا معنا.
2: عندما نرى أبناء شعبنا العزيز، هذا الجيل الناشئ جيلا متميزا في وعيه في أخلاقه، سنرى دوره على مستوى العمل على مستوى الإنجاز في كل مجالات الحياة، ويمكن أن يحقق لشعبنا الكثير من الآمال المهمة والطموحات الكبيرة، وأن يصنع تغييرا كبيرا جدا في واقع هذا الشعب. هذه مسألة أكيدة، لأن واقع الشعوب يتغير بالوعي والمعرفة والعمل الجاد الذي يستند إلى المعرفة الصحيحة والوعي الصحيح، وهذا ما نأمله إن شاء الله أن يكون للجيل الناشئ إسهام كبير جدا في تغيير واقع هذا الشعب نحو الأفضل، وفي تحقيق الآمال الكبيرة لشعبنا المسلم العزيز. وهذا الجيل الناشئ يستحق منا جميعا، يستحق منا جميعا هذا الإسهام.

الاهتمام به. لا يبخل الإنسان بأي جهد أو إسهام يمكن أن يفيد، أن ينفع، أن يترك أثرا إيجابيا. هذه مسألة مهمة، شيء مقدس وعمل عظيم وعمل بناء ومثمر، جدير منا أن نسهم فيه، أن نتعاون فيه بكل ما يمكن.

0: إذن المستمعين الأكارم، من بين دفاتر العلم وصوت القرآن، خطوات الطالبات والبنات المتجهات نحو المستقبل. طبعا رحلة المدارس الصيفية هي كانت رحلة لا تقتصر فقط على إنه التعليم فقط، لكن هي صنعت وعيا، هي نفذت نشاطات مختلفة بتبني شخصية الطالبة المؤمنة الواعية والمثقفة. طبعا لدينا روبرتاج من عمل المركز الإعلامي في الهيئة النسائية بيتحدث عن الإنجازات العظيمة للمدارس الصيفية، من أنشطة إلى تعليم، قصص كبيرة وكثيرة من الجد والاجتهاد التي كتبتها الطالبات كل يوم دراسي في المدارس والمراكز الصيفية. نتابع هذا الروبرتاج، بعده إن شاء الله نكمل فترتنا.
1: من أهم ما تقدمه الدورات الصيفية التثقيف للجيل الناشئ بثقافة القرآن الكريم التي هي أسمى ثقافة.
2: مرحلة النشأ هي مرحلة من أهم أعمار، من أهم عمر الإنسان، ولذلك بدلا من أن تهدر هذه المرحلة الذهبية في حياة الإنسان وفي مرحلة بنائه تربويا ومعرفيا لا مثيل لها أبدا، بدلا من أن تهدر وتضيع، تستثمر بشكل صحيح ومفيد وقت زمني طويل لتكون فرصة تستثمر في الاهتمام بهم، في تزكيتهم، في تعليمهم، في هدايتهم، في تربيتهم، في تنشئتهم وبنائهم. وهذه جيل يريد أن تكون أمته المسلمة أمة قوية لا تعتمد على أعدائها في قوتها وغذائها ومتطلبات حياتها الضرورية، أمة منتجة وأمة قوية تكتسب كل ما تحتاج إليه من القوة.
3: المدارس الصيفية بناء قرآني لجيل واع. تعد المدارس الصيفية من أهم المحاضن التربوية في بناء الوعي وصناعة الجيل وتعزيز الهوية الإيمانية والثقافية لدى النشء، لما توفره من بيئة تجمع بين العلم والتعلم.

0: هذا بيحدد كثير اتجاه الطالب نحو التخصص المطلوب. كذلك سوق العمل وهو مهم جدا، لأنه من فترة إلى أخرى بيختلف احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي لابد أن نلبي رغبة واحتياجات متطلبات سوق العمل من خلال اختيار التخصصات المرموقة أو المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وبالتالي لابد على الأب أو الأم أن يساعدوا أبنائهم أيضا في اختيار التخصصات وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
1: دكتور علي، يعني لو أردنا تبسيط الأمر أكثر يعني ونوجه هنا رسالة وحديثنا للطالب، يعني كيف يمكن أو ما هي أول خطوة عملية يجب أن يبدأ بها الطالب لاختيار التخصص؟
0: أول خطوة، أول شيء، ماذا أرغب؟ هل أحتاج إلى كلية علمية؟ هل أحتاج إلى كلية إنسانية؟ وفي إطار الكلية العلمية هل أحتاج إلى الطب؟ طب بشري؟ صيدلة؟ طب أسنان؟ مختبرات؟ أحتاج إلى هندسة؟ وبعدين في الأقسام كثيرة أيضا داخل الهندسة، أم الحاسوب أم العلوم أم الزراعة إلى آخره. وإذا كانت علوم إنسانية إيش اللي يختار؟ الإعلام أو التجارة أو الشريعة؟ لابد أن يكون لدي ميول أولا لهذا التخصص. الشيء الثاني، عندي مهارة، عندي موهبة في أشياء معينة، وبالتالي لابد أن أصقل هذه الموهبة بالتخصص العلمي. هذا الخطوات الأولى. بعد ذلك تأتي عملية الاستشارة، تأتي طبعا من الأب، من الأم، من أصدقاء سابقين لي في مراحل معينة داخل الجامعة، أيضا احتياجات سوق العمل. هذه الخطوات الثانية تأتي بعد الموهبة والرغبة الشخصية للطالب.
1: دكتور، احنا دائما بنسمع جملة والطالب أيضا بيسمعها، اعرف نفسك. يعني نسمع هذه الجملة كثيرا، يعني وهي تحث الطالب أنه يعرف نفسه، على ضوء هذه المعرفة يستطيع من خلالها بعدها يختار التخصص الجامعي. كيف يمكن ترجمة ذلك عمليا، يعني بخطوات واضحة تساعد الطالب فعلا على معرفة نفسه؟
0: أنا طبعا من الإعدادية، من الثانوية، الطالب يتميز بأشياء معينة. في كثير من الدول الأوروبية أحيانا بيتم فرز الطلاب مثلا في الدراسات الثانوية إنه هؤلاء أنتم لازم تدرسوا في الجانب العلمي وهذا في الجانب الأدبي. ليش؟ لأنه اكتشفوا عندهم مواهب معينة في الجانب الإنساني وهذا مواهب لدي في الجانب العلمي. من هنا أستطيع أن أنا أحدد أنا رغبتي وميولي في الدراسات التي يجب أن أنتمي إليها، وبالتالي بنسعى إلى الكليات المتعلقة بهذا الميول أو التخصص أو الموهبة.
1: يعني أنتم قصكم تشوفوا ما هي المواد التي هو يتميز فيها، في عادة قد تكون مؤشرات. يعني
0: صحيح، هذا صحيح، لأنه بالناس موهوبين جدا الأمانة في الرياضيات، بالناس موهوبين في الفيزياء، في الكيمياء، في هذا الكليات العلمية أفضل بكثير، وناس عندهم موهبة في اللغة، في الشعر، في الإلقاء، هذا الكليات الإنسانية أفضل له. وبعدين من الكليات الإنسانية ممكن أختار كلية الآداب أو الإعلام أو الشريعة أو إلى آخره. فهذا أستطيع بسهولة أن أنا أحدد. ومع ذلك الجامعة، يعني جامعة صنعاء تحديدا للأمانة، بدأت تحدد دورات تدريبية أو تأهيلية لخريجي الثانوية العامة قبل عملية التخصص،
1: تساعد الطالب على
0: تساعد الطلاب على اختيار التخصصات. وبعد أيضا ما يحددوا هذا التخصصات هناك دورات تدريبية أخرى تأهيلية من أجل اختبارات القبول للطلاب في الكليات التي يجب أن ينتموا إليها، وهذا بيساعد الطلاب كثير في اختيار تخصصاتهم.
1: نعم دكتور، يعني أنت أستاذ جامعي وأنت أيضا أب، فأسألكم هنا ما هي أبرز الأخطاء الشائعة، يعني إنجاز التعبير أن نقول عليها، اللي تلاحظوها عند الطلاب أثناء اختيار التخصص؟
0: ربما أعطيك أنا أول شيء تجربة شخصية مع أولادي. مثلا أولادي، واحد من أولادي الكبار طلب أنه يتخصص في واحدة من الكليات، وكان بيمارس أعمال لها علاقة بكلية أخرى. أنا طبعا قلت له، هو طلب الهندسة، أنا قلت له لا الحاسوب، لأنه قد عندي إمكانية في عملية البرمجة وبيشتغل في هذا الجانب. لا هو رفض، قال لي شيل هندسة. أنا طبعا مع ما يحدده الطالب، يعني على أساس يبدأ مفرضش عليه وبعدين لو ما يفشل أنت يا والدي السبب في هذا الكلام. تركت له فرصة، ما كانش يروح يدرس، كان على طول يجلس يبرمج ويشتغل. فجت درجاته ما عجبتنيش، وأنت أستاذ جامعي والمفروض
1: مهتم بموضوع ثاني يعني.
0: فأنا بعد مرور عام وقفت من هذا

0: الكلية وحولت الكلية أخرى.
1: بناء على معرفة؟
0: بناء على المعرفة والتخصص اللي هو بيمارس في الجانب العملي. طيب فتفوق بشكل متميز، وبعد ما تخرج حصل عمل بشكل سريع بدون أي وساطة بدون أي شيء، نتيجة تفوقه التطبيقي أو العملي. خضع لاختبار مع مجموعة كبيرة وكان من الناس اللي تم اختيارهم والحمد لله. يعني أنا ساعدت بس بعد ما حققت طلبة، فهو الطالب بيختار ومصمم على كلية، اترك لها الفرصة، أنت لازم تراقبه وتتابع بعده. جيت وهو ما هوش متمكن، أنت ممكن تعرض على في البداية وتعطيه رأيك، مش إنك تقول خلاص ويشتي كلية كذا، لا لازم تتحاور معه على أساس إذا عندك رؤية أفضل من رؤية النتيجة، خبرتك وعراكك في الحياة وخبرتك الأكاديمية مثلا إذا كنت أكاديمي، إذا لازم تعرف رأيه وتتحاور معه. إذا صمم على كلية أنا مع الطالب إنه يختار الكلية التي تناسبه أو يرغب في الالتحاق بها.
1: هذه نستطيع القول أنها خلاصة خبرة أكاديمية وأبوية أيضا، يعني أنتم نفذتوها مع ولدكم ولدي الذي نتمنى لهم كل التوفيق. طيب دكتور، يعني البعض يقول أنا عندي شغف، والبعض الآخر يقول سوق العمل. يعني أنتم أشرتم قبل قليل في بداية الحلقة إلى موضوع سوق العمل، يعني هل الشغف كاف لاختيار التخصص أم أن سوق العمل يجب أن يكون العامل الحاسم؟ يعني وكيف يمكن أن يعني واقعيا وعمليا الموازنة ما بينهما؟
0: الحقيقة أنا إذا كان في شغف وبعدها اجتهاد، هنا سيفرض نفسه بالتأكيد على سوق العمل، لأنه في جميع التخصصات هناك احتياجات، بس يختلف من فترة لأخرى حجم الاحتياج. فنجي تقول لي تخصصات مثلا خريجي كلية الآداب، مطلوب لغة عربية، مطلوب تاريخ، مطلوب جغرافيا، لكن النسب محدودة مقارنة مثلا بتخصص الحاسوب، لأنه أصبح الحاسوب في كل الجهات مطلوب، خصوصا البرمجة أو الآي تي أو إلى آخر هذه التخصصات والذكاء الاصطناعي. لكن إذا الشغف عند الطالب واتبع هذا الطالب بالجد والاجتهاد والتفوق داخل الدراسة، يستطيع أنه يفرض نفسه في تخصصه على الجهات المطلوبة.
1: ولهذا يعني في المقابل هناك من يتمسك بتخصصه، يعني الذي يحبه بالأصح، رغم ضعف فرص العمل. وانتم تنصحوا في هذا الحال انه يعني
0: انا
1: يتمسك.
0: مع التخصص اللي بيختارها الطالب
1: اذا وصلت له الفرصه.
0: ايوه وصلحت له الفرصه، لكن يلحق الجد والاجتهاد، لانه طالما في الرغبه هنا يتفوق بشكل كبير.
1: دكتور، يعني سؤال بيتكرر كثير، انه هل حصول الطالب على معدل مرتفع في الثانويه العامه يعني بالضروره ان يتجه الى التخصصات الطبيه او الهندسيه؟ وما خطوره ربط القيمه بالمعدل، يعني بالمعدل فقط؟
0: طبعا ما كنت احبذ ان انا اتطرق
1: وهذا للاسف هذا واقع يعني،
0: لكن الامانه الواقع يعني هناك اشكاليه كبيره جدا لاصحاب المعدلات. هناك من ياخذ معدلات كبيره جدا، وعندما ياتي الى الجامعه لاختبارات القبول بيفشل، وفي ناس اقل منه في المعدل
1: افضل اداء.
0: ايوه، وايضا
1: يعني مش معيار تقول.
0: مش معيار، بس في تجربه يجب ان انا اقولها سبقتنا لها كثير من الدول، مثلا في اليابان او في بعض الدول الاوروبيه، انه اعلى معدلات اول شيء خريجو الجامعه الثانويه العامه لا يتجهوا جميعا الى الجامعات. 25% من خريجي الثانويه يتجهون الى الجامعات فقط، 75% يتجهوا الى كليات المجتمع او المعاهد الفنيه على اعتبار متطلبات سوق العمل كثيره جدا في هذا الجانب. 25% فقط المعدلات العاليه بيلتحقوا في الجامعات،
1: تعليم اكاديمي يعني.
0: ايوه، نجي لل 25% كيف بيتوزعوا في الكليات. اعلى معدلات هتتفاجأ طبعا لما اقول لك في كليه التربيه، بعكسنا تماما، اقل المعدلات احنا ندخل التربيه، هذا صانع اجيال، المفروض اعلى المعدلات يدخل كليه التربيه وعدد محدود، لكن في الواقع مرتباتهم مرتفعه.
1: هذا
0: لانه هذا هو صانع الاجيال،
1: ونحن توفر فيه معايير خاصه،
0: ونحن في هذا البلد لا نهتم بصنع الأجيال نهائيا، فكيف ستكون مخرجات التعليم الأساسي في الجامعة سيئة جدا؟ الكلية الثانية اللي بيلتحقوا فيها بشكل كثيف الشريعة والقانون، ثم تأتي بعد ذلك الطب والهندسة والإدارة أيضا.
1: عندنا على العكس تماما،
0: احنا العكس، نبدأ بالطب وكلنا نشي نخرج أطباء. أنا مشيش أقول لك لو تشوف الآن كم عدد أطباء مثلا الأسنان، في بطالة في لدى أطباء الأسنان، فلا أدري أن حتروح مخرجات هذه الكليات. وكل الجامعات الخاصة مركزين إنهم يفتحوا طب وهندسة. يا جماعة المخرجات وسوق العمل واحتياجاته فاقت، أنا عاد وديها للناس بشكل كبير، لا المفروض أن أنا أحدد وفق احتياجات سوق العمل العدد المطلوب، لأنك أتخرج لي بطالة مقنعة لناس خريجي جامعة ويشبعوا عبء على الوطن. لذلك أنا أقترح أنه ليش ما نطبق هذا الاستراتيجية في هذا البلد، إن إحنا 25% من خريجي الثانوية ندخلهم في الجامعات، 75% هنا يلتحقوا بالجامعات المهنية حتى يستطيعوا أيش إيجاد فرص عمل، لأنه صعب جدا الصورة الذهنية اللي موجودة عندنا إنه لازم الكل يدخل الجامعة ولازم الكل الدولة توظفهم. صعب إمكانية الدولة مهما كانت تستطيع أن تستوعب كل سنة مئات الآلاف وتوظفهم، صعب جدا الدرجات الوظيفية لا تسمح إنك تستوعب أيوة 10,000 وتوظفهم داخل الدولة، صعب. لذلك أنت لما تدخلوا معاهد مهنية بيتخصصوا في أشياء كثيرة، وبالتالي بيخرج يشتغل في العمل الخاص وبيلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل. حتى الدول المجاورة عندما يحتاجوا إلى كثير من العمال هم بيحتاجوا من خريجي هذا الكليات بشكل كبير، فلدينا عمال بالملايين في دول الخليج ليسوا مؤهلين، فعندما أنت تدي لهم عمالة مؤهلين أنا بيكون وضع هؤلاء الناس أفضل، بدل أن تكون هناك بطالات مقنعة لكثير من خريجي الجامعات.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كيف يمكن للطالب أن يكتشف حقيقة التخصص قبل الالتحاق به؟ يعني أنتم قبل قليل أشرتم إلى أن هناك دورات، و يعني بإمكان أيضا الطالب أن يسأل. يعني الآن ممكن أنا أشتي عندي رغبة أن أدخل كلية العلم، لكن لا مش عارف كل التفاصيل حول كلية العلم، هل هناك أدوات أو طرق تنصح بها لتزويد الطالب أو من خلالها يعرف الطالب التخصص الذي سيلتحق به؟
0: أنا قلت لك في البداية لابد أنه كل طالب لديه موهبة، بس هذه الموهبة قد يكون يعرفها هذا الطالب وقد لا يعرفها إلا آخرين. أنا أستعين بالأب والأم لأن لديهم خبرة ومهتمين بي بشكل كبير.
1: اسمح لي دكتور،
0: هم بيحددوا لي. لكن كثير من الطلاب لا يأتي إلى الجامعة إلا وفي ذهنه
1: تخصص
0: كلية أو ثنتين من الكليات قد رسمها في ذهنه، إذن هو بيجي وقدوه يعني نوعا ما. لكن في بعض الطلاب عدو ما هوش عارف ما الكلية التي يجب أن يلتحق بها، هنا الاستشارة لمن سبقك من التخصصات ولأهم أقربائك ومنهم الأب والأم.
1: دكتور أنا تحدثت هنا تحديدا عن التخصص، يعني كيف أنا أستطيع معرفة التخصص؟ يعني أنا مثلا حددت أن أنا أشي ربما اكتشفت أن عندي ميول مثلا باتجاه كلية الإعلام أو بعض الكليات، لكن لا أمتلك معلومات كافية حول هذا التخصص، كيف أعرف التخصص؟ يعني
0: الآن أصبحت الأمور سهلة يعني. جدا هو البحث، لأنه أنت تعرف أنه أصبح شبكة المعلومات الإنترنت متاحة لجميع الناس، مواقع الجامعات موجودة ومتاحة لكل الطلاب، فالطالب في الإجازة يستطيع أن يبحث ويكتسب معلومات عن جميع الكليات التي يريد الالتحاق بها. حتى الكلية التي لا يريد الالتحاق بها يجب أنك تبحث وتطلع على كل المعلومات الموجودة فيها. والآن بالذات مثلا جامعة صنعاء لديها موقع متميز، وللجامعة بشكل عام ولكلياتها وأقسامها وتخصصاتها وتميزها عن الجامعات الأخرى، يستطيع أي طالب أن يدخل هذه المواقع وأن يطلع على كل المعلومات التي قد تشبع رغبته في الالتحاق بأي تخصص دون آخر مثلا.
1: نعم. أو حتى ممكن يسأل الطلاب السابقين الذي سبقوا أن درسوا هذا التخصص.
0: صحيح.
1: نعم. طيب دكتور، يعني في في حال دخول الطالب مثلا تخصص معين تم اكتشاف فيما بعد انه ما بيناسبه، يعني متى بيكون قرار التغيير صحيح في هذا الحالة ومتى بيكون متسرع؟
0: طبعا في السنة الأولى حصلت أيضا للأمانة حالات مع طلابي. كان يوجد لدي طالب في الصحافة، طبعا أنا أعرفه من المستوى الأول لأنه أنا أدرس مستوى أول ورابع وثالث. طيب في المستوى الأول الطالب كان هادئ جدا، الدكتور هو طبعا أثناء التدريس خلال الترم كامل على الأقل بيعرف صنفين من الطلاب، الأذكى والفوضوي نقول، بس ما نقولش الأغبال لأنه لا يوجد، لأنه لا يوجد غبي داخل القاعة، لا يوجد أي شخص غبي داخل القاعة لأنه الله سبحانه وتعالى حكم عد وبيعطي لنا عقول، بس في واحد بينمي عقله وواحد بيحافظ على خاه. هذا الطالب جاء الأول لكن
1: ما تعرفوش يعني
0: ما
1: عمليا يعني
0: من خلال مرقع. أيوه لأنه ما كانش يشارك، لكن فاجأني في الامتحان النصفي، لأن الامتحان النصفي ما بيكونش عندنا أتمتة، بيكون مجالي، فلذلك تكتشف قدرات الطلاب. في النهائي جاب درجة ممتازة، كل ما أطلع مستوى ويجي درجات ممتازة. فأنا قلت له يعني ما بين أشوفك تشارك، المفروض أنت إعلامي وكذا. بدأ يشارك، بدأ تتكلم معه عن قدراته. قال أنا أصلا التحقت بكلية الطب، أجبروني أهلي على الالتحاق بكلية الطب، أنا رفضت، قالوا لا، المهم نظرا لطاعة الوالدين أنا قبلت ودخلت كلية الطب. دخلت الاختبار، امتحان القبول، وامتحان القبول عارف في كلية الطب عندنا كان يتقدموا من 6 إلى 10 ألف طالب وينشتي 200 طالب وينجح، يوصل لفترة يقول أنا لا أريد أن أدرس طب، أنا الشعلة، وترك. السنة الثانية أجبره أنه يرجع، اختبر قبول نجح مرة ثانية، رجع لأهله قال لهم أنا خلاص عاد أجلس في البيت ما أشتيش أدرس، إما أدرس إعلام ولا، واصل الإعلام وجاء الأول على الدفعة كامل بمرتبة الشرف الأولى، والآن حصل على منحة وسافر في إحدى الدول الأوروبية
1: ما شاء الله.
0: فهذا الولد مجتهد، وأنا أقول لك خريج أي كلية إذا كنت مجتهد ومتميز بتستطيع تفرض نفسك على سوق العمل
1: والله.
0: فقط بين أقول لك الإشكالية إنه في التخصصات العدد بيختلف من فترة لأخرى، فأنا عندي خريجي الحاسوب أكثر طلبا في سوق العمل في الفترة هذه من أي تخصص آخر مثلا، بس كمثال. أما إنه ما لاقيش، لا أتلاقي وتفرض نفسك بشرط أنك تكون متميز.
1: طيب دكتور لو نتكلم عن دور الجامعات والمدارس في التوجيه المهني، يعني هل هو اليوم كافي من وجهة نظركم أم أنه بحاجة إلى
0: المفروض في المدرسة جميل. في البداية أنا قلت لك في كثير من الدول الأوروبية بيعملوا عملية فرز
1: من الثانوية يعني.
0: من الثانوية العامة لتخصصات الطالب، لأنه من خلال نتائجه في المدرسة بيستطيع يعرف مواهب الطالب وبالتالي بيوجه التوجيه الصحيح. فيفترض يكون عندنا آليات أو استراتيجيات معينة لتحديد ميول الطالب وفقا للمواهب اللي بيكتشفها المدرس داخل الفصل مثلا.
1: طيب دكتور هل تنصحوا مثلا بوجود أو بإنشاء وإقامة دورات وورش تدريبية لطلاب الثانوية العامة، يعني خاصة في السنوات في الأيام الأخيرة قبل الاختبارات لتساعدهم على اختيار التخصص؟
0: طبعا ما أنصحش قبل الاختبارات، أنا أنصح بعد الجامعة، بعد العفو بعد اختبارات الثانوية أيوة، أنه يكون في دورات تدريبية مثل ما قامت به جامعة صنعاء من خلال منتقى الطالب اليمني
1: الجامعي.
0: أيوة الجامعي هم بيعملوا دورات تدريبية للطلاب لتحديد التخصصات المطلوبة.
1: جميل. طيب يعني سؤال أخير واختم معكم هذا اللقاء، لو أردت أن تختصر كل الحديث دكتور في نصيحة واحدة لكل طالب على أعتاب الجامعة، ماذا يمكن أن تقول له في الختام؟
0: في بداية اختيار التخصص أو بعد الجامعة؟
1: في اختيار عفوا، في اختيار التخصص.
0: في اختيار التخصص عليك بالبحث أولا والتريب لاختيار الكلية المناسبة وفقا لمتطلبات سوق العمل، لأنه في الأخير الكل بيدرس من أجل مستقبل معين أوكي، لكن لدي مواهب معينة أيضا اعمل حسابك فيها، لأنك أتبدع وتفيد مجتمعك كونك تتميز بهذه الموهبة، وتعمل حسابك أيضا لسوق العمل للأمانة، لأنه كثير من الناس كثير من الطلاب حتى من أقرباء لي كل ما تنصح أنه يدرس يجي يقول لك أنا أيش أعمل بالدراسة، ابن عمي ولا ابن كذا ولا صاحبي معلق الشهادة في البيت ولا بيعمل أي شيء. طبعا هذه نظرة خاطئة، لأنه أنا في الجامعة أنا ما بندرسكش من شان الشهادة، أنا بين أوعيك بين أزيد من إدراكك من وعيك لكي تفكر صح في الحياة تستطيع تعيش صح.
1: يا سلام، هذه خلاصة خبرة علمية وعملية واسعة استقيناها منكم أستاذنا الدكتور علي حسين العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام بجامعة صنعاء. سعدنا كثيرا دكتور بتسجيل هذه الحلقة معكم، ونطمح إن شاء الله لتسجيل حلقة أخرى تخص يعني المسار الذي اعتدنا عليه في برنامج حوار أكاديمي، وإن شاء الله تشرفونا مرة أخرى
0: إن شاء الله. وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، ومن واحد من طلابي المتميزين الذي أفخر بقدراته الإعلامية، وشكرا لك والمستمعين، والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، اعتز بهذه الشهادة. وأنتم أستاذنا من البكالوريوس، وستظلوا إن شاء الله، وحنا إن شاء الله سنسجل عندكم في الدراسات العليا ونستفيد من خبراتكم العلمية والأكاديمية، وإن شاء الله استفدتوا مستمعينا الكرام وخاصة أولياء الأمور وكذلك الطلاب استفادوا من هذه الحلقة من خلال التوجيهات والنصائح التي استمعتم إليها مباشرة على لسان أستاذ قدير الأستاذ الدكتور علي حسين العمار. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا بالقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية. وقفة إعلانية. وقفة إعلانية.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7-4؟
2: ايوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-4، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: الإيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الله الله الله، كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار، وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: لنا.
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم هذه الهدى فوز أصحاب اليمين.
3: من إذاعة أفاق منبر الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الأكارم في الحلقة السابعة من برنامجكم

0: سادتي الأكارم، نتابع معكم الارتواء من معين السنة النبوية موثقة بالأسانيد الصحيحة عن طريق الآل الأكرمين وشيعتهم الأبرار. وفي الحلقة السابقة استعرضنا بعض الأحاديث عن القول في الوضوء، وسنكمل في هذه الحلقة ما تبقى من الأحاديث في الوضوء، ثم ننتقل إلى صفة التطهر.
1: تابع القول في الوضوء.
0: سادتي الأفاضل، روى الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام وفي إسباغ الوضوء ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وفي إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟

0: تقبل صدقة من غلول. فوائد وأحكام. سادتي الأكارم، يستفاد من الأخبار السابقة الكثير من الفوائد والأحكام، ومنها أولا استحقاق الإنسان مغفرة الله ما بين الصلاة والصلاة الأخرى، لكن بشرط إذا توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى به، وهذا يدل على وجوب الوضوء للصلاة وأنه شرط في صحتها، وفيه حث على المسارعة لأن يحسن الإنسان وضوءه كما أراد الله. ثانيا أن الطهور شرط لصحة الصلاة إذا كان ممكنا، حتى إن الصلاة لا تقبل ولا تصح إلا به، وذلك مما لا خلاف فيه. ثالثا أن القراءة شرط أيضا لصحة الصلاة وأحد فروضها. ورابعا أن الصلاة لا تقبل ممن يمنع الزكاة الواجبة عليه، والمراد بالقبول ثبوت الثواب المستحق بها، إذ لا شك في كون الصلاة مجزية ولو وقعت من مانع الزكاة ولا يلزمه قضاؤها. وقد قيل إن الغلول هو المال الحرام وإن الصدقة منه غير مقبولة.
1: القول في صفة التطهر.
0: روي في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام بسنده عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال: تمضمض واستنشق واستنثر. ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك مرتان. وقال: وغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة. وغسلت قدمي فقال: يا علي خلل الأصابع قبل أن تخلل بالنار. وفي شرح التجريد ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رضي الله عنه بإسناده عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال: تمضمض واستنشق واستنثر. وفي مجموع الإمام زيد بسنده عن آبائه عنه عليه السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مرة مرة وغسل قدميه ثلاثا. وفي الجامع الكافي قال القاسم عليه السلام: الوضوء ثلاثا ثلاثا سنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أمالي أحمد بن عيسى بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل. وذكر المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد تخصيص ناس التسمية بالإجماع. وفي أمالي أحمد بن عيسى بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بالنار. وفي الأحكام للإمام الهادي عليه السلام وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار. وفي أمال المؤيد بالله بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بالنار.
1: فوائد وأحكام.
0: سادتي المستمعون، يستفاد من الأخبار السابقة ما يلي: أولا بيان أعضاء الوضوء ووجوب الترتيب بينها، وهذا ظاهر في الحديث السابق. ثانيا من السنة غسل كل عضو ثلاث مرات، وهذا ليس بواجب. ثالثا وجوب مسح الرأس والأذنين وغسل القدمين، وليس مسحهما كما يقول البعض. رابعا وجوب تخليل الأصابع حال الوضوء، والوعيد الشديد لمن ترك التخليل بينها، وهذا يدل على أن بعض الناس يفرط في التخليل بين الأصابع. خامسا، الوضوء شرط في صحة الصلاة، فلا صلاة مقبولة ومجزية إلا به. سادسا، أن التسمية حال الوضوء وهي بسم الله الرحمن الرحيم فرض من فروض الوضوء، ومن تركها فلا وضوء له إلا إذا كان ناسيا.
1: الأمالي.
0: سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. ثم
3: لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتخلق

الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
1: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام، الإمام الخامنائي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
2: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: إن بحريتنا الملكية تعد واحدة من أفضل 5 بحريات في العالم، فهي قادرة على العمل في جميع المحيطات في وقت واحد، ونحن أحد دولتين فقط تشغلان طائرات الجيل 5 من البحر، لذلك يجب أن نكون واثقين وفخورين ببحريتنا.
1: كما يعلم الكثير منكم، كان هذا أول اشتباك للدفاع الجوي تخوضه البحرية الملكية منذ أكثر من 3 عقود. من الواضح أن الحوثيين رغم أنهم ربما لم يعودوا قادرين على التصرف كما كانوا، إلا أن قدراتهم لم تقوض بالكامل. سيكون هناك خاتمة لهذا الأمر، لكنني لا أريد تضليل المجلس بالقول إن الأمر قد انتهى. ببساطة لا يمكنني ضمان ذلك ولو للحظة واحدة.

ولكن يا سيادة الوزير، كما تعلم تم تنظيم هذا الحدث في فترة وجيزة للغاية، وقد وجهنا الدعوة واستجبت برغبتك في الحضور وقلبت جدول أعمالك رأسا على عقب لتكون هنا. يا سيادة الوزير، أنت صديق عظيم ورائع لمجتمعنا اليهودي ولدولة إسرائيل.

0: قلب كنيس يهودي في لندن. الحكومة البريطانية على خطى سابقاتها في خدمة إسرائيل، ضمن مهام الدعم والحماية أعطيت الأوامر للأسطول الملكي بالإبحار إلى المتوسط.
1: نعمل على منع التصعيد ودرء المزيد من التهديدات ضد إسرائيل. في يوم الجمعة بدأ طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الملكي دورياتها لتتبع التهديدات التي تمس الأمن الإقليمي، كما قمت بنشر مجموعة مهام تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط وتضم السفن RFE Lion B وRFE Argus، بالإضافة إلى 3 مروحيات من طراز ميرلين وسرية من مشاة البحرية.
0: بعد أسابيع امتدت الحماية إلى البحر الأحمر. اندفعت بريطانيا لتضع أسطولها جنبا إلى جنب مع البحرية الأمريكية. ليس الهدف حماية الممرات التجارية كما زعم الخطاب الدبلوماسي، بل بناء درع فولاذي يحمي الملاحة الإسرائيلية ويعترض عمليات اليمن البعيدة نحو قلب الكيان المؤقت.
2: كما ذكرت في بياني في 19 ديسمبر، انضمت السفينة دايموند إلى حلفائنا كجزء من عملية حارس الازدهار لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.
3: ولهذا السبب أرسلنا سفنا للمساعدة في عملية حارس الازدهار، وسنستخدمها لوقف الهجمات الصاروخية. لكن الرسالة هنا واضحة، وقد وقعت أكثر من 10 دول على بيان يخبر الحوثيين بأن هذه الهجمات غير مقبولة وغير قانونية ويجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف فسيتم اتخاذ إجراء.
0: مع نهاية العام 2023 بدا أن مسار الإسناد اليمني لغزة يأخذ منحا تصاعديا. غابت النشوة التي رافقت إعلان تحالف حارس الازدهار في مياه البحر الأحمر. وقف الأسطولان البريطاني والأمريكي عاجزين عن تشكيل ردع حاسم تجاه اليمن. أمام ذلك العجز انتقلت المعركة إلى أروقة مجلس الأمن تمهيدا لتحويل البحر الأحمر إلى ساحة عدوان جوي على الأراضي اليمنية.
1: لقد حاولنا حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية بعد العديد من الدعوات الدولية لوقف الهجمات. وجه تحالف من الدول تحذيرا واضحا للحوثيين قبل أسبوعين. في الأسبوع الماضي أقر مجلس الأمن قرارا يدين الهجمات ويسلط الضوء على حق الدول في الدفاع عن سفنها والحفاظ على حرية الملاحة، ومع ذلك واصل الحوثيون مسارهم المتهور.
0: حاول سوناك تسويق الفشل على أنه صبر استراتيجي، لكن الحقيقة أوضح. فالعدوان الذي خطط له في الغرف المغلقة بين واشنطن ولندن كان اعترافا صريحا بفشل الأساطيل التي أرسلت لحماية كيان العدو. في 12 يناير عام 2024 انتقل المشهد من محاولة اعتراض العمليات في البحر إلى إمطار اليمن بالقنابل.
1: حسناً، لقد نفذنا سلسلة من الضربات مع حلفائنا والتي نعتقد أنها ستؤدي إلى إضعاف وتعطيل القدرة. استهدفنا مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الضربات كانت ناجحة.
0: مع غياب حاملة الطائرات اعتمدت بريطانيا على قاعدتها الجوية في قبرص. كانت الطائرات تقطع آلاف الأميال ذهابا وإيابا لتنفيذ غاراتها على اليمن. عكس ذلك محدودية الخيارات وضاعف من الكلفة. قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات من مواطنين في قبرص طالبوا بخروج القاعدة البريطانية من بلادهم. على وقع الدفعة الأولى من الغارات دخل سوناك

0: مجلس العموم بنشوة المنتصر. لم يكن وحيدا بحزبه المحافظ في دعم قرار الحرب، حظي بتأييد حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة.
1: Mr. Speaker, let me reiterate.
2: اسمحوا لي أن أؤكد مجددا أن حزب العمال يؤيد هذا الإجراء الموجه لتعزيز الأمن في البحر الأحمر، ونحن ندين بشدة هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن من جميع الجنسيات، مما يعرض المدنيين والعسكريين بما في ذلك القوات البريطانية لخطر جسيم.
3: نحن على ثقة بأن ما نقوم به يسهم في إضعاف القدرات العسكرية. يتم اختيار الأهداف بناء على معلومات استخباراتية، وهي مواقع عسكرية تؤثر على أمن وسلامة البحارة والسفن. ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الضربات تنفذ بطريقة فعالة لتحقيق هدفها.
0: لم تكن التضمينات الرسمية كافية لإقناع النواب. كانت الأجواء مشحونة بالهواجس داخل مجلس العموم، طغت الشكوك حول النتائج، وبرزت التساؤلات عن اليوم التالي وعن جدوى الانزلاق في صراع لا أفق له.
2: إن العمل العسكري لابد وأن يستند إلى استراتيجية واضحة، ومن واجب هذا المجلس أن يطرح الأسئلة الصحيحة. إذا فإنني أسأل رئيس الوزراء، ما مدى ثقته في تحقيق أهدافه المعلنة؟ ما هي العملية التي سوف يتبعها في مواجهة الهجمات الحوثية المستمرة؟
4: أين هي الخطة الشاملة للدول الغربية لمحاولة إحلال سلام شامل في المنطقة بأسرها؟ بدلا من ضخ المزيد من الأسلحة والأموال في صراعات متزايدة، لن تزيد الأمور إلا سوءا.
0: كان هناك من يقرأ التاريخ جيدا ويدرك أن اليمن الذي هزم امبراطوريات سابقة لن ترهبه طائرات التايفون. تعالت الأصوات بالتحذير، عسكرة البحار ستوسع دائرة النار.
5: ومع ذلك يتعين علينا جميعا في هذه القاعة أن نكون مدركين لطبيعة الخصم الذي نواجهه، فقد ظل الحوثيون تحت قصف شبه متواصل من قبل السعودية طوال 8 سنوات، ولم تصلهم تلك الرسالة حينها، فما الذي يجعلنا واثقين جدا بأنهم سيفهمون رسالتنا هذه المرة؟
3: مهما بلغ صعوبة هذا الوضع، فإن عدم القيام بأي فعل هو بحد ذاته خيار، وأعتقد أنه سيكون الخيار الخاطئ، لأن ذلك بمثابة تنازل عن السيطرة على ممر ملاحي عالمي وحيوي اقتصاديا لصالح جماعة مسلحة خطيرة مدعومة من إيران.
6: إذا استمر الحوثيون في ذلك، فهل نملك القدرة على إزالة هذا التهديد؟ وهل سنفعل ذلك؟
3: كما يرى زميلي، فإننا سنقرن أقوالنا دائما بالأفعال. لقد كنا واضحين في أننا لن نتسامح مع أي تهديد يمس حياة الأبرياء والمصالح البريطانية في المنطقة.
0: هكذا تحول مجلس العموم إلى ساحة المواجهة بين واقعية الهواجس وخيال القوة. كانت المناقشات تعكس حقيقة واحدة: بريطانيا لم تكن واثقة من قدرتها على الحسم، واليمن نجح في نقل المعركة إلى قلب المؤسسة التشريعية في لندن.
3: في الأسبوع الماضي قدمت تقييماً الأولي للموجة الأولى من الضربات، ومنذ ذلك الحين رأينا أدلة إضافية على نجاح الضربات في تقويض القدرات العسكرية للحوثيين.
0: في السياسة البريطانية يقال إن الحقيقة أول ضحايا الحرب. بعد الموجة الأولى من الغارات وقف ريشي سوناك ليعلن عن إنجازات عسكرية، سرعان ما انكشفت بعمليات بحرية أكثر جرأة وفتكا. تحولت الملاحة البريطانية إلى هدف للقوات المسلحة اليمنية.
1: Yet instead of ceasing their activities,
7: بدلا من وقف أنشطتهم اختاروا الاستمرار، واقترن خطابهم التحريضي المتصاعد بمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السفن والبحرية الملكية.
0: التناقض المبكر كشف أن بريطانيا فقدت السيطرة على رواية المعركة. في لندن كان المسؤولون يتسابقون لإعلان النجاح، وفي البحر الأحمر كان البحارة البريطانيون يرتدون ملابس القتال على مدار الساعة خوفا من صواريخ عدو قيل إنه أضعف تماما.
8: بين وقت إطلاقه ووقت اصطدامه لديك حوالي دقيقتين للرد. لهذا السبب نحن في حالة تأهب قصوى، ولهذا السبب نرتدي ملابسنا طوال الوقت حتى نكون في الوضعية المناسبة للتعامل مع هذه الصواريخ خلال هذا الإطار الزمني.
4: يبدو لي أنهم يستخدمون أسلحة أكثر تطوراً وفتكاً مما كانوا يستخدمونه في المراحل الأولى من العملية.
0: هذا التصريح من داخل المدمرة دايموند نسف رواية النجاح البريطاني، فكيف تزداد الأسلحة اليمنية تطوراً وفتكاً إذا كانت الغارات قد دمرت مخازنها ومنصاتها؟ منذ اللحظات الأولى أدركت لندن أن الاعتراف بالدافع الحقيقي للعمليات اليمنية وهو إسناد غزة سيعني هزيمة أخلاقية وسياسية. لهذا خاضت حكومة سوناك معركة شرسة لفصل هذا الترابط قبل أن يتم مواجهتها بالحقيقة التي يعترف بها الشارع البريطاني نفسه. نار البحر الأحمر لم تشتعل إلا لأن غزة تحترق.
9: وفقاً لاستطلاع رأي أجره معهد يوغوف، فإن 71% من الجمهور البريطاني يريدون وقف الحرب في إسرائيل وغزة. ومع ذلك شنت الحكومة في الأسبوع الماضي غارات جوية في البحر الأحمر، ما أدى إلى تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.
3: لقد صرح زعيم المعارضة محقاً بأننا بحاجة لضمان عدم قيام الأطراف الخبيثة بمحاولة تشويه ما قمنا به لخدمة أغراضهم الخاصة. وأقول بلطف للسيدة الموقرة إن الربط بين تحركنا ضد الحوثيين والوضع في إسرائيل وغزة يقدم ذخيرة لأعدائنا الذين يسعون إلى جعل الأمور أسوأ في المنطقة.
6: القانون الدولي ليس قائمة طعام، فهو يأتيك حزمة متكاملة، ولا يمكننا أن نختار الأجزاء التي نريدها وتلك نتجاهلها. ألا ترى كيف أن تجاهل انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي في غزة في الوقت الذي يدعي التحرك دفاعا عنه في اليمن يقوض في الواقع القانون الدولي والنظام القائم على القواعد؟
3: كلا، لإسرائيل الحق في التصرف دفاعا عن النفس ضد حماس التي نفذت هجوما إرهابيا عليها.
0: ازدواجية المعايير أسقطت السردية البريطانية، فبينما كانت لندن تزعم حماية القانون الدولي في الممرات البحرية، كانت تشجع الكيان الإسرائيلي على انتهاك القوانين الإنسانية في غزة. أقرب مثال على ذلك حين رفعت الفيتو بوجه مشروع قرار روسي يدعو لوقف الحرب على غزة.
9: إن المملكة المتحدة لم تكن لتؤيد القرار الذي اقترحته روسيا، والذي فشل مرة أخرى في الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
4: إن المفتاح لمعالجة العنف يكمن في معالجة سببه الجذري، وليس فقط مظاهره. ما يحدث في البحر الأحمر مرتبط بشكل لا ينفصل بأحداث غزة. وبدلا من قصف الحوثيين الذين تعرضوا للقصف لمدة عقد من الزمن من قبل السعودية بأفضل المعدات التي يمكن لبريطانيا وأمريكا بيعها لها، ألم يحن الوقت لكي ندعم جنوب أفريقيا والدول الأخرى في محكمة العدل الدولية لمعالجة السبب الجذري، وهو الإبادة التي تتكشف فصولها في فلسطين؟
3: أختلف مع السيد الموقر، ونحن نختلف مع ما قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ولا نعتقد أن ذلك مفيد. كما أختلف معه في أن هذين الأمرين مرتبطان، فقد شن الحوثيون هجمات على سفن متعددة لا علاقة لكثير منها بالوضع في إسرائيل وغزة. أكرر أنه لا توجد أي صلة بين عملياتنا في البحر الأحمر والوضع في إسرائيل وغزة. من يربط بينهما يخدم مصالح الحوثيين. وأود التأكيد بوضوح على أن من يمجدون هجمات الحوثيين هنا في الداخل إنما يمجدون الإرهاب بكل بساطة، وسوف يتم التعامل معهم بنهج عدم التسامح مطلقا.
10: They will be met with a zero tolerance approach.
0: لم تكن الرواية البريطانية مقنعة للشارع. المظاهرات التي عبرت عن دعم غزة صدحت بالتضامن مع اليمن أيضا.
11: الكثير من الناس يمنحون صك براءة للإرهابيين الذين ارتكبوا أسوأ جريمة قتل بحق اليهود. لقد رأينا للتو مثالا على ذلك، تماما كما رأينا أمثلة عليه في شوارعنا، حيث صرخ الناس يا يمن يا يمن أدر سفينة أخرى، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
7: أنا متأكد من أن المجلس لا يحتاج إلى تذكير، ولكن ربما يحتاج إليه من يخرجون في الاحتجاج. إن شعار الحوثيين هو الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود أينما كانوا. لا مكان لمثل هذا في شوارع بريطانيا.
0: قرار مواجهة الاحتجاجات لم يكن الوحيد في جدول أعمال الحكومة البريطانية. بدت الأخيرة بحاجة إلى مروحة أوسع من الخيارات لمعقبة اليمن قبل أن تتجه بالتنسيق مع واشنطن إلى استراتيجية الخنق الممنهج عبر توسيع الحصار المالي والعقوبات.
11: وإلى جانب هذا الإجراء هناك مجموعة كاملة من الإجراءات التي سنتخذها، بما في ذلك العقوبات وغيرها، الضغوط لوضع حد لانتهاك الحوثيين.
3: سنستخدم أكثر الوسائل فعالية لقطع الموارد المالية عن الحوثيين والتي تستخدم لتمويل هذه الهجمات. نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، ونخطط للإعلان عن إجراءات عقابية جديدة في الأيام القادمة.
0: لا نتائج للضغوط العسكرية والاقتصادية. أدركت حكومة سوناك أن خياراتها بلا جدوى، وأن كل مخرج تحاول صياغته يتحول إلى فخ جديد. لم يكن الساسة في بريطانيا أفضل حالا من البحرية الملكية، فالمدمرات التي استنزفت ذخائرها المليونية أمام مسيرات قليلة التكلفة كانت انعكاسا لحكومة مستنزفة الخيارات.
5: إننا نستخدم صواريخ تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات الإسترلينية لإسقاط طائرة مسيرة لا تشكل تكلفتها سوى جزء ضئيل من ذلك. هذا وضع غير مستدام في نهاية المطاف، فما هي الخطة؟
4: ومن المثير للاهتمام رؤية منظمة مثل الحوثيين التي لا تملك ثقافة بحرية ولا قوة بحرية تذكر، تحاول جاهدة على الأقل السيطرة على البحر والدفاع عنه من وجهة نظرهم. وكيف نكافح ذلك لإعادة الثقة إلى قطاع الشحن البحري في استخدام البحر الأحمر؟ لذا هناك الكثير لنتعلم.
0: سرعان ما تحولت مياه البحر الأحمر إلى مرآة كشفت عورات البحرية الملكية. اكتشف النواب أن مدمراتهم التي تكلف المليارات تفتكر لصواريخ أرض أرض، وأنها مجرد دروع بلا مخالب هجومية، لتبلغ الفضيحة ذروتها بالتراجع عن إرسال حاملة الطائرات بذريعة وجود أعطال فنية.
12: قبل أسبوعين سألت وزير الدفاع عما إذا كانت حاملة طائرات بريطانية جاهزة للانتشار في البحر الأحمر. نعلم الآن أن حاملة الطائرات كوين إليزابيث تعاني من مشاكل خطيرة، فهل لا يزال بإمكاننا إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر إذا لزم الأمر، ومتى؟
7: في الواقع وبسبب توخي الحذر الشديد خلال الفحص النهائي، تم اتخاذ القرار بعدم إبحار حاملة الطائرات. إن الأحداث في البحر الأحمر تسلط الضوء حق على الحاجة الماسة لامتلاك قدرات هجومية من البحر إلى البر. لذا أعلن اليوم أننا سنقوم في المستقبل بتزويد فرقاطاتنا من طراز 26 وطراز 31 بقدرات هجوم بري، ويأتي ذلك لضمان قدرة بحريتنا على حماية مصالحنا وإنجاز المهام الموكلة إليها.
3: خلال المواجهة البحرية مع اليمن، وبحسب تقارير بريطانية، فقد أرسلت لندن مدمرتين وفرقاطتين ضمن استراتيجية التناوب العمليات، بالإضافة إلى سفن للدعم اللوجستي، وإلى جانب استنزاف الصواريخ باهظة الثمن وغياب القدرة على تنفيذ هجمات برية من البحر. كشف اليمن أبرز نقاط الضعف في البحرية البريطانية، ومنها أولاً محدودية مخزون الذخيرة للمدمرات، والمشكلة الكبرى هي عدم القدرة على إعادة تدخير هذه الصواريخ في عرض البحر، حيث تضطر المدمرة لمغادرة منطقة العمليات والتوجه إلى ميناء صديق أو العودة لقواعدها لإعادة التزود بالصواريخ، مما يترك ثغرة أمنية خلال غيابها. ثانياً الإجهاد الميكانيكي والحراري، حيث عانت المدمرات من مشاكل في التوربينات الغازية عند العمل في المياه الدافئة كما هو الحال في البحر الأحمر. كذلك فإن الحرارة الناتجة عن الإطلاق المتكرر للصواريخ تسببت في ظهور علامات احتراق وإجهاد على هياكل السفن ومنصات الإطلاق، مما استدعى سحب بعضها للصيانة الدورية المبكرة. ثالثا العدد المحدود للأسطول، حيث تملك بريطانيا 6 من المدمرات المتطورة، وبسبب الإجهاد الكبير نتيجة العمليات المكثفة وطول أمد المواجهة في البحر الأحمر، اضطرت بريطانيا لسحب سفن من مهام أخرى، وهو ما ترك فجوات أمنية في مناطق أخرى من العالم. رابعا المدمرات البريطانية مصممة لمواجهة أسلحة تقليدية، ما فرض تحديات جسيمة خلال المواجهة مع الطائرات والزوارق المسيرة.
0: رغم الثمن الباهظ، استمرت بريطانيا في الغارات على اليمن، مغامرة لم تفتح المضيق أمام ملاحة العدو، لكنها أغلقته أكثر أمام الملاحة البريطانية نفسها.
7: لقد منحنا الحوثيين فرصة كافية لخفض التصعيد، ولكن مرة أخرى تجاهلوا تحذيراتنا المتكررة، ونتيجة لذلك اتخذنا مرة أخرى إجراءات الدفاع عن أنفسنا ضد هذه الهجمات التي لا يمكن التسامح معها.
0: دفعت السفن البريطانية ثمن الغارات، عاد صداها من لندن بصرخات الشركات والمستهلكين، لتتلاشى مع الوقت نغمة النجاح المطلق، وتظهر مكانها نبرة الارتباك.
5: سأجيب على السؤال المتعلق بمتى تتحول هذه الضربات الفردية إلى ما يشبه الحملة المستمرة. إنه سؤال تصعب الإجابة عليه، وليس من السهل استيعابه، لأننا لا نعرف تماماً حجم التأثير الذي تتركه هذه الضربات على القدرة الإجمالية للحوثيين.
0: لم تتوقف بريطانيا عند حدود المواجهة البحرية، نفذت إلى الداخل اليمني من بوابة المرتزقة، لتبدأ بتوظيفهم كأذرع على الأرض وعيون على الساحل، لتحويلهم إلى حراس للملاحة الصهيونية. تركز الحضور البريطاني على دعم خفر السواحل التابع للمرتزقة من بحر العرب إلى خليج عدن فالبحر الأحمر. تصاعد هذا المسار في ظل حكومة سوناك وحكومة العمال التي أعقبتها.
13: نحن بالإضافة إلى زملائنا من المجتمع الدولي نقوم بتزويد خفر السواحل اليمني بالقوارب، التدريبات وتقديم المساعدة لتمكين خفر السواحل اليمني بحماية ساحلها. هذا سيسهم في الحد من القرصنة في البحر الأحمر، ضمان حرية الملاحة وتوفير محيطا أكثر أمانا للشعب اليمني.
14: وأنا هنا لتوطيد شراكة وتعزيز أمن الملاحة وتوجيه رسالة للحوثيين، أنتم تهددون المنطقة، لهذا السبب نساعد خفر السواحل اليمني.
0: بلغ هذا المسار ذروته بالإعلان عن مؤتمر دولي لما أطلق عليه الأمن البحري في اليمن. عقد المؤتمر في الرياض منتصف سبتمبر عام 2025، وبرعاية بريطانية سعودية تم الإعلان عن مساهمات مالية لدعم خفر السواحل التابع للمرتزقة.
3: هناك استراتيجية، هذه الاستراتيجية خاصة لخفر السواحل اليمني. هذه الاستراتيجية شاملة ويتم تقسيمها إلى مراحل مختلفة والتي تغطي مناطق جغرافية مختلفة. لذا في المرحلة الأولى سوف يكون التركيز كبيرا حول عدن والسواحل المحيطة بتلك المنطقة. مرة أخرى، بمجرد أن يتمكن خفر السواحل من توفير هذا التأمين، تأمين السواحل في تلك المساحة، وسيبدأون في تطوير خططهم لأجزاء أخرى من البلاد.
0: قبل هذا المؤتمر بأشهر كان التنسيق السعودي البريطاني قائما على تجنيد خلايا تجسسية داخل اليمن. ظهر ذلك في التفاصيل التي كشفتها الأجهزة الأمنية اليمنية مطلع يناير عام 2025.
15: مايك زيرو تشيك.
16: ضبط، ارتبطنا معهم السعوديين، ضبط السعوديين ديو عبد الله سلطان عبد العزيز وسعد، وضباط البريطانيين كان منهم جون أسكر وكيلو.
17: الضباط البريطانيين دربونا على استخدام الجوال، كيف تفتح الخرائط وحق احداثيات لما توصل. هذا البريطانيين.
0: نتائج الاوراق التي حركتها بريطانيا بكيت أدنى بكثير من سقف الأهداف، وإن دفع اليمن ثمن الموقف بالتضحية والمعاناة، لكنها لم تؤثر على مبدأ الإسناد لغزة. بالتوازي كانت أرقام السفن المستهدفة ترتفع مع الوقت، حتى كاد البحر الأحمر يخلو من السفن المرتبطة بقرار الحظر، عدا محاولات محدودة للعبور من خلال التمويه. سقطت الوعود بتأمين ملاحة الكيان، بل فشلت بريطانيا في حماية ملاحتها، وبات الحديث يتمحور حول تكلفة المواجهة وليس حتمية النصر.
18: Yeah, very, I mean, I'll give you a couple of examples. Any navy, which was thinking as it was a year ago.
7: سأعطي مثالين. أي سلاح بحرية كان يفكر قبل عام في شؤون دفاعه أو هجومه كما رأينا في البحر الأحمر، لم يكن يضع في حسبان تداعيات ما حدث في كل من البحر الأحمر والبحر الأسود. لقد شهدنا مستوى من الحروب غير المتكافئة، طائرات مسيرة بحرية في البحر الأسود وطائرات مسيرة جوية في البحر الأحمر.
0: في نهاية المطاف تحولت مهمة الردع إلى مهمة البحث عن مخرج آمن. غادرت دايموند الميدان نهائيا، تاركة البحر الأحمر لمن يملك الأرض والإرادة. كان انسحابا يضج بالهزيمة، وإن غلفته لندن ببيانات إتمام المهمة. الحقيقة التي سجلها التاريخ أن دايموند لم تكن سوى شاهد على انكسار التاج البريطاني أمام صمود اليمن المرتبط بقداسة القضية الفلسطينية.
19: لطالما كنا واثقين من أنظمتنا، ولدينا الآن ثقة إضافية أن ننظر إلى المواقف التي واجهتها سفينة دايموند في مناسبات عديدة، ونستخلص منها الدروس وندمجها في تدريباتنا الخاصة بحيث نتمكن جميعا من التحسين.
4: ومع ذلك نسعى جاهدين للوصول إلى مستوى عال جدا، بحيث لا أشعر بعدم الأمان في غرفة العمليات مع هذا الفريق.
20: Now, not long ago, big states with big navies dominated.
7: منذ وقت ليس ببعيد كانت الدول الكبرى ذات الأساطير الضخمة هي من يهيمن على الأمن البحري. وفي ظل استخدام الحوثيين بشكل أساسي لطائرات مسيرة غير مكلفة لفرض خناق على التجارة العالمية، فقد أصبح من الواضح تماما أننا نعمل في عصر عسكري جديد. لذا فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو كيف نضمن ألا نجد أنفسنا في موقف الضعف في أي صراع بحري مستقبلي.
0: تحول البحر الأحمر من فرصة لاستعراض القوة إلى ثقب أسود يبتلع هيبة بريطانيا ومواردها. كانت لغة الأرقام تتحدث عن تباطؤ اقتصادي ونقص في سلاسل التوريد.
9: بحسب استطلاع أجرت غرف التجارة البريطانية، تأثر أكثر من نصف تجار التجزئة والمصدرين البريطانيين بالاضطرابات في البحر الأحمر، ما تسبب في تأخيرات لوجستية ورفع التكاليف وخطر ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة في المتاجر البريطانية.
7: نعم، يمكنني تقديم هذا التأكيد بكل ثقة. صديقتي محقة في إشارتها إلى أن هذا الوضع يكبد المستهلكين البريطانيين خسائر بالفعل، وكما ذكرت فإن 80% من البضائع عالميا تنقل بحرا، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فتصل هذه النسبة إلى 90% لكوننا دولة جزيرة.
3: نتيجة للتورط في العدوان على اليمن تمثلت أبرز التداعيات الاقتصادية وفق تقارير بريطانية في التالي: أولا، الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن، حيث سجلت بعض الشركات ارتفاعا في تكاليف استئجار الحاويات بنسبة وصلت إلى 300%. ثانيا، الارتفاع الكبير في رسوم التأمين، مما رفع التكلفة النهائية للبضائع أبرزها الأغذية والمشروبات المستوردة من آسيا وشرق أفريقيا. ثالثا، تأخيرات في سلاسل الإمداد تراوحت مدتها من 10 أيام إلى 3 أسابيع، مما تسبب بتأخر وصول المواد الخام وبالتالي النقص في مكونات التصنيع وقطع الغيار، وأبرز المتأثرين قطاع السيارات.
0: أصبح ملف اليمن عبئاً سياسياً. خسر حزب المحافظين ثقة الشارع، ليس فقط بسبب الأزمات الداخلية، بل بسبب العجز عن تقديم مخرج مشرف من ورطة البحر الأحمر. سقط صقور الحرب الذين روجوا للغارات الجوية على اليمن ليجدوا أنفسهم خارج السلطة. رحل ريشي سوناك، ورحل معه غرانت شابس، وبقيت غزة تقاوم، وبقي اليمن حارسا للمضيق. فاز حزب العمال في يوليو عام 2024، لكنه ورث جبهة مفتوحة في البحر الأحمر. بينما كان ريشي سوناك يتسابق مع واشنطن في إعلان الغارات على اليمن، اختارت حكومة العمال نهجا أكثر هدوءا. لم يوقف ستارمر الغارات تماما، لكنه جعلها باهتة وحذرة للغاية. في 15 مارس عام 2025 أعلن ترامب تنفيذ عدوان جديد على اليمن. لم تعلن لندن مشاركتها المباشرة في الغارات، لكنها قدمت دعما لوجستيا لواشنطن، وبعد مرور 1.5 شهر من العدوان أعلنت المشاركة في هجوم يتيم.
7: مساء أمس نفذت طائرات تايفون بنجاح غارات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، وذلك في عمليات مشتركة مع حلفائنا الأمريكيين. ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع سياسة الحكومة البريطانية في الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بعد أن تسببت هجمات الحوثيين في تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي والمخاطرة بالأمن الاقتصادي للعائلة في المملكة المتحدة.
19: إن العملية المشتركة التي نفذت بالأمس تبني على الدعم الأوسع الذي قدمناه للولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، ويشمل ذلك عمليات التزويد بالوقود جوا واستخدام قاعدتنا العسكرية الهامة ديغو غارسيا لعملية الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى مشاركة طائرات تايفون لدعم الدفاع عن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية التي تتعرض لهجمات شبه يومية بصواريخ ومسيرات حوثية.
0: تعاملت بريطانيا بشكل حذر مع الجولة الثانية من العدوان على خلاف اندفاعاتها المعهودة للمشاركة في حروب أمريكا. حبرت هواجس الفشل الذي منيت به حكومة سوناك وما نتج عنه من تداعيات عسكرية واقتصادية، لكن التودد إلى ساكن البيت الأبيض بقي أولوية لحكومة حزب العمال.
2: في 17 من مارس سألت وزير الخارجية عن سبب مشاركة المملكة المتحدة عسكريا في الضربات ضد الحوثيين في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، بينما لم تشارك بفعالية مع هذه الإدارة. وقد أطلعنا لاحقا على رسائل سيجنال المسربة التي أعرب فيها وزير الدفاع الأمريكي عن أسفه لغياب المشاركة الأوروبية في الضربات التي جرت في 15 من مارس. إلى أي مدى جاءت مشاركة الطائرات البريطانية في هذه الضربات ردا على اتهام هيجست لأوروبا بالتطفل؟
19: جاءت الضربات التي نفذناها الليلة الماضية نتيجة لتعرض أمريكا أقرب حلفائنا لهجمات شبه يومية من الحوثيين وانخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر إلى أكثر من النصف وتأثر 50% من الشركات البريطانية بالصراع في الشرق الأوسط.
0: أدركت البحرية البريطانية أن عليها الاستعداد لتلقي الرد. انعكس ذلك بشكل مباشر على حاملة الطائرات البريطانية HMS Prince of Wales، وقد كان طاقمها يعتزم المرور عبر باب المندب إلى المحيط الهادئ.
4: ما هي الإجراءات المتخذة لدعم حلفائنا في المنطقة ضد أي هجمات محتملة؟ ومع استعداد مجموعة حاملات الطائرات الضاربة 25 للعبور وإجراء تدريبات ضمن عملية هاي ماست، هل سيؤكد للمجلس أن كل الجهود تبذل لحماية رجالنا ونسائنا؟
19: معالي الوزير الذي أعتقد أنه شغل منصب وزير الدفاع في حكومتين يعلم أن وزراء الدفاع ووكلاء الوزارات بمن فيهم أنا نولي حماية قواتنا أولوية قصوى، وقد ناقشت هذا الأمر بالتفصيل مع القادة والمخططين العسكريين قبل إبحار حاملة الطائرات.
0: قبل دخول حاملة الطائرات البريطانية إلى البحر الأحمر عاش طاقمها هاجس الرد اليمني. لم تغب عنهم تجربة الحاملات الأمريكية ترومان وإيزنهاور وغيرها.
21: لذا إذا طلب منك الانضمام إلى سفينة ترومان في البحر الأحمر والقيام ببعض الأمور معهم كما تعلم في بيئة ديناميكية إلى حد ما، هل أنت قادر على القيام بذلك؟
11: نعم بالتأكيد، وهذا بالتأكيد أحد الأشياء التي قد يطلب منا القيام بها.
0: حين اقتربت حاملة الطائرات البريطانية من المياه المحاذية لسواحل اليمن، كان دونالد ترامب قد أعلن وقف العدوان على اليمن، لكن قلق الاستهداف بقي مسيطرا على طاقم الحاملة. لجأت لندن إلى الاتصال بصنعاء لضمان المرور الآمن.
21: تم التواصل بالجمهورية اليمنية بخصوص مرور حاملة الطائرات البريطانية وأنها ستعبر للمناورة ولن تنفذ أي عمليات قتالية في البحر الأحمر، وتم إبلاغهم من قبل القوات المسلحة اليمنية السماح بالمرور ما دامت في مهمة غير قتالية أو توجه عدائي لاعتراض القوات المسلحة عن إسناد غزة التي تباد من الكيان.
0: لم يكن التورط البريطاني ضد اليمن مهمة محدودة النتائج والتداعيات، بل كان مقامرة بما تبقى من رصيد البحرية الملكية في ميزان القوة العالمي مع انكشاف استراتيجي أمام الخصوم الدوليين.
11: أستطيع أن أقول لكم اليوم إن الامتياز الذي تمتعنا به في المحيط الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بات في خطر. ما زلنا متمسكين به ولكن بصعوبة بالغة، لا مجال للتهاون، فخصومنا المحتملون يستثمرون المليارات. علينا أن نبذل قصارى جهدنا وإلا سنفقد ذلك الامتياز.
20: انتهت
0: جولة المواجهة بحقيقة تاريخية جديدة، أن زمن دبلوماسية البوارج قد ولى، وأن الردع المكلوب الذي فرضه اليمن قد رسم حدودا جديدة للقوة، حيث لا تنفع المليارات ولا التقنيات أمام شعب قرر أن يربط كرامة بحره بكرامة غزة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة، أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك، لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا، تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الأعزاء المستمعون والأخوات العزيزات المستمعات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرز هذه الدروس أولا الدرس الأول استراتيجية العدو تقوم على إفراغ الشعائر بمحتواها السياسي. آل سعود لم يكتفوا بقتل الحجاج، بل حولوا منابر الحرمين من مؤتمر للوحدة الإسلامية إلى منصة للتكفير والتفريق والتبديع، وظفوا قدسية الحج لخدمة المشروع الاستعماري. هذا الدرس العملي يقول لنا اليوم إنه يجب على المسلمين استعادة الحج كقوة سياسية ووحدوية، وعدم السماح بتوظيفه لصالح أعداء الأمة. الدرس الثاني أن تسييس المقدسات بالسياسة اليهودية والأمريكية، بمعنى أمركة الحج، يهودة الحج، هذا يعتبر خطرا على وحدة الأمة وظيفتها الحضارية. فتحويل الحج من مؤتمر للوحدة إلى أداة تفريق وتكفير يفقده رسالته الحقيقية. إن استغلال الدين والمقدسات لتحقيق أهداف سياسية يهودية أمريكية يؤدي إلى تمزيق الأمة. في واقعنا اليوم يجب تحصين القيم الدينية من التوظيف السياسي الأمريكي اليهودي الصهيوني المنحرف. الدرس الثاني أو الثالث إن تكرار الجرائم مؤشر على منهج مستمر وليست حوادث عابرة. فحينما نرى تتابع الاعتداءات التي حصلت على الحجاج عبر الزمن من قبل النظام السعودي وآل سعود، هذا يدل على وجود سياسة ممنهجة. فهم هذا النمط يساعد في تفسير الحاضر والاستعداد لمواجهة المستقبل. إن التعامل الواقعية يقتضي اليقظة الدائمة وبناء القدرة على الردع والمواجهة. الدرس الرابع الصد عن المسجد الحرام يعتبر جريمة تستوجب التحرير، تحرير الحرمين الشريفين. فحينما يصد العدو حجاج اليمن وسوريا وإيران ومن قبلهم مصر وتركيا وغيرهم، حينما يصدونهم عن البيت الحرام، فإن حكم الله في من يصد عن سبيله هو الإذن للمؤمنين بفتحه. لذلك فإن الجهاد في جبهات العزة والشرف هو الحج الحقيقي في زمن العدوان، والمرابطة في الجبهات هي الوقوف بعرفة والمبيت في المشاعر، وعلينا أن نطوف حيث يطوف المجاهدون. كنا قد سألنا أيضا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع مجزرة تنومة، وقلنا أيضا ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تعد الفترة بين عامي 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع مجزرة تنومة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر. والواقع أن الأوضاع السياسية في اليمن وفي نجد وفي الحجاز قبيل وقوع المجزرة كانت تشكل حالة مضطربة ساهمت في وقوع هذه المجزرة، وسنعرض على لكل مكان بالتفصيل، وهذا لابد أمر لابد منه. فقبل أن نشرع في تفاصيل مجزرة الحجاج ووقائعها ونتائجها، لابد أيضا أن نتعرف على الواقع السياسي العام الذي كان عليه كل من اليمن ونجد والحجاز، لما لهذا من علاقة بالحدث المراد الحديث عنه والبحث فيه. أولا اليمن، اليمن خضع جنوبه للاحتلال البريطاني منذ عام 1839 ميلادية، وكان الإنجليز قد أنشأوا إمارات وسلطنات وسموها بالجنوب العربي، إمارات الجنوب العربي، وكانت تدين لهم بالولاء والطاعة مقابل التزامات مادية ومعنوية يتقاضاها هؤلاء الأمراء والسلاطين لتلك الإمارات وتلك السلطنات التي بعضها كان لا يتجاوز بضعة كيلوهات في مساحتها. هذا بالنسبة لجنوب الوطن. أما في شماله فقد بويع الإمام يحيى حميد الدين إماما بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في شهر ربيع الأول سنة 1322 هجرية الموافق 1904 ميلادية. طبعا الإمام يحيى كانت قد توفرت فيه الشروط الواجبة في الإمام، وقد ولد في عام 1286 هجرية الموافق 1869 ميلادية. نشأ في صنعاء، أخذ العلم عن والده وعن جمهرة كبيرة من علماء عصره حتى صار من العلماء المجتهدين الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا يعني كان حتى وصل إلى حالة التأهيل لأن يكون حاكما لعصره وإماما لليمن. كان معظم شمال اليمن يرزح تحت الاحتلال العثماني، ولكن ثورات اليمنيين بقيادة الأئمة وعلى رأسهم الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين ثم ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، هذه الثورات زعزعت كيان الاحتلال التركي العثماني وألحقت بالأتراك خسائر فادحة. اضطرتهم لعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية، والذي بموجبه انتزع الإمام يحيى اعتراف الخلافة العثمانية بزعامته الروحية والسياسية والثورية لكل اليمنيين أو لليمنيين الذين كانوا في منطقة شمال اليمن. غير أن هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت ما بين عام 1914 ميلادية و 1918 ميلادية، هذه الهزيمة عجلت بخروجهم من اليمن، فأعلن استقلال اليمن. ودخل الإمام يحيى صنعاء في صفر سنة 1337 هجرية الموافق نوفمبر 1918 ميلادية. طبعا الإمام يحيى في تلك الحرب كان موقفه موقفا مشرفا حقيقة، موقفا إسلاميا فيه مروءة فيه شرف فيه شرف خصومة. الإمام يحيى كان خصما شريفا، فحينما وقعت الحرب بين أمريكا بين بريطانيا من دول الحلفاء وتركيا من دول المحور، وجاء البريطانيون ليعرضوا على الإمام يحيى أن يدخل معهم في حرب ضد الأتراك بحجة أن هؤلاء الأتراك هم خصومك وخصوم أبيك من قبلك وخصوم اليمن، ونحن مستعدون أن ندعمكم وأن نشجعكم وأن نعطيكم الأموال والسلاح وغير ذلك. لكن موقف الإمام يحيى كان موقفا إسلاميا مشرفا حقيقة، وهذا أمر يعرفه حتى الأتراك ولا يزالون يشكرون هذا الموقف ويعتبرون اليمن موقفه موقفا رجوليا شريفا. ورغم ما كان من خصومة بيننا وبينهم باعتبار أنهم كانوا يحتلون أرضنا ويظلمون رجالنا وينتهكون يعني حرمات بلدنا، إلا أنه اليمن وقفت موقفا مشرفا في تلك المعركة. الإمام يحيى يخير بين أن يكون مع البريطانيين الكفار وبين أو أن يكون مع الأتراك العثمانيين وهم مسلمون لكنهم بغاة ظلموا اليمن وأهله. فهذا الموقف يحكيه القاضي الشماحي في كتابه اليمن الإنسان والحضارة، يقول

القبائل والمناطق اليمنية الأخرى التي كانت خارج سيطرة نفوذه، مثلا لواء تعز وصابين زبيد. كانت بريطانيا في ذلك الحين قد احتلت ميناء الحديدة في عام 1337 هجرية الموافق 1918 ميلادية، ثم سلمته في 22 جماد الأولى 1339 هجرية الموافق 31 يناير 1921 ميلادية لحليفها محمد بن علي الإدريسي حاكم المخلاف السليماني في ذلك الحين. أي أن بريطانيا احتلت مدينة الحديدة من عام 1918 حتى عام 1921. في عام 1921 سلمتها لمن؟ لحليفها محمد بن علي الإدريسي، السيد محمد بن علي الإدريسي الذي كان يتمرد وينازع اليمن في حكم المخلاف وينازع الإمام يحيى حميد الدين في حكم المخلاف السليماني. ومن العجيب أن يحاول الحلفاء مرة أخرى احتلال الحديدة في عام 2018 ثم ينسحبون منها في عام 2021 وكأن الخطة واحدة، ألا تلاحظون هذا الموضوع؟ على كل حال، هنا عندما سلمت الحديدة للإدريسي من قبل بريطانيا اشتدت المواجهة بين جيش الإمام يحيى حميد الدين وعساكر هذا المتغلب الإدريسي في تهامة، والإمام يحيى رد على تسليم بريطانيا الحديدة إلى حليفها الإدريسي باستعادة الضالع والشعيب والأجعود أيضا، حينما شن الحرب في تلك المنطقة واستعاد كل من الضالع والشعيب والأجعود. كانت تهامة وبعض المرتفعات المطلة عليها من جنوب الحديدة جنوبا إلى القنفذة شمالا كلها كانت تحت حكم هذا السيد محمد بن علي الإدريسي، وكان حليفا لبريطانيا وعميلا لها. سلمت بريطانيا ميناء الحديدة مكافأة له على خدماته لها في الحرب العالمية الأولى وبعدها، ونكاية بخصمها اللدود الإمام يحيى الذي رفض أن يكون معينا لها في حرب الحرب العالمية الأولى، وأيضا الذي يرفع شعار تحرير عدن ومحميات الجنوب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي كان يزعج بريطانيا دائما. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاضطرابات والتمردات في مناطق حكم الإمام يحيى، فمثلا أرسل في عام 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين لإتقان أمور لواء إب، حيث كانت هناك بعض النزاعات والاختلافات والتمردات. وأرسل أيضا في نفس السنة الأمير علي بن عبد الله الوزير لإخماد فتنة في حبيش والمقاطرة كذلك أيضا، مما يدل على أن الوضع الداخلي لم يكن وضعا متماسكا في ذلك الحين، حيث كان الإمام يحيى لا يزال في وضع بناء الدولة، فبعض من أعوان الإمام يحيى ورفقاء دربه في جهاد الأتراك ربما تخلوا عنه أو سجلوا امتعاضهم ضد بعض سياساته، لا سيما بعد دخوله صنعاء. فهذا القاضي عبد الوهاب الشماحي مثلا كان قد فارق الإمام يحيى مغاضبا له عام 1331 هجرية 1913 ميلادية منصرفا إلى التدريس في ضفير حجة، ومثله فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي شرف الدين، حيث تفرغ في منطقة الأهنوم للدراسة والتدريس، وكذلك القاضي علي بن عبد الله الإرياني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العشائرية والأمراء، كل هذا طبعا بحسب رواية القاضي الشماحي. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الوضع لم يكن مرتبا بالطريقة التي تجعل من اليمن قوة تستطيع أن تفرض ما تريده في ذلك الحين، ونحن نتحدث عن الظروف السياسية قبيل وقوع مجزرة. في تلك الفترة أيضا حدثت عدة تمردات ومشاكل داخلية، منها مثلا تمرد أمير حجة السيد يحيى بن ناصر شيبان وأخيه محسن في حجة، الذين يعلن التمرد في عام 1337 هجري 1919 ميلادية، ووصل بهم الحال إلى التعاون والتراسل والتواصل مع حاكم المخلاف السليماني الذي هو الإدريسي. وكذلك تحالف مع هذين السيدين يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان الشيخ حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، ونفذ حركة قتالية في منطقة في إحدى مناطق حجة أراد منها الاستيلاء على مدينة حجة بالتعاون مع السيد يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان. ثم لما هزم الشيخ ناصر فر ابنه لاحقا إلى ابن سعود، وكذلك حركة السيد محمد بن علي الوزير في وادي السر ببني حشيش عام 1341 هجري 1923 ميلادية، وكذلك أيضا تحرك الشيخ علي مطلق في همدان صنعاء، وكذلك وقعت حركة لبعض السادة من آل النعمي عام 1339 هجرية ضد عام الإمام في الشرفين، وكذلك موالاة الشيخ أحمد الزيحي في الشرفين للإدريسي. هذا الوضع العام الذي كان
المحيط باليمن في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود يمن قوي، يعني حتى هؤلاء المقربون من الإمام يحيى بهذا التحرك لم يكونوا يساعدونه على أن يبني دولة قوية. وهذا درس عظيم جدا يجب أن نفهمه اليوم، أن نفهمه وأن لا نكون وأن نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، أن نعمل على التماسك، على أن نكون قوة، على التسليم للقائد، على التحرك، حتى لا نوجد وضعية ضعيفة تجعل من العدو يتجرأ على قتلنا وعلى قتل حجاجنا وعلى مهاجمة بلادنا وغير ذلك. على كل حال، لقد كانت الفترة من عام 1918 ميلادية إلى عام 1923 ميلادية أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها المعاصر بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها البلاد. فالأخطار المحدقة باليمن كانت عظيمة، القوى المتربصة كانت كبيرة، معاول الهدم والتجزئة كانت مشحوذة، والباحثون عن الزعامة والمنافع كانوا متربصين أيضا بالدولة اليمنية وبالإمام يحيى الدوائر. والآن نصل إلى فقرة إضاءة من شهداء تنوم. الشهيد حسين بن محمد بن محمد الكبسي من هجرة الكبس خولان محافظة صنعاء، هذا الشهيد بقيت تركته 70 سنة لم تقسم لأنه كان في حكم المفقود، وتريثوا لعله يعود لعله يعود لعله يعود، ثم قسمت بعد أن مر به يعني بعد أن يئس أهله أنه لن يعود. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن محمد بن محمد الوشلي، هذا ولد في قرية القابل ثم انتقل إلى الطويلة المحويت مع والده، طبعا استشهد وهو شاب قبل أن يتزوج، وقد استشهد معه رجلان وامرأة من أهالي الطويلة، طبعا لم أتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن، ولكن هكذا وصلني من أحد أحفاده وأخبرني بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد حسين مرشد ثوابة من برط العنان محافظة الجوف، أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن مقبل حاتم الذرحاني من قرية الذرحان عزلة عيال حاتم مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن منصر بن هادي أبو شيحة قرية دنان مديرية قفلة عذر حاشد قبيلة حاشد من محافظة عمران. هؤلاء الشهداء استشهدوا، وترون أيضا أنهم متنوعون ونحن نريدهم بحسب أبجدية أسمائهم أسماء الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة؟ لما أضعف اليمن وأضعف موقف اليمن أثناء تلك المجزرة وبعد تلك المجزرة. السؤال الثاني: من هو الرحالة أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتابه تاريخ نجد الحديث؟ وهل كان يؤدي مهمة استعمارية أمريكية بريطانية لتفرقة العرب والإيقاع بينهم؟ السؤال الثالث: كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية؟ وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، اصاله وتواصل.
9: برسوم مناسبه تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها الى 50%. الان احجز مقعدك في جامعه المعرفه والعلوم الحديثه في تخصصنا الجديد الامن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق الخبر.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول فيما نستضيف في المحور الثاني الأستاذ بكيل محمد رسام نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية للحديث حول التحركات المشبوهة التي تستهدف الثروات السيادية اليمنية والتي آخرها ما يسمى بمذكرة التفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة في عدن وخطورتها وما قد يترتب عليها من تمكين قوى العدوان من الوصول إلى البيانات الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية. نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال 24 ساعة الماضية. جدد مجلس النواب تحذيره لدول ومرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات استهداف مقدرات الشعب اليمني أو السير في أي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، بما في ذلك الإعلان السعودي بشأن ما يسمى مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة وما تضمنته تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. وشدد المجلس خلال اجتماع له أمس على أهمية الحفاظ على سيادة اليمني وحقوقه الكاملة في موارده باعتبار ذلك أولوية لا تقبل المساس أو المساومة، معتبرا تلك الإجراءات والتفاهمات باطلة وغير قانونية كونها منتحلة للصفة الرسمية لهيئة المساحة الجيولوجية بالعاصمة صنعاء. بعثت الجمهورية الإسلامية في إيران مساء أمس رسائل نارية للعدو الأمريكي مؤكدة جاهزيتها القصوى لتوجيه أقصى الضربات ردا على أي حماقة. وفي بيان مقتضب أكدت قيادة القوة البحرية في الحرس الثوري أن أي اعتراض لناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو. بدوره نوه قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو العدو ونحن بانتظار أمر الإطلاق، مما يؤكد الجاهزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية لفرض معادلات ردع جديدة حال ارتكاب أي حماقة صهيو أمريكية. أدان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي العدوان الصهيوني على قطاع غزة وسكانه واصفا إياه بالغاشم. وقال الخليلي في بيان له: ندين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وسكانها، مضيفا: ندعو المسلمين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان على غزة وإيران. وشدد على أن وحدة الأمة الإسلامية يجب أن تتجسد في نصرة الحق وإسهاق الباطل. أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد أن هزيمة الأمريكيين والصهاينة في المعركة ضد الشعب الإيراني ومقاتليه باتت حتمية، مشيرا إلى أن بوادر هذه الهزيمة بدأت تظهر في مختلف الجهات. متفكر أزاد شدد على أن الشعب الإيراني أثبت قدرته على كبح تحركات أمريكا والكيان الصهيوني المتوحش، محذرا الإمارات من الانخراط في مغامرات تفوق قدرتها خدمة لمصالح واشنطن وتل أبيب. وقال إن الإمارات لا تعتبر رقما في هذه المعادلة بالنسبة لإيران، وينبغي للإماراتيين أن يدركوا قواعد هذه الحرب قبل أن يضعوا أنفسهم في مهلكة أكبر من طاقتهم. وفي السياق ذاته أوضح مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري أن الإمارات من ضمن الدول التي شاركت في الحرب على إيران، مؤكدا امتلاك طهران وثائق وشواهد تثبت ذلك. شهدت الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة أمس تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ 22 عملية نوعية استهدفت تجمعات وآليات للعدو الإسرائيلي في عدة بلدات، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة، وذلك ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير القرى والمنازل في جنوبي البلاد. أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء أمس السبت بارتقاء 26 شهيدا في يوم واحد من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد العملية النوعية نفذت أمس الأول، تمثلت في استهداف دبابة ميركافة تابعة لجيش الاحتلال في موقع نمر الجمل المستحدث، وذلك عبر محلقة انقضاضية أو محلقة انقضاضية أصابت هدفها بدقة متناهية، مما أدى إلى تدمير الدبابة بالكامل في مشهد يعيد تأكيد فشل التكنولوجيا الإسرائيلية أمام إبداع المقاومة اللبنانية. ذكرت قناة I24 نيوز العبرية أن المبادرة ما زالت بيد حزب الله، وذلك عبر الطائرات المسيرة التي تشكل تحديا كبيرا لقوات الجيش. وقال مراسل القناة العسكري إن الحزب يستخدم لأول مرة هذه المسيرات بشكل مكثف، وذلك ضد مستوطنات الشمال وأهداف داخل الأراضي المحتلة. وأضاف المراسل أن 3 حوادث حصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة أثارت قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وأكد الجيش الإيراني أنه سيدافع بقوة عن مصالح إيران في المياه الإقليمية ولن يتهاون مع أي انتهاك للقانون. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 72,736 شهيدا و 132,575 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. وكشفت الوزارة أن إجمالي من وصلوا إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية بلغ 5 شهداء و15 إصابة، ليرتفع عدد الشهداء منذ دخول ما يسمى وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 850 شهيدا، والإصابات إلى 2433، إلى جانب 769 حالة انتشال جثامين من تحت الأنقاض. وتأتي هذه الأرقام في وقت يتسع فيه ما يسمى الخط الأصفر إلى عمق المناطق السكنية شمال وسط القطاع، ويواصل الاحتلال فرض إجراءات مشددة على المعابر مما يعيق دخول المساعدات الإنسانية. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بلغت 2649 خرقا، أسفرت عن استشهاد 830 مواطنا وإصابة 2345 آخرين، مع استهداف متعمد للمدنيين والبنية التحتية. شنت السلطات البحرينية أمس السبت حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 41 رجل دين، إلى جانب عشرات الناشطين السياسيين المعارضين لوجود القواعد الأمريكية في البلاد، في خطورة وصفت بأنها واحدة من أكبر حملات الاعتقال التي تستهدفها أو تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة. وبحسب مصادر بحرينية فقد استهدفت الحملة عددا من علماء الدين البارزين غالبيتهم من الطائفة الشيعية، وبررت السلطات هذه الإجراءات بالقول إن الموقوفين مرتبطون بتنظيم قالت إنه يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، وهي اتهامات رفضتها قوى المعارضة البحرينية بشكل قاطع، معتبرة أنها تستخدم لتبرير استهداف المعارضين السياسيين ورجال الدين. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من قرار السلطات إسقاط الجنسية عن 61 مواطنا بحرينيا على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة، ولا سيما انتقادهم لوجود القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين واستخدامها في العمليات العسكرية ضد إيران، وهو ما ترى المعارضة أنه يعرض البلاد ومواطنيها لمخاطر أمنية متزايدة.

0: التحركات المشبوهة التي تستهدف الثروات السيادية اليمنية، تتصاعد التحذيرات الرسمية والشعبية من خطورة ما يسمى بمذكرة التفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة في عدن، وما قد يترتب عليها من تمكين قوى العدوان من الوصول إلى البيانات الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية باعتبارها جزءا من الأمن القومي الاقتصادي والسياسي للجمهورية اليمنية. وفي هذا السياق تتزايد الدعوات لكشف أبعاد هذه التحركات وخطورة العبث بالبيانات الجيولوجية وما تمثله من مفاتيح استراتيجية تتعلق بثروات اليمن ومستقبله الاقتصادي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف الأستاذ بكيل محمد رسام، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. حياكم الله سيد الكريم. في المستهل سيد الكريم، ما خطورة تسليم أو مشاركة البيانات الجيولوجية اليمنية مع جهات مرتبطة بدول العدوان، وما الذي تمثله هذه البيانات على مستوى الأمن القومي؟
1: الحقيقة أن هذا البيانات التي جاء توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة السعودية مفوضة أو ممثلة بوزير الصناعة والمعادن السعودي، والتفويض الممنوح له من الحكومة السعودية بتوقيع اتفاقية تفاهم مع حكومة المرتزقة في الرياض، هي تأتي في سياق الأساليب الرخيصة للسيطرة على قدرات البلد ومقدراتها الوطنية، وتكمن خطورتها حقيقة في أنها في حال بدأ تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وهي بنود غير معلنة إلى الآن، لكن ما استشف منها أنها الحصول على الخرائط الطبوغرافية والخرائط الجيولوجية ومناطق التمعدن وخلاف تحديد أماكن الثروات اليمنية. تفضلي.
0: واصلوا سيد الكريم.
1: فخطورة هذا الموضوع أنه له استخدام مزدوج، أولا من ناحية الاستخدام الجيولوجي أو الاستخدام الذي نرتب من أجله، هو استخدامات لتحديد التمعدنات بالجغرافيا اليمنية، وأين مناطق تواجد المعادن وكم الكميات الاقتصادية لها، لكن في الشق الآخر لا استخدام عسكري فعليا، يعني بحيث أنه في حال وصول هذه الخرائط إلى يد المرتزقة، إلى يد دول التحالف ودول العدوان، يستطيعوا من خلالها تحديد إحداثيات على مستوى كل متر مربع داخل البلد، وبالتالي هذا يهدد الأمن القومي اليمني. بالإضافة إلى أن مسألة الحصول على على الخرائط والمعلومات والبيانات التي تضمنتها الاتفاقية سيمكنهم من تركيز ضغطهم العسكري أو الضغط من خلال مرتزقتهم على مناطق بعينها، وبالتالي تزداد حدة الصراعات وحدة الحرب في مناطق معينة تتواجد فيها، وهي عادة مناطق قريبة من الحدود السعودية، وهي كما نعلم وتعلم جميعا أن السعودية دائما كانت تهدف من وصية جدهم أنها تهدف إلى إعادة التنمية في اليمن وإعادة المشاريع الجيدة التي تعود بالفائدة على البلد، وبالتالي منعت استخراج النفط من الآبار اليمنية وبالذات في منطقة الجوف، منعت أو أعاقت عبر شركات دولية استخراج المعادن في عموم أراضي الجمهورية اليمنية، وصل بها الحال في الفترة الأخيرة عن طريق أدواتها، طبعا نتكلم عن إسرائيل وأمريكا، عن طريق أدواتها العربية أو الإقليمية التي هي السعودية والإمارات، وصلت إلى أنها تجرف التربة، تجرف المعادن من خلال نقل الخامات من الأراضي اليمنية إلى السعودية وإلى الإمارات ومعالجتها واستخلاص الذهب واستخلاص المعادن الهامة التي فيها.
0: نعم، يعني هناك خطورة كبيرة من قبل دول العدوان، وكذلك بالتعاون معهم من المرتزقة الذين يبيعون الوطن ومقدراته وخيراته. سيد الكريم، كيف تنظرون إلى ما يسمى بمذكرة التفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة؟ أيضا ما الأهداف الحقيقية التي قد تقف خلف هذا الموضوع؟
1: كما قلنا، نحن تابعنا في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ما صدر عن مجلس الوزراء السعودي من تفويض، ولكن كان لنا موقف في حين عبرنا عنه ببيان شجب وإدانة للمحاولات التي تمارسها دول الإقليم على رأس المملكة العربية السعودية، ومؤكدين من خلال مذكرة الشجب هذه من رفض محاولات التأثير على وحدة القرار السيادي. هم الآن يتعاملوا يعني بقصد وبإدراك تام مع حكومة المرتزقة، لأن ذلك من وجهة نظرهم يعمق الخلاف الداخلي، وهذا يؤثر على قدرتنا عموما، أنا أتكلم عن عموم اليمنيين، قدرتنا على اتخاذ قرار سيادي، وبالتالي نظل في نفس الدائرة المفرغة التي يراد لنا أن نكون فيها، وهي حالة الصراع الدائر، حالة الصراع الأبدي الذي يسهل أو يهيئ لهم الظروف في السيطرة على اليمن وعلى مقدرات اليمن وعلى خيرات اليمن.
0: نعم، إلى أي مدى مثلا يمكن أن تستغل دول العدوان المعلومات الجيولوجية؟ وأنتم ذكرتم أنكم أصدرتم بيان أو مذكرة شجب بهذا الموضوع، إلى أي مدى ممكن أنها تستغل دول العدوان مثلا المعلومات الجيولوجية في نهب الثروات المعدنية والنفطية اليمنية، أو مثلا فرض أجندات اقتصادية وسياسية على وسيادية عفوا على اليمن والبلاد؟
1: مثل ما قلت لكم من سابقا، الموضوع له أبعاد كبيرة، أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية، لكن في البعد الاقتصادي هم ممكن يستغلوا هذا الموضوع، مذكرة التفاهم، يستغلوها يعني بوسائل بسيطة، يعني هم هيحققوا منها أهداف لا يستطيعوا تحقيقها على الأرض أو على الواقع، يعني ما عجزوا عن في الحرب جاءوا يريدوا تحقيقها عن طريق الاتفاقيات والبروتوكولات، وهذا أيضا في إشكالية بالنسبة لهم وبالنسبة لنا، إشكالية بالنسبة لنا أننا لن نسمح، وهم يعلمون ذلك، أننا لن نسمح، حكومتنا لن تسمح بتجاوزها أو توقيع اتفاقيات مع سلة من الخارجين عن النظام والقانون ومدعي السيادة ومدعي الوطنية، وهم في الأصل مرتزقة في فنادق القاهرة وفي فنادق الرياض. لن نسمح بهذا، لن نسمح لا نظريا، وقد اتخذنا كافة الإجراءات وصعدنا الموقف وأصدرنا البيانات، وبالأمس كان لنا اجتماع في مجلس النواب حول ذات الموضوع، يعني ناقشنا موضوع كيفية مواجهة هذا المذكرة وكيفية الحد من تأثيراتها المتوقعة، مع أننا مقتنعين اقتناع تام أنها ما هي إلا بالون اختبار، يعني في الأول والأخير هم يسعوا إلى تحقيق ما يريدوا عن طريق مرتزقتهم، ومرتزقتهم لا يوجد لهم تواجد في الأرض، هم موجودين عندهم في فنادق الرياض، فبالتالي هم تقريبا أو نكاد نكون جازمين أنها بالونة اختبار أو بالونة إلها لنا لكي يجسوا نبضنا، وما هي ردة فعل حكومة صنعاء أو الحكومة الوطنية، ما هي ردة فعلنا وكيف سنتعامل مع الموضوع. لكن فعليا هم لن يستطيعوا الاستفادة من هذا المذكرة إلا بجانب واحد فقط، وهو الحصول على المعلومات. أما على أرض الواقع لن يحصلوا على شيء، الحصول على المعلومات مثل ما قلت لكم سابقا يمكنهم من تحديد الخرائط الطبوغرافية للأرض والأحداثيات والمواقع وتواجد المعادن وغيره، وهذا أيضا ينعكس في الجانب العسكري، أنه يستطيعوا تحديد المناطق العسكرية، يستطيعوا تحديد تواجد القوات على مستوى المتر المربع الواحد، بمعنى أن لها استخدام عسكري ولها استخدام علمي، والاتفاقية في مجملها كانت منصرفة إلى التعاون الفني والعلمي.
0: نعم، لذلك
1: فني ينصرف إلى الجانب الاقتصادي، وعلمي يتسع لما يشاء الشخص أو المتلقي أن يفهمه،
0: واستخدام هذه المعلومات أينما يشاء. سيد الكريم، ما أبرز الثروات المعدنية والاستراتيجية التي تمتلكها اليمن، ولماذا بتتزايد الأطماع الخارجية تجاه هذا الملف في هذه المرحلة بالذات؟
1: بالنسبة للثروات التي تمتلكها اليمن جميعاً نعرف، القاصي والداني يعلم أن اليمن غنية بمواردها الطبيعية، سواء من نفط أو غاز أو موارد معدنية أو موقع جغرافي. أو اليمن حباها الله بموقع جغرافي وحباها الله بثروات غير موجودة في المنطقة العربية كلها، أو هذا التنوع هو الذي جعل اليمن مطمع للجميع من على مر التاريخ. اليمن فيها من النفط ما يكفي احتياطات عالية جدا، وأنا لن أتكلم في هذا الجانب لأنني لست مختص فيه، لأنما شركة النفط ووزارة النفط والمعادن هي المعنية به، ولكن الجميع يعلم أن اليمن غنية بمواردها النفطية، غنية بمواردها الغازية، غنية بمواردها المعدنية، وهو المجال الذي نحن معنيين به. بالنسبة للنفط والمعادن، كما تعلمون ونعلم جميعا أن اليمن تعرضت لضغوطات كثيرة، حتى أنه وصلت في فترة سابقة إلى يعني إقفال بعض الآبار النفط المنتجة، إقفالها وإغلاقها بشكل كامل، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتنا على استغلال مواردنا، استغلال ما حبان الله به. بالنسبة للمعادن، أهم المعادن الذي عندنا في اليمن هي معادن الذهب، معنا معادن فلزية ومعادن لا فلزية، لكن الذي يتم التركيز عليه من بداية العدوان إلى الآن هو معدن الذهب. الذهب متواجد في أكثر من محافظة، والذهب بكمية الاحتياطيات بكميات كبيرة جدا، الذهب موجود، المعادن الثمينة والنادرة موجودة وموجودة خصوصا في محافظة أبيان، في محافظة حضرموت. الجماعة في السعودية اتجهوا لحكومة المرتزقة لأنهم يعلمون أن هذه المحافظات تحت سيطرتها، تحت سيطرتهم، وهي سيطرة مؤقتة، سيطرة دائمة. ونحن قد كما قلت لكم قد ناقشنا هذا الموضوع في مجلس النواب.
0: نتمنى لكم التوفيق أستاذ بكيل. ختاما معكم، ما المسؤولية الوطنية الواقعة على الجهات الرسمية والإعلامية والشعبية في مواجهة محاولات العبث بالثروات السيادية اليمنية، وكيف يمكن حماية هذا الملف من الاختراق والاستغلال؟ سيد الكريم، في أقل من دقيقة، تفضل.
1: أشكرك على هذا السؤال لأنه مهم جدا وأنا شاختصر فيه. المهم، المسؤولية الوطنية لا شك أنها على الجميع. نحن نقوم بدورنا في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، الأخوة في مجلس النواب كسلطة تشريعية يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، الأخوة في السلطات التنفيذية بدءا من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط إلى أصغر فرد في القوات المسلحة مهتمون جدا بهذا الموضوع ويتعاطوا معه باهتمام بالغ الأهمية، ولا شك أننا مستعدين لمواجهة كل طارئ وكل حدث في حينه، حتى ولو وصل الأمر إلى التدخل العسكري في هذا الموضوع لمنعه، فلا أعتقد أن أحد سيفرط في السيادة اليمنية، ونتمنى أن يقوم الإعلام بدوره، ونتمنى أن تقوم القوى الشعبية والقوى الوطنية الحرة والأبية بدورها في توعية الشارع، توعية الناس، وتبيان أهمية هذا الموضوع. شكرا لكم.
0: والشكر الموصول أيضا لك الأستاذ بكيل محمد رسام، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: مرحبا في مرحبا.
0: في المحور الأخير من آفاق الخبر، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. كتب خليل نصر الله، عندما تعجز إسرائيل أمام ضربات المقاومة تذهب إلى لغة قتل المدنيين، هكذا فعلت في الماضي وهكذا تفعل الآن. بلغ بهم الأمر حد ملاحقة مسيراتهم لطفلة واستهدافها بصاروخ بعد قتل أبيها. التاريخ يقول إن المجازر المتنقلة بين قرى الجنوب سترفع من مستوى تمسك الناس بالمقاومة، خصوصا مع الشعور المتنامي حول تآمر البعض في لبنان على الجنوبيين وترك الجنوب لمصيره. أما خيار التفاوض المباشر فينتظر إليه شعبيا على أنه طعن بالظهر. الدكتور صالح العمدي كتب: الدماء الزكية الممتدة من غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى العراق وإيران ليست مجرد ضريبة ألم، بل هي طوفان استراتيجي يكتب نهاية الكيان اللقيط بغطرسة وحقد أعمى. يظن العدو أن سفك الدماء يجلب الاستسلام، ولا يدرك أنه يشعر طوق نار سيحيله ومن تواطأ معه إلى رماد. دماء الأحرار بوصلة وزوالهم حتمية تاريخية وقرآنية. سامح عسكر المحلل العسكري المصري كتب: سلاح رخيص يغير المعادلة في جنوب لبنان. السلاح يحصد عشرات الأرواح والمدرعات والإصابات يوميا في الجيش الإسرائيلي، وتجهيزه سهل، عبارة عن قنبلة من 2 إلى 6 كيلوغرامات وسلك شفاف متوفر تجاريا وقطعة تحكم إلكترونية صغيرة وصاعق. إسرائيل مذعورة من مسيرات الإف بي في اللبنانية، ونتنياهو يعد جنوده بإيجاد حل لها، وهذا يعني أنه لا توجد حلول لهذا السلاح الخطير الذي يمكن وصفه بأخطر سلاح تمتلكه المقاومة اللبنانية بعد صواريخ الكورنيت التي غيرت المعادلة وهزمت إسرائيل في عام 2006. ونختتم بما كتبته فرح فواز الصحفية والمذيعة اللبنانية: ولن ننسى اليمن وما قام به لأجل فلسطين ولأجل غزة ولأجل لبنان، ولا ننسى أيضا ما تعرض له من عدوان وتدمير وعدوان أمريكي وإسرائيلي وارتقاء شهداء من أهلنا في اليمن ثمنا لهذه المواقف الشريفة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر. الشكر لضيف حلقتنا الأستاذ بكيل محمد رسام، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والشكر لكم على حسن المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا أطيب التحايا.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعاه.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

ذلك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتخلق.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

محمد، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

والحب لهما والسعي في رضاهما، ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما، وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما، ونسألك لهما

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بالله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الثبات والحق. أقول فيها: وما بدلوا تبديلا، تشير إلى أولئك الذين لا يغيرون مواقفهم نتيجة لحصول بعض الإخفاقات أو سماع بعض التحليلات. فالثبات يستند إلى ثبات الحق لا إلى متغيرات الواقع. بهذه الكلمة أشير إلى ما ورد في القرآن الكريم من وصف الصادقين الصالحين المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني رأوا الطواغيت وقد تجمعوا عليهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني لم يستكينوا، لم يخافوا، لم يدعروا، بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا بأننا سنواجه من طرف الطغاة ومن طرف المجرمين، وأن هذا علامة صدقنا. كما قال عن بعض الصالحين، قالوا لو رضيت عنا أمريكا فإنا سنشك أننا على الحق. عداء أمريكا لنا، وعداء الكيان الصهيوني لنا، وعداء أحزاب الشيطان لنا في العالم، دليل على أننا على الحق. لذلك المؤمنون لم يخافوا، بل اعتبروها بشارة خير أن الأعداء يبغضوننا، الأعداء يعادوننا، الأعداء يتحالفون علينا ويجتمعون علينا. الشخص الذي يكرهه الشيطان يعني أنه على خير وعلى حق. يعني كما يقال: إذا حضر الشيطان ذهبت الملائكة. فالملائكة يعني علامة حب الملائكة لك بغض الشيطان لك. فلذلك هؤلاء فرحوا بهذا الأمر وقالوا صدق الله ورسوله. هؤلاء يستندون، مع أن الله ورسوله وعدهم بالنصر، فاعتبروا تحزب الأحزاب عليهم والقرح الذي يصيبهم والألم الذي يصيبهم من صدق الوعد. ثبتوا على الحق، لا يغيرون مواقفهم بسبب بعض الإخفاقات أو بسبب رؤية العدو أو يسمعون بعض التحليلات. حتى التحليلات الآن البعض يتصور أن المحللين السياسيين موجودين فقط في هذا العصر، لا، موجودين في كل العصور. المحللون السياسيون والمحللون العسكريون والإعلام المغرض، كل هؤلاء مذكورين في القرآن الكريم، الذين يتكهنون ويحدثون بأن النصر سيكون لجهة دون جهة، وثم ييأسون المؤمنين من نصر الله. هؤلاء موجودين في كل الأوقات، المرجفين والمثبطين والخائفين والخانعين والمتخاذلين والمطبعين وكل هؤلاء. لذلك المؤمنون هذا ما يقولون: صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. يعني المؤمنين سواء في ذلك العصر عندما اجتمعت قريش وغيرها، أو في هذا العصر عندما تجتمع أمريكا والكيان الصهيوني وغيرها، هؤلاء كذلك هم لا ينظرون إلى قوة المعتدي، بل ينظرون إلى قوة الناصر. الناصر هو الله سبحانه وتعالى. ماذا تساوي أمريكا، وماذا يساوي الكيان الصهيوني، وماذا يساوي الغرب، وماذا تساوي كل جحافل الدنيا وجيوشها وكل أسلحتها بجانب قوة الله تعالى. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لله، ثقة في الله، لأنهم عندما يتحركون باسم الله لا باسم أنفسهم. ثم الله تعالى قال: من المؤمنين رجال، هؤلاء الثلة القليلة، هؤلاء هم السابقون الصادقون الذين ذكرهم الله تعالى في مواضع من القرآن الكريم. هؤلاء المقربون، لأن إيمانهم عميق، إيمانهم عظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا مواقفهم نتيجة تغير الموازين. البعض يغير مواقفه بسهولة، بمجرد أن يرى الكفة قد أصابت جهة معينة مباشرة ينتقل إلى تلك الجهة، مع أنه كان في جهة المؤمنين وفي جهة الصالحين، لكن بمجرد رؤية بعض الأحداث وحصول ما ظاهره هزيمة ينقلب على عقبيه. كان يعبد الله على حرف، فلذلك اختبره الله تعالى. ولذلك أحيانا تحصل بعض القرح وتحصل بعض الآلام للصالحين حتى يميزوا، حتى يكشف أمثال هؤلاء الذين يسارعون إلى التبديل والتغيير. فلذلك المؤمنون يقفون مع المبادئ، يقفون مع الحق. الحق ثابت لا يتغير، ولذلك المؤمن شجرة ثابتة، فروعها جذورها في الأرض وفروعها في السماء، لا
تهتز لشيء، لا تهتز للمواقف، لا تهتز للتغيرات الدولية، لا تهتز للأراجيف، لا تتأثر بشيء. يقول أنا مع الحق مهما كان، يدور مع الحق حيث دار، لا يتغير، لا يبتعد عن الحق. وهنا اختباره: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ يعني هل فقط يعني دينكم إيمانكم مرتبط فقط بشيء، بشخص، بحيث إذا توفي أو قتل انقلبتم على أدباركم؟ مثل ما حصل البعض عندما استشهد سماحة السيد حسن نصر الله، تغير وتبدل وقال الآن سقط محور المقاومة. إذن كان كل ارتباطك بالمحور فقط بشخص؟ لا، الارتباط يكون بالله تعالى. فإن استشهد القائد الفرعي هناك القائد الأصلي، إن استشهد القائد البشري هناك القائد الرباني، وهناك الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نتحرك طواعية له. نحن نتحرك وفق ما أمرنا الله، والتزامنا بطاعة القائد لأن الله تعالى أمرنا بذلك. فإن استشهد القائد فنحن مع الحق، فنحن مع الحق الذي كنا، وهذا علامة صدقنا مع ذلك القائد وعلامة وفائنا لذلك القائد. ولذلك الصادقون في حزب الله بعد أن استشهد سماحة السيد حسن نصر الله كانوا في ضرباتهم يقولون لبيك يا نصر الله، وكأنه حي أمامهم، وكانوا ينتصرون وأثروا في الأعداء تأثيرا كبيرا. العدو الذي كان يتصور أنه بقتل ذلك القائد سينهار الحزب وينهار المقاومون المجاهدون، ولكنه اكتشف أن الأمر ليس ذلك، لأن هؤلاء مرتبطون بإيمان، مرتبطون بعقيدة، مرتبطون بالله، ثابتون مع الحق، لا ينظرون إلى ما حصل في الواقع. يقولون إن مات فلان ذلك القائد أو استشهد فنحن سائرون معه، سائرون على خطه، وهذا علامة صدقه وهذا يزيدنا حبا له ويزيدنا وفاء له. ولذلك علامة الصادقين أنهم ما بدلوا تبديلا، لأن الله تعالى يختبر الصالحين والصادقين في كل المواقف بأحياء ببعض المواقف. فعلامة الصدق هو الثبات إلى آخر لحظة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشيطان لا ييأس أبدا من انحراف بالإنسان، ويبقى يتابعه إلى آخر لحظة. لذلك المؤمن يحرص بالتقوى على مراعاة أنفاسه حتى لا يبدل ولا يغير ولا يقع فيما وقع فيه المنحرفون الذين ولوا الدبر وتغيروا عن الحق بعد أن كانوا من أهله ومن أصحابه. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: سلام يا شعبان وفاء ينحت على صلى الصفا.
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في يوم جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. في كل أسبوع نتعرف على أسرة جديدة، على إبداع جديد، على تميز جديد، منتجات يمنية صنعت بأياد يمنية كيف لا ونحن أهل الإيمان والحكمة، كيف لا ونحن أهل الإيمان أهل السند والمدد، كيف لا وآباؤنا وأجدادنا من شيدوا القصور من صنعوا المدرجات، كيف لا وهذه الأيادي اليمنية صنعت وزرعت وأنتجت وتميزت. ها نحن اليوم وها هم أبناء اليمن اليوم يتميزون أكثر فأكثر بمنتجات محلية جديدة أكثر إبداعا وإنتاجا. كل أسبوع معنا مشروع بنتعرف فيه على فكرة المشروع، على نوع المشروع، على أصناف المشروع، مشاريع فعلا رائعة ومتميزة. اليوم لدينا مشروع متميز جدا، مخبوزات، معجنات، أكلات لذيذة جدا، تقدروا تجربوها، تقدروا تتذوقوها. اليوم بإذن الله نتعرف معاكم بأياد يمنية على مشروع مخبز أرض اليمن. إذن في هذه الحلقة مستمعين الكرام بأياد يمنية تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة بدور عبد الوهاب صاحبة مشروع مخبز أرض اليمن. أهلا وسهلا بك أستاذة بدور، وأهلا وسهلا.
2: حياك الله وحيا كل المستمعين.
7: أهلا وسهلا أستاذة بدور. مشروع مخبز أرض اليمن، ليش سميتي هذا الاسم وكيف جت لش هالفكرة أنك تسوي مشروع معجنات أو مخبوزات خاص بش؟
2: لأنه يعني الاسم اخترته لأنه يعني
7: إذن نعتذر انقطع الاتصال، بإذن الله نعاود الاتصال بضيفتنا العزيزة الأستاذة بدور عبد الوهاب.
8: من أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يعي ذلك، الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك، كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية لها بركتها تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسول مع الاهتمام بالزكاة مع الاهتمام بالصدقات مع الاهتمام بالإنفاق. كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري.
9: يا معول الشعب اليماني عاد نجمك ما أفل، شق الصلب وزرع مع الله الثقة والإتكال، احرث بلاد الخير واستكفي وما يحصل حصل. هنا الحصار العالمي ومنظمات الاحتلال، لا ربنا الخارج ولا الأرزاق في يد الدول، ما يطعمك من جوع ذي ما أمنك في كل حال. يا شعب في أقوى الحروب العسكرية ما استذى الحمى علينا لو يذلونا على سب الأكال، لا يشغلونا بالتنابل والبضاعات العفل والمنتجات الخارجية ذي ولا تسوى ريال، ولا يذلونا بكاكولا ولا قوة جبل، راعي المواجل والبرك مشروبه الماء الزلال. يا موطن الإيمان والحكمة يكفينا كسل، عندك مجالات الجهاد وكل من ياخذ مجال أجر المزارع كالمجاهد، والعمل نفس العمل والقايد القايد ونفس الإمثال الإمثال، هذا في الجبهة يطع في حلف أمريكا وصل وذا يمون.
7: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام مستمرون بأياد يمنية، ونعتذر لكم ونعتذر لضيفتنا العزيزة بسبب الخلل الذي حصل وانقطع الاتصال. مجددا أهلا وسهلا بك أستاذة بدور عبد الوهاب، صاحبة مشروع مخبز أرض اليمن.
2: حياكم الله جميعا.
7: كان عاد إحنا في بداية السؤال وسألناكم كيف جاءت لكم الفكرة وقررتوا أن أنتوا تفعلوا مشروع مخبز خاص بكم. وكيف جت ليش الفكرة وسويتي مشروع مخبز؟ يعني ليش ما فعلتوش مثلا أي مشروع ثاني؟ ليش مخبز فقط؟
2: عشان يكون معانا مخبز، لأنه مع صعوبات الحياة والظروف فكرنا بالمخبز.
7: يعني كان عنده الشغف وإبداع في هذا المجال. طيب أستاذة بدور، أي حين كانت البداية لمشروعش؟ قبل كم؟
2: قبل سنة.
7: قبل سنة؟
2: أيوة.
7: طيب من الذي دعمش وشجعش أنش تسوي مشروع خاص بش، أنش تنطلقي في السوق، تنطلقي في الميدان، تخرجي بمنتجاتش؟ من شجعش؟
2: والله بناتي
7: وأزواج
2: بناتي هم اللي شجعوني على هذا. دعموني.
7: أيوة
2: خلاص.
7: يعني الدعم كله من الأسرة، ما بش دعم خارجي؟
2: ما فيش دعم خارجي للمدرسة.
7: نعم. أستاذة بدور، أي مشروع يعني زيادة أو خصوصا في بدايته ضروري ما بيواجه صعوبات ومعوقات، أنت بدور عبد الوهاب ومشروع مخبز أرض اليمن، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات اللي واجهتش في مشروعكم؟
2: يعني ما لدش يعني دعم مالي،
7: يعني راس المال
2: المشروع. كثرة المال يعني، والزبائن يعني عادوا ما قدمش كثير. يعني عادوا مشروع ذاتي ما قدمش، هذا اللي معوقات اللي كانت تواجهنا.
7: يعني من أبرز الصعوبات والمعوقات أنه هو قلة رأس المال، يعني عدم توفر سيولة.
2: أيوة هذا الأهم. يعني
7: بتواجهوا صعوبات في شراء المنتجات والمواد الخام؟
2: أيوة، لأنه مش هو مدعوم من حد، يعني
7: هو دعم خاص، يعني مشروع ذاتي.
2: أيوة.
7: طيب أستاذ بدور، حكي لنا ما هن الأشياء الذي بتسويهن في المخبز؟
2: نفعل خبز وملوج وبنت الضح وتمور أنواعه، نفعل وجبات أعراس. نفعل
7: وجبات أعراس يعني ولائم ولا وجبات كرواسات وكيك وهذا الأشياء؟
2: أيوة كرواسان وكيك وحلويات، يعني حق العرس كامل.
7: يعني أي واحد مع عرس يشتي
2: أضفنا بعض الحاجات، يعني مثل البريك، مثل البسبوسة، الكنافة.
7: ما شاء الله. يعني مخبز أرض اليمن اسمه أرض اليمن، ومن أرض اليمن النكهة الطيبة والرائحة الزكية اللذة اليمنية. تفعلوا الخبز، الملوج، معجنات بمختلف أنواعها، بناط الصحن، البريك، الذمول، حلويات، وجبات أعراس متكاملة، يعني البوكسات الذي يشتوها الزباين عتلبيها.
2: أيوة
7: نعم. أستاذة بدور، في هذا السنة من عملكم في الميدان وفي السوق، هل شعرتم بفرق وتقدم في المنتجات؟ يعني هل بأصناف جديدة أضفتيها ودخلتيها للأشياء الذي بتبيعيها؟
2: الأصناف اللي دخلتها يعني كنت من أول كنا نفعل ملوج وخبز وبنات الصحن ودمول، بس الحين دخلنا البريك السوسي، الكيك، يعني خبز الطاوة.
7: ما شاء الله. يعني لميتوا أشياء كثيرة.
2: أيوة.
7: طيب كيف الإقبال في الشراء؟
2: يعني لأنه الوضع البقعات المحل يعني في حالة لما مش قوي قوي.
7: طيب وينه موجود حقكم المخبز؟
2: في المصطحي خلف جامع الرحمن
7: في الأصبحي. طيب ليش ما توفروا لكم مثلا نقاط بيع في بقالات؟
2: ما فيش دعم يعني، ما فيش دعم علشان نوصل نقاط بيع. وقد كنا وصلنا نقاط بيع بس انه جينا وفيها خسارة يعني، لأنه يشتوها بسعر أقل
7: عشان يربح فوقها، وأحيانا عتخرب عنده وما قد عرضها للزبون.
2: أيوة يعني ولا مرجوع ترجع لنا و
7: قديم.
2: ما فيش ربح.
7: طيب يا أستاذة بدور، مخبز أرض اليمن يعني تميز وشهد له من جربوه بمذاقه بطراوته بطعمه المتميز، مؤسسة بنيان التنموية والقائمين عليها شكروكم بشكل كبير إنه مخبز أرض اليمن يتميز بالجودة عن باقي المخابز الأخرى. أستاذة بدور، لو نتحدث عن مشروع أرض اليمن، ذكرتم أنه لا توجد نقاط بيع، طيب هل لديكم خدمات تواصل؟ يعني أنا ذا الحين مثلا ساكنة في منطقة بعيدة من عندكم وأشتي أتذوق، أو معي ضيفة وأشتي بنات صح، هل أقدر أتواصل معكم بالتلفون وتوصلها لي فوق موتور أو حاجة هكذا؟
2: أيوة أكيد معنا خدمة توصيل.
7: وما هي أرقام التواصل الخاصة بمشروع أرض اليمن؟
2: 37-30-76-44.
7: وهل لديكم صفحات على مواقع التواصل؟
2: الواتس.
7: إذن لمستمعين الكرام، مخبز أرض اليمن موجود في الأصبحي، اللي ساكنين في هذه المناطق تقدروا تزوروهم وتجربوا منتجاتهم، أو تقدروا تتواصلوا معهم بالاتصال الهاتفي المباشر أو على رقم الواتساب على الرقم 37-30-76-44. الرقم مرة أخرى 77-30-76-44. مخبز أرض اليمن. أستاذة بدور، برأيكم ما أهمية الاكتفاء الذاتي، إن الإنسان يمتلك مشروع خاص به للفرد وللمجتمع من حوله؟
2: والله الاكتفاء الذاتي يعني حلو للإنسان، يعني يخليه يكون نشيط لذاته والأرضه
7: نعم.
2: ما
7: يكونش
2: يعني على حد.
7: نعم أستاذة بدور، بلادنا يمن الإيمان والحكمة عاشت سنوات، ليست يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، تقريبا أكثر منها 12 سنة من الحصار، من العدوان الأمريكي السعودي الخارجي، حرب إسرائيلية مباشرة. برغم كل هذا، برأيكم كيف يمكن أن نكتفي ذاتيا وأن نكون دولة مكتفية ذاتيا ودولة قوية؟
2: كل واحد يعني يدعم الثاني، وبالذات اللي هم يعني أسر بتنتج صناعة يمنية، يعني كل واحد يدعم بالتعاون بالدعم
7: تتضافر يعني تتضافر الجهود بين أبناء المجتمع كله عشان نكتفي ذاتيا وما نكونش محتاجين للعدو يغلقوا مطار يغلقوا ميناء، معنا كل شيء.
2: أيوة والله.
7: طيب أستاذة بدور، أنت أكيد أنش قد نزلتي لمهرجانات ومعارض، احتكيتي بأسر منتجة بتفعل منتجات ثانية، ايش رايك في المنتجات المحليه؟ هل قد جربتي الصوابين، المنظفات، الملابس؟ كيف وجدتي هذه المنتجات؟
2: أيوة انا شاركت في سوق الخميس اللي في التحرير، جربت اخذت منهم شنطات يد يعني شنطه بخياطه يمنيه، والله اني روعه وصابونة الطوابين حلوة خدت منهم، والرز اللي مصنوع مزروع في اليمن. يعني حاجة والله إني تنمي الوطن إن شاء الله إنه
7: ويشعر الإنسان بالفخر.
2: والله نشعر بالفخر بهذا المنتجات.
7: نعم، إذن منتجات محلية، منتجات يمنية صنعت بأياد يمنية بجودة بإتقان بتميز. أستاذة بدور، مخبز أرض اليمن، ما هو الذي بتتميزوا به عن غيركم من المخابز؟
2: بنتميز يعني أنا ما سمعت أي مخبز يقول لهم بيفعلوا سوتي مثلاً. يعني إحنا زيادة نفعل سوتي.
7: يعني أضفتوا منتجات ما قد حد فكر إنه يفعلها.
2: أيوة يعني.
7: طيب به طلبات مثلاً يشتوا المخبوزات الصحية، يعني الشعير، الدوخ. أيوة. هل بتفعلوا أشياء صحية ولا ما بتفعلوا لا دقيق وهذا؟
2: المفعل كله بالصحي وعلى حسب طلب الزبون.
7: اللي يشتي دقيق أبيض والذي يشتي دقيق صحي.
2: أيوة، هذا الحاجة ضروري إني على حسب طلب الزبون.
7: نعم.
2: شعير نفعل دمول بلسن ونفعل دمول دخن، حتى الكعك، حتى البنت الصحن إذا مشتوها بالبر نفعلها.
7: نعم. طيب أستاذة بدور، يعني تقريبا كيف بتكون الأسعار بنت الصحن البريك؟ كم بيكون سعر الصحن الملوجة عشان يكون عند الزبون فكرة الآن هو بيستمع إلينا؟
2: البنت الصحن، الصحن الصغير مش صغير قوي يعني وسط 2000، والكبير 3000، والملوج به من 300 وبه من 500
7: حسب الحجم.
2: يعني واحد على حسب طلب وعلى حسب رغبته.
7: نعم.
2: والخبز ب200. البريك بنفعله البريك ب4000.
7: نعم.
2: والسوتي بنفعله ب2005.
7: إذن مشروع مخبز أرض اليمن مشروع رائع، مشروع متميز، موقعهم في الأصبحي. أو تقدروا أستاذة بدور، أنت بتتواجدي في سوق الخميس أسبوعيا أو لا؟
2: أيوة كل أسبوع.
7: إذن تقدروا تزوروهم في الأصبحي، وإذا الأصبحي بعيد منكم تقدروا تزوروهم في سوق الخميس في ميدان التحرير كل أسبوع باسم مخبز أرض اليمن، تجربوا منتجاتهم وتتذوقوا هذا المنتجات. تقدروا تتواصلوا معهم بالاتصال الهاتفي المباشر أو بالواتساب على الرقم 777-30-7644. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام 777-30-7644. مخبز أرض اليمن جاهز ومستعد أنه يلبي كل طلباتكم، مناسباتكم، معاكم عرس، معاكم مناسبة، معاكم عزومة. الخبز، الملوج، بنات الصحن، البريك، السوسي، وجبات حتى الحلا يعني كالكروسون والكيك والبيتزا. تقدروا تتواصلوا معهم كما ذكرت على الرقم 777-30-7644. أستاذة بدور، ما هي خططكم في المستقبل؟ وكيف ترون مخبز أرض اليمن بعد 5 أو 10 سنين من اليوم إن شاء الله؟
2: إن شاء الله نفتح مخابز مركزية توفر يعني جميع طلبات الزباين من خبز وأعراس وبنات الصحن ودمول وبركويتات للعيد وخدمة أعراس.
7: نعم. طيب أستاذة بدور، الآن إحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، بتفعلوا كعك للعيد أو ما بش عندكم طلبيات للكعك؟
2: إلا بنفعل.
7: ما هي أنواع الكعك اللي بتقدمونها؟
2: كل واحد على طلبة.
7: ما هي أنواع؟
2: معمود، بسكويتة، بالشوكولاتة، بتفور، كعك بلدي، مظفر، كعك صنعاني، كعك بيضاني.
7: إذن بما أن العيد قرب تقدروا تطلبوا كعك العيد من مخبز أرض اليمن، تجربوا هذا المخبز اللذيذ، هذا المخبز الطازج، هذا المخبز المتميز على الرقم 777-30-7644. أستاذة بدور عبد الوهاب، ومشروعكم مشروع مخبز أرض اليمن، ما الذي تريدونه من رجال المال والأعمال من الجهات المعنية في دعمكم كأصحاب مشاريع صغيرة وأسر منتجة؟
2: مشتي منهم يعني يدعمونا ماديا ومعنويا، أقل شيء لما نكبر شوية، لما نتطور شوية.
7: يشجعوكم؟
2: أيوة يشجعونا، أقل شيء يطلبوا مننا يعني لما
7: يكبر المشروع.
2: لما يكبر أيوة.
7: إذن تحية لك بدور عبد الوهاب صاحبة مشروع مخبز أرض اليمن، ونسأل من الله أنه يوفقكم ونبصر مشروعكم من أكبر وأفضل المشاريع على المستوى المحلي في مختلف المحافظات اليمنية. مخبز أرض اليمن انطلق هذا المخبز بإمكانات بسيطة وقليلة لكنه عظيم فيما يحتويه، بالأيادي اليمنية التي تصنع وتتقن هذا المنتج. مخبز أرض اليمن جاهز ومستعد أنه يلبي كل وجباتكم، كل طلباتكم، كل شيء تحتاجوه. تواصلوا معهم أو زوروهم، إما للمحل في الأصبحي أو لسوق الخميس كل أسبوع في ميدان التحرير. تحية لك يا أستاذة بدور عبد الوهاب، ونسأل الله أنه يوفقكم.
2: تسلمي والله يحفظكم،
7: دمتم بألف خير، في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، بعدها نعود وإياكم إلى الزميل محمد عز وإلى الميدان.
8: إنتاج الداخل، مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية، كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا. نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران بناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج. مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير في إيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها، وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبار.
7: مجددا معكم مستمعين الكرام بأياد يمنية، ومن الأستوديو مع الضيفة العزيزة إلى الميدان وإلى سوق الخميس مع الزميل محمد عز الذي يتعب كثيرا حتى ينقل لنا الصورة من الميدان. أهلا وسهلا بك محمد، وأهلا وسهلا بكل سوق الخميس في هذا الصباح.
10: أهلا وسهلا بكم بطول، وترحيب بتجدد لمستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الميداني عبر برنامجنا الطيب بأيادي اليمنية.
7: أهلا وسهلا أستاذ محمد، لو تحكي لنا السوق اليوم، ما لفتك في سوق الخميس؟
10: سوق الخميس، ونحن الآن متواجدين في بين هذه القيم التي تبحث عن رزقها، نرى الحركة جيدة وطيبة من قبل المواطنين حقيقة، الإقبال كبير جدا على أغلب الخيام المتواجدة، وبعض المعروضات أيضا نرى إقبال كبير جدا على المشروبات والعصائر، وخاصة ونحن في فصل الصيف نتمنى لجميع تتزوج جيد بإذن الله. ودعوة أيضا بها عبر أثير إذاعة آفاق لمن أو حتى لكل شخص لم يزر هذا السوق أن يزوره ويشتري من بعض الأسر المنتجة في هذا السوق دعما للمنتجات المحلية. دعينا هنا لدينا بعض النقاط الميزانية، لدينا هنا قائمة جديدة. الرجاء، السلام عليكم.
11: والسلام ورحمة الله. حياكم الله.
10: رجاء، ايش اللي تبيعون هنا؟
11: احنا نسوي زبدة الفول السوداني الخام وبالدجس وبالعسل وبالشوكولاتة وزبدة مكسرة، التركيز انا الرئيسي على زبدة الفول السوداني.
10: ذكرت الزبدة الخام، يعني ايش الفرق بينها والزبدة المنتج الخارجي؟
11: الآن زبدة الفول السوداني احنا اللي نسويها خام بدون زيوت بدون سكر وبدون مواد حافظة، والفول السوداني محمص بشكل يومي. الزبدة اللي موجودة في الأسواق فيها سكر وفيها زيوت مهدرجة وفيها فول الصويا يعني مخففة وفيها مواد حافظة ما تكونش طرية وطازجة مثل حتى أنا اللي نسويها أولا بأول.
10: والتعرف يعني ما تكفي على
11: المسألة من 1000 ريال والكبيرة ب1500
10: عند أبحر متاحة في عيادة جمال.
11: بالضبط، يعني أغلى شوية من الذي في السوق حاجة بسيطة بس الجودة تحكم لأنه خام.
10: بيعك فقط هنا في خيمة أو معكم اللاين دليفري؟
11: إحنا مع عمل في شملان ومعنا توصيل لأي مكان في صنعاء ب500 ريال.
10: جميل، أرفق وقيمة.
11: الآن شغالين على التراخيص وعلى الاسم والأشياء هذه.
10: اسم الجديد وأرقامكم لو سمحت.
11: احنا زبدة الرجاء، أرقامنا 573553.
10: أقرأ للطلب يعني بتغطي إلى في حفلات كذا إذا في أعراض كذا.
11: بالضبط إن شاء الله. 573553. معنا طبعا كل أنواع الزبد، معنا الآن زبدة فستق، معنا زبدة بندق، زبدة لوز، زبدة كاجو ومشتقاتين.
10: إن المنتجات المصرية.
11: الحمد لله والأردنية أيضا.
10: طيب هذه أنت معك معمل في شملان، معكم صفحة عبر اللاين أو كذا؟
11: موجود معنا على موقع التواصل الاجتماعي زبدة الرجاء. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
10: ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميزانية للثمن الأجزاء كما سمعت بطول في هذه الخيمة الجديدة وهذا المنتج الجديد بالنسبة للشباب.
7: نعم سوق تفضل.
10: ما وصل هذه اللقاءات؟ السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
10: منتجات سقطرة كيف الحال؟
12: حياكم الله.
10: كيف حالكم بعد زمن طويل؟
12: حياكم الله.
10: ما جديدكم؟
12: لدينا جديد في موضوع الدهان، لدينا دهان سنام الجمل للبشرة ممتاز جدا، هذه فوائد الأصل.
10: لا تقل بعض الأصل.
12: حاضر. شو بالنسبة للترطيب عميق للبشرة ويحافظ على رطوبتها، تغذية فائقة طبعا غني هو بالفيتامينات والمعادن للتغذية، مضاد أيضا للشيخوخة، يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، يعزز مرونة الجلد ويجعله أكثر نعومة، وأيضا يساعد على تفتيح لون البشرة والبقع الداكنة وآثار الحبوب وإلى ثلاثة. طبعا معروف أصلا كان زمان منتج تجميلي، إلا أنه مع حضور بعض المنتجات الجديدة الموجودة الآن بشكل جديد وهذا وأسماء جديدة اللي تستغنوا عنها الناس، مع العلم أنها تدخل في بعض المكونات تصنيع المواد للعناية بالبشرة والشعر وأيضا المطاط، ولكن تدخل تحت أسماء أخرى أحيانا أو كمكونات يعني إضافية لا تذكر.
10: هذا المنتجات ما شاء الله يعني أنت تطلعها في البيت في المنزل.
12: أي نعم.
10: كنت محامي وكذا، كيف تكتسب خبرة ما شاء الله عليك؟
12: والله هذا مسألة، هذه كانت هي أصل العمل البدائي، يعني الرزق الأساسي كان من هذا يعني.
10: كانت هواية.
12: أيوة كانت هواية، وأيضا على أساس ما شفنا فيها منفعة للناس، المنفعة للناس هو اللي خلتنا كمحفز يعني أن الواحد أيش يسعى أكثر للإنتاجية وينوع فيها.
10: طيب البراند اسمه سقطرة صح؟
12: نعم.
10: طيب فين يتواجد هذا المنتج؟ المنتج تحت اسم سقطرة يعني في المحلات في المولات؟
12: وكان لدينا في محلات أو مولات، ولكن كان عندنا مشكلة في مسألة الحسابات وما الحسابات، بالتالي أصبحنا نخليه عن طريقنا إحنا، بنوصل لأي مكان سواء في صنعاء أو خارج صنعاء. لدينا توصيل.
10: يتواجد هذا المنتج في محل معين؟
12: نعم، كان أول بنواجده في بعض الصيدليات وهذا، ولكن أصبحت فكرة غير مجدية لنا يعني. لأنه أترقد لك مبلغ، وأنت بطبيعة الحال يعني أسرة منتجة، وأترقد لك مبلغ في محلات لسنة وسنتين وثلاثة.
10: ترقيد الشامبو هذا الجديد هذا؟
12: الشامبو هذه ما يعني الآن معنا شامبو اللي هو القطران، شامبو القطران للشعب هو الشامبو الآن الجديد. أما البقية اللي الأول اللي هي شامبو السدر والفنة والجرجير وإكليل الجبل والفرق.
10: شامبو السدر والفنة يعني شكله ملفت من اللاطف.
12: هو هذا نقول خليط ما بين فوائد السدر وفوائد الفنة، فإنها جنبا إلى جنب كونها يعني متناسبة مع بعضها البعض، والفوائدها القديمة وفوائدها المعروفة للتجميل وللشعر ولتنعيم الشعر، وأيضا لمعالجة ثروة الرأس، ثروة الرأس وللشعر اللي بيجي دهني، أيضا للبصيلات مغذية للبصيلات كك الشعر. وهذا
10: طبعا لما قطع عمل كبير عن نفرد مساحة كبيرة لكي نتحدث أكبر عن هذه المنتجات المتواجدة ما شاء الله عليك. طيب هذا صابون البطايا،
12: هذا البطايا يعني. هذا هو ممتاز.
10: إيش فائدها يعني؟
12: طبعا هي جميع الصوابين فوائدها بتكون حول بعضها، ما بش هذا الفرق، لكن الفرق هو في توجيهها لبشرة معينة. يعني مثلا صابون البطايا هو ينبع للبشرة الحساسة، يعني هذا بس فرق، ولا انه بي غني ايضا فيتامين اي وسي واي.
10: هل لديك صوابين مقطره يعني خاصه في فصل الصيف الصيفيه يعني؟
12: ما اعتقد هذا مساله غير متواجده حاليا، مثلا للصيف او الشتاء وكل الصابون موجود سواء للصيف او الشتاء.
10: لكن مثلا الشامبوهات هذه الناس بيستخدموها مثلا يكثر التعرف في فصل الصيف كذا. الشامبوهات خاصه
12: وبيزداد مثلا في الصيف الناس بتزيد، خاصة في صنعاء بتزيد حالات الاستحمام فقط، هذا اللي بيختلف الموضوع، وإنما في فصل الشتاء بيقل. لكن لدينا زبائن في مناطق حارة حتى فصل الصيف أو الشتاء بيكون نفس الاستخدام ونفس المدة ونفس كل شيء.
10: طب إيش معنى هناك في عطر صيفية في عطر شتوية؟
12: إيه هذه مثل ما تقول نوع من التسويق، لكن ما بشيلوا حقائق
10: نوع من البيع يعني الاستهلاكي. طيب هذا الشامبو كليل الجبل،
12: شامبو
10: كليل الجبل،
12: هو شامبو كليل الجبل تقول بيساعد على إيجاف التصفاض أيضا، ويساعد على إنبات الشعر من الفراغات، وعلى تكثيف وتنعيم الشعر أيضا، وعلى تنظيف فروة الرأس وإزالة القشرة.
10: شيء آخر
12: عندنا أيضا اللي هو شامبو الكركم. شامبو الكركم ممتاز أيضا. لا قد أعلنت عنه من قبل، لكن الآن نعيده فقط لأجل كان يمكن جيت وكان قد مشى ما عاد شو وجود، لكن الآن هذا اسمه

0: ايضا يعني قشره ممتاز جدا، وللنمو ايضا نمو الشعر، ايضا تطوير الشعر يعملها تطوير الشعر ممتاز جدا. وطبعا في ناس على غرار ما يسمى صابونه الكركم، اوجدنا ايضا شامبو الكركم لانه بيفيد للفروه الراس اللدنيه جدا يعني.
1: هذا نقطه الكركم.
0: اي نعم ايضا معنا هذا اللي هو الدهن حق المفاصل، هذا علاج الاشكاك ومفاصل الركبتين والام الظهر واسفل الظهر ايضا يعني ممتاز. ايوه نعم، واستخدام خارجي، كل المكونات اللي نعمل استخدامات خارجيه ما فيش حاجه داخليه. وعندنا ايضا اللي هو هذا الذي طبعا قد تحدثنا عنه سلام الجمل، لكن هو ممتاز جدا جدا ومجرب جدا جدا.
1: هذا للمفاصل؟
0: لا هو هذا ايضا مخصص لكي يستخدم للبشره، لكن ممكن وقمت بيدخل عندنا كمكون في حق المفاصل.
1: انا كاتب لي بشرتين مشرقه بدون فلتر، ايش قصدك
0: يعني بدون الاحتياج الى وضع بعض المساحيق الاخرى
1: والفلتر نصل انستغرام نستا
0: يعني على
1: طيب
0: مصطلح عصري يعني
1: صح عشان يفهمنا. هذا ايش؟
0: هذا دهان اللي هو فيه طبعا دهان للبشره ايضا، وخاص للبشره بس انه تكون خاص لجميع انواع البشره مش كل بشره محدده، وفي نفس الوقت بيدخل في تركيبه لبان الذكر وبيدخل في تركيبه بعض الاصماغ وشمع النحل و
1: تبقى لدينا فلترات فقط. هناك خيمه اخرى الرقم لكي يتم التواصل او الصفحه عبر الفيسبوك
0: معنا صفحه على الفيسبوك والانستغرام، ممكن يترسلوا على الرقم هذا واتساب. اما معمل جزيره سقطرى منتجات طبيعيه 3 7 7 7 8 7 3 7 3 4. الرقم مرة أخرى 7 7 7 8 7 3 7 3 4.
1: لنا مستمع العزيز هذا الرقم وهذه المنتجات لمن أراد هذه المعروضات من الصوابين والشامبو وغيره.
2: نعم.
1: أنا أتواصل معهم عبر هذا الرقم.
2: نعم محمد، فعلا معمل جزيرة سقطرى دائما ما يلفتني أنه يطور من نفسه ومنتجاته أكثر فأكثر، في كل التوفيق لمعمل جزيرة سقطرى للصوابين الذي يقوم بعملها أشياء صحية، دهانات، مساج طبيعي، يعني حتى لو لم يستنفع به فلا يوجد في أي ضرر، إنما كلها طبيعية وصحية. فتحية لمعمل جزيرة سقطرى والكل سوق الخميس والكل الأسر المنتجة.
1: طبق لدينا وقت، لدينا هناك خيمة جديدة نواصل.
2: تفضل تفضل.
1: كان لدينا خيمة أخرى هنا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: جديدا في سوق الخميس صح؟
3: أيوة.
1: كيف تبيها؟
3: عشان الخرز.
1: نطش؟
3: خرز يعني بخرز.
1: خرز ما شاء الله. تفضل عندك البيت؟
3: أيوة نطش. عمل يدوي.
1: الخميس سوق الخميس اللي كان.
3: أيوة الخميس لنا.
1: اسم المنتج حقك؟
3: روري.
1: ايش؟
3: روري نشرناه بالالف، نشرناه حتى في المحلات.
1: نفس العالم بنفس الاجر نفس اللف.
3: ايوه نفس اسم روري وهذا هو حقنا. ايوه ايوه احنا كنا نذكر بس الان لحد الان شنط والمراجع اكسسوارات واشياء احزمه خرز كل شيء خرز. ايوه
1: يأتي من هنا الله لسه؟
3: لا.
1: أتصل تواصل معك أو تبيع في الحارة؟
3: لا.
1: صلاة نحن نسوي لكم هنا إعلان عن طريق البرنامج. طيب كيف يتواصل معكم إذا حد اتصل لك؟ يعني هذا الشنط الخرز كم بيستخدم هنا في الأعراس في الحفلات؟ مش عارف يعني.
3: أيوة
1: أعراس درجات
3: كل شيء. يعني إننا عمليات
1: الخرز. مثل البايدة يعني اللي بتستفيد منها البنات.
3: يعني خرجة شنو خرجة بس الشروط العادية يعني ما فرقت، خرجة مناسبة عرس حفلة تخرج بس الشيء.
4: احنا لاحظنا اكثر لما سافرت امها وهي لمصر لاحظنا اقبال بشكل جدا كبير في شنط الخرز، والناس اغلبيتهم يعني حتى تفاعلوا في مصر تعلمت وجاءت نقلت العلم لعندنا. لا خلاص احنا مسكناهم يعني تعلمنا
1: اشكالها ملفتة وانيقة
4: كان أغلبيتهم أساساً أيوة من مدرسين مصريين على ما عملتها ما تيجي أصلاً مثلاً هذا هو أيوة إحنا سوينا بس.
1: طيب رقم تواصل مطلوع عندكم عشان أبرع عن طريق الصفحة؟
3: ما جت حد الناس ما بلو عن طريق الصفحة هاي أمن دوري
1: لبيع شنط الخرز. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. العودة إليك زميلة بتول.
2: نعم تحية لك محمد عز وتحية لكل المشاريع المحلية، نسأل الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الوقت حر، الوقت واقف لبذل الجهود

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

0: فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرصة
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في آخر المحاضرة الماضية تحدثنا على ضوء الآية القرآنية المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، الآيات من سورة القصص، بقول الله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. تحدثنا كيف كان نبي الله موسى عليه السلام متوثبا لإنقاذ المستضعفين، يحمل روحية الإحسان على أرقى مستوى، وهو كان ما قبل البعثة بالرسالة وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، على درجة عالية من الإيمان والإحسان، وآتاه الله حكما وعلما. وقد تحدثنا كيف كان مسار حياته في إطار اهتماماته وأعماله وأنشطته التي هي كلها مطبوعة بطابع الإحسان، وينطلق فيها وهو يحمل روحية الإحسان بإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكان لنا وقفة على ضوء النص المبارك من الآية القرآنية المباركة بقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه ذلك المظلوم، طلب منه أن يغيثه وأن ينقذه وأن يخلصه من ذلك المعتدي الظالم المستكبر. وهذا درس لنا كيف بادر نبي الله موسى عليه السلام مع أنه في ظروف صعبة جدا، والنتائج المتوقعة لما يعمله لما يفعله هي النتائج التي قد تجعل الكثير من الناس حينما يحسب حسابها يقرر التنصل عن المسؤولية، التخلي عن الموقف الحق، التهرب من أن يتحرك بشكل صريح وواضح ضد طغاة العصر والمستكبرين في هذا الزمن. ما قد يتوقعه الإنسان على نفسه من قتل أو أي شيء دون ذلك، إما سجن أو قتل أو أي شكل من أشكال الاستهداف، كل شيء كان متوقعا بالنسبة لما يمكن أن ينتج من تدخل نبي الله موسى عليه السلام بتلك الطريقة. أمتنا الإسلامية التي تؤمن بالله ورسله وكتبه، والتي هي أمة القرآن الكريم الذي فيه هذا الهدى العظيم من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك من الهداية الإلهية الواسعة التي فيها أوامر صريحة من الله سبحانه وتعالى، وفيها وعود صريحة ومؤكدة، حينما تستجيب الأمة لله سبحانه وتعالى وتتحرك وفق تعليماته وهديه، وفيها أيضا حقائق عن واقع الأعداء، واقع الطغاة، واقع المستكبرين، ما يمكن أن تستفيد منه الأمة في طبيعة الصراع معهم من تفاصيل كثيرة عنهم، عن نفسياتهم، عن سلوكهم، عن نقاط ضعفهم، عما يستغلونه ويكون نقاط ضعف في واقع الأمة نتيجة تفريط وتقصير منها، غير ذلك من التفاصيل الواسعة. الحديث الواسع في القرآن الكريم عن هذا الموضوع. هذه الأمة التي هي في وضعية سيئة، وضعية استضعاف، لأنها أضعفت نفسها مع أنها تمتلك كل مقومات القوة، كل عناصر القوة، كل الإمكانات الهائلة التي لو استفادت منها معنويا وماديا وتحركت بشكل صحيح لكانت كما وعدها الله سبحانه وتعالى سيدة الأمم، تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى لمقارعة الطغيان عالميا. ولكن التفريط الذي كان على مدى قرون من الزمن نتيجته ما عليه الأمة من ضعف وشتات وذلة، ثم تكون هي الساحة التي يعبث فيها أسوأ الأعداء وأحقد الأعداء، وأولئك الأعداء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة يتحولون في تعاملهم مع هذه الأمة هم إلى وضعية يستأسدون على المستضعفين، على الأكثر استضعافا منها، على الشعوب الأكثر استضعافا، كما هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني المظلوم في مظلوميته الرهيبة جدا، ولا سيما ما حصل خلال العامين الأخيرين منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتلك الطريقة الوحشية البشعة التي صدمت الضمير الإنساني على المستوى العالمي واستفزت شعوبا كثيرة وتحرك بدافع الضمير الإنساني الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم في مظاهرات واحتجاجات، وكانوا مذهولين ومصدومين بما يحدث، وفي نفس الوقت بحجم التخاذل من محيط فلسطين، البيئة العربية والإسلامية، هذه الشعوب، هذه الدول، هذه الحكومات، هذه الأنظمة، هذه الجيوش، هذه البلدان بكل ما فيها بنخبها وعلمائها ومتدينيها وكذلك متعلميها، الكل يعني هذا شيء مؤسف للغاية. الشعب الفلسطيني كم استغاث في قطاع غزة وفي غير قطاع غزة، على مدى العامين الماضيين في قطاع غزة الاستغاثة يوميا، أين هم العرب؟ أين هم المسلمون؟ واستغاثة بنداء فعلا يعني نداء شجي جدا من واقع الألم الشديد، من المظلومية الرهيبة جدا، من بين الركام، من بين الشهداء والجرحى، من أطفال ونساء، استغاثة النساء، استغاثة الأطفال، استغاثة الكبار والصغار، كأن هذه الأمة الكبرى، أمة الملياري مسلم، لا تمتلك أي مشاعر إنسانية ولا أحاسيس إنسانية، وكأنها لا تنتمي للقرآن الكريم، للرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله كنبي وقائد ومعلم وهاد، وكأنها بعيدة عن نهج الإسلام العظيم الذي يربي الأمة لتكون أمة تسعى إلى إقامة القسط، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقف في وجه الطغيان والظلم، تنصر المظلومين والمستضعفين، أمة تتربى على الإحسان في كل ما يعنيه الإحسان من مكارم أخلاق، من استقامة في السلوك والعمل، من تقوى لله سبحانه وتعالى، من اهتمام عظيم، من اهتمام عظيم بأمر المستضعفين، ومن جدية عالية في الاهتمام بقضاياهم. حالة مؤسفة جدا. تحدثنا عن الوعيد القرآني في بعض الآيات القرآنية التي تلوناها على حالة التخاذل في الوقت الذي على الأمة مسؤولية كبرى في أن يكون لها موقف، في أن تتحرك بجدية، ولأن الخطر أيضا يطالها، لا يقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب. عدو الإسرائيلي هو عدو لهذه الأمة في كل شعوبها وبلدانها، إنما هو يحاول أن يستكمل معركته بشكل نهائي ضد الشعب الفلسطيني لينتقل وهو مرتاح البال ومتفرغ إلى بقية الشعوب، مع أنه له أنشطة عدوانية واستهدف بقية الشعوب، ومن الواضح ما يفعله بشكل مستمر ضد لبنان ضد سوريا. أطماعه فيما يتعلق بالشام عموما وإلى العراق وإلى مصر وإلى أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية، هذا فيما يتعلق بالسيطرة بالاحتلال المباشر. أما السيطرة العامة في كل ما تعني وفي كل امتداداتها ومجالاتها، فهو يسعى إلى أن يكون له السيطرة الكاملة على المنطقة بكلها، ويستهدف هذه الأمة بأجمعها ليجعل من هذا الموقع الجغرافي موقعا للسيطرة العالمية التي يسعى إليها في الأهداف اليهودية الصهيونية، ووفقا لما لديهم من برامج عمل ومن أهداف عدوانية شيطانية إجرامية للحركة اليهودية الصهيونية على المستوى العالمي. في الحديث النبوي الشريف: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين، سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. الاستغاثة، هذا نداء الاستغاثة. نداء الاستغاثة هو نداء الشعب بأكمله في فلسطين، نداء الشعوب بأكملها مقهورة مستضعفة. فأين هي روحية الإحسان، روحية الإيمان، وروحية الإباء والعزة الإيمانية والكرامة الإنسانية؟ هذا النقص في واقع الأمة يدل على خلل كبير جدا على مستوى التزكية للنفوس والتربية الإيمانية، وكذلك على خلل رهيب جدا في ترسيخ مبادئ كبرى من أهم مبادئ الإسلام وقيم عظيمة أساسية من القيم الإسلامية المهمة. ولهذا يعتبر التفريط بهذا المستوى في تلك المبادئ، في تلك القيم، في تلك الأخلاق، في التنصل عن مسؤوليات كبرى وعظيمة ومهمة، خطرا حقيقيا على الأمة، يعتبر خطرا حقيقيا على الأمة من جوانب كثيرة. خطرا عليها في حياتها في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن المسلمين، غني عن العرب، غني عن كل الناس، عن أعمالهم، عن عباداتهم، عن جهادهم، عن إيمانهم، عن كل شيء. هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وما شرعه لنا وهدانا إليه وأمرنا به ووجهنا إليه وما رسمه لنا من مسؤوليات كله لمصلحتنا نحن، يفيدنا نحن، ونحن في أمس الحاجة إليه لكي نكون في هذه الحياة الدنيا أعزاء كرماء، ونعيش بكرامة إنسانية وعزة إيمانية، وتستقيم حياتنا في مختلف مجالاتها، ولكي نفوز برضوانه ونؤمن مستقبلنا الأبدي الدائم في الآخرة، لأننا أمة تؤمن باليوم الآخر وبالجنة والنار وبالحساب والجزاء. وهذا مهم لكل إنسان مسلم. فهذا التفريط في واقع الأمة هو تفريط خطير جدا، ومن أهم ما ينبغي أن تلتفت إليه الأمة وهي في شهر الصيام، في شهر رمضان، والذي من أهم ثماره المهمة جدا لعلكم تتقون، التقوى في هذا المجال، فيما هناك تفريط كبير من جهة الأمة فيه، والأمة في مواجهة حقيقية من جهة أعداء يستهدفونها على كل المستويات بحربهم الشيطانية المفسدة المضلة الناعمة، وحربهم الصلبة العسكرية والأمنية التي تقتل وتدمر وتفتك وتحتل وتنهب وغير ذلك، ومساران متوازيان من جهة الأعداء. الحرب الناعمة هي الشيطانية المفسدة المضلة التي يستهدفون بها القيم والأخلاق، ويستهدفون بها كذلك الوعي الفهم، يعملون على إضلال الأمة على إغوائها، على إفسادها، على التلبيس عليها، على التأثير، على رأي الناس، على تفكيرهم، على نظرتهم إلى الأمور، ويسعون من وراء كل ذلك أيضا إلى تدجين هذه الأمة وإلى احتواء ردة الفعل منها مهما فعلوا بها، حيث تكون هذه الأمة مدجنة لهم ولا تمتلك أي رؤية صحيحة لما ينبغي أن تعمله في مواجهة شرهم وخطرهم مهما فعلوا بها، مهما ارتكبوا بشعوبها من جرائم فظيعة للغاية. وما الذي بعد الجرائم التي قد فعلوها في قطاع غزة في فلسطين؟ هم تفننوا في أبشع الجرائم وتعمدوا حتى هم أن ينشروا منها مشاهد فظيعة للغاية، حتى هم نشروا أنواع كثيرة من جرائمهم، لأنهم ليس فقط يركزون على ما يفعلونه في فلسطين، بل هم يستهدفون في هذه الأمة كرامتها الإنسانية وحتى كل الجانب الإنساني لدى الناس. يعني يريدون أن يفرغوا الإنسان من محتواه الإنساني حتى يكون بلا إباء، بلا عزة، بلا كرامة، بلا ضمير إنساني، حتى يكون في حالة تدجينية لا يستفزه ولا يستثيره أي شيء مهم مما ينبغي أن يستفزه وأن يستثيره، مظالم، جرائم، كوارث، استهداف لدينه، لقيمه، لأخلاقه، لكرامته، لشرفه، لعرضه، لمقدساته. تكون كل تلك الجرائم من الأخبار التي يراها الإنسان ويشاهدها ويسمعها أيضا وكأنها أخبار عادية جدا، حينما يشاهد أبشع الجرائم بعينيه في التلفاز يشاهدها بدون أي ضمير إنساني ولا إحساس، كمشهد اعتيادي، كأي مشهد من المشاهد العادية جدا، لا يكون من جانبه أي ردة فعل ولا تتحرك مشاعره، لا بغضب ولا باستياء ولا بانفعال ولا بموقف ولا بأي شيء. وهذا خطر كبير على هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى نبه على هذه الحقائق في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا وكثيرا. ولهذا من أهم ما ينبغي أن تعرفه هذه الأمة وأن تهتدي بالقرآن فيه وأن تدرك الواقع والشواهد والمصاديق للحقائق القرآنية، وهي كثيرة جدا وجلية وواضحة وبشكل يومي، هو طبيعة الصراع مع العدو اليهودي الصهيوني وأذرعه، سواء ذراعه الكيان الصهيوني أو الأمريكي أو البريطاني ومن معهم، لأن هذه حقائق مهمة جدا. وإلا فمن المؤسف أن يتحول واقع الأمة إلى أن تفقد ضميرها الإنساني وكرامتها الإنسانية ومشاعرها الإيمانية، وأن تفقد شعورها بالمسؤولية، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية على كل المستويات، وتشاهد ما تشاهده بأقسى بمئة مرة أو بمليون مرة من المشهد الذي شاهده نبي الله موسى واستفزه، وهو يشاهد ذلك المستكبر الظالم يعتدي على أحد المظلومين بالضرب، وأنت كمسلم تشاهد أبشع الجرائم التي يرتكبها الأعداء أو تسمع عنها ثم لا يستفزك ذلك. الحالة السيئة التي تكون عليها الأمة حينما ينجح اليهود الصهاينة في أن يكون لهم دور تربوي، هم يربون هذه الأمة بدلا من تربية القرآن، بدلا من تربية الإسلام، يربونها على التدجين، يربونها على الإفلاس الإنساني، على انعدام المشاعر الإنسانية، يميتون ضميرها الإنساني، يميتون فيها الروحية الإيمانية، فتتحول إلى أمة لا يستفزها المنكر ولا الطغيان ولا الإجرام، وتتحول إلى أمة تتولى الكافرين والطغاة وأسوأ المجرمين وتنجذب إليهم وتتجه بالولاء لهم في حالة خطيرة جدا، وهي الحالة التي أضاعت بني إسرائيل فيما مضى، وصلوا إلى هذا المستوى ففقدوا حتى أهليتهم لحمل الرسالة الإلهية، وخذلوا وطردوا من ساحة الرحمة الإلهية، واستبدل الله بهم غيرهم. روحية الإحسان لدى نبي الله موسى عليه السلام تجلت في مبادرته لإنقاذ المستضعفين، بالرغم مما يترتب على ذلك من نتائج متوقعة. في القصة نفسها في الآية المباركة اتجه موسى عليه السلام لإنقاذ ذلك المستضعف الذي استغاثه، ولدفع المعتدي المستكبر عنه، ولكن الذي حدث كان مفاجئا له، لأنه حينما وكز ذلك المستكبر المعتدي يقال لكمه بقبضة كفه ليدفعه عن ذلك المظلوم، كانت النتيجة غير متوقعة لنبي الله موسى عليه السلام، والتي هي فقضى عليه، يعني كانت تلك اللكمة قاتلة ونتج عنها مقتل ذلك المعتدي. كان هذا تطورا خطيرا في الموقف في وقت غير مناسب، وهذا هو حقيقة الإشكال. يعني نبي الله موسى عليه السلام لم يرتكب جريمة بما فعله تجاه ذلك المجرم، هو وكز مجرما من المجرمين، من القتلة، من المعتدين، ليس هنا جريمة فيما يتعلق بما جرى على ذلك المجرم الظالم المعتدي، الذي هو أيضا في عداد قوة مجرمة مستكبرة ظالمة معتدية تقتل حتى الأطفال بدون رحمة، كافرة ظالمة. ولكن نبي الله موسى عليه السلام هو مرتبط بالله، هو ولي من أولياء الله، والذي يسعى له ليس مجرد ردود أفعال كيفما كان وبشكل عشوائي. ولهذا ما قبل حتى هذه الحادثة له أعمال كثيرة في إنقاذ المستضعفين، في السعي لخدمتهم، للإحسان إليهم بكل أشكال الإحسان، بكل صور الإحسان، من جوانب كثيرة، في مختلف شؤون حياتهم، في مواساة فقير، في إغاثة ملهوف، في إعانة محتاج، في دفع شر عن شخص، في إنقاذ مظلوم، إلى غير ذلك. أي لم تكن هذه أول مشكلة يدخل فيها نبي الله موسى عليه السلام، وكان يواجه الحالة بشكل قد تكون ربما بشكل يومي، ولكنه آتاه الله حكما وعلما، وكان يعمل وفق مقتضى الحكمة، بما يطابق الحكمة، بما يطابق العدل. هذا في ذروة مرحلة معينة، ذروة مرحلة معينة، تراكمات فترة زمنية طويلة، ويواجه هذا الحدث أو هذه المشكلة وهذه القضية، وهو قد وصل إلى مرحلة حتى من التوتر، الوضع ما بينه وبين الفراعنة، فهو لا يهدف إلى ردة الفعل بأي شكل حتى بشكل عشوائي، هو يسعى لخلاص أمة ولإنقاذ مستضعفين ولتغيير وضع، هو يحرص على أن يكون تحركه وفق هداية من الله وتوفيق من الله لخدمة هذا الهدف الكبير الذي هو إنقاذ أولئك المستضعفين، وليس فقط الغرق في مشكلة جزئية من مشاكلهم وينتهي الأمر، يدخل في مشكلة حاسمة ونهائية في قضية ضرب لواحد منهم وانتهى الأمر. ولهذا تجاه هذه النتيجة غير المقصودة، ولم يقصد أن يقتل ذلك القبطي، وإنما نتجت عن عما حدث. ولهذا حينما قال هذا من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، هو يتحدث عن هذه النتيجة غير المقصودة والتي نتجت عن ذلك الظرف الذي فيه تلك الأجواء من استغاثة ذلك الشخص المعتدى عليه، ربما هو أيضا في أسلوبه وأسلوب استغاثته أيضا بما يحرك حالة التفاعل بشكل كبير. هذا فيه درس لنا نحن، يعني في مسيرة العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، في إقامة الحق والقصد، في السعي لنصرة المستضعفين والمظلومين، في مجارعة الطغيان والاستكبار. المسار في ذلك هو على أن يكون وفق هدى الله، وفق تعليمات الله، ووفق أهداف كبرى وقضية مهمة، والعمل بما يخدم تلك الأهداف الكبرى وما يخدم تلك القضية المهمة. ولهذا في إطار ذلك، حينما يكون هناك تحرك، ليست المسألة مجرد ردود أفعال عشوائية غير مدروسة كيفما كانت، بل العمل بما يخدم القضية والموقف، والتركيز على أن يكون كل ذلك في إطار هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه جل شأنه، وبما يطابق الحكمة والحق والعدل. هذه قضية أساسية وضوابط مهمة للأداء العملي، لأن الشيطان حينما ييأس من أنه سيتمكن من صرفك عن الموقف الحق من أساسه، أو ييأس من أنه سيدفع بك إلى التنصل عن المسؤولية، يأس من ذلك هو سيتجه في برنامج آخر كيف يؤثر على أدائك العملي في تفاصيله. يعني الشيطان يشتغل في اتجاهات متعددة، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، عدو مضل مبين. فقد يسعى إلى أن يستهدفك في أدائك العملي بما يؤثر على طريقة العمل، على الأداء العملي، ولو أن ينصرف بك في اتجاه عشوائي أو في أسلوب عشوائي أو في تجاوز للموقف بما لا يخدم القضية المقدسة العظيمة التي أنت تسعى لخدمتها، هي مثلا العمل على إنقاذ المستضعفين والدفع عن المظلومين وما أشبه ذلك. هذا هو درس لنا، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، درس لنا نحن. ولذلك نجد مثلا فيما يتعلق بهذه النقطة كيف قال نبي الله موسى عليه السلام، وسيأتي ذلك إن شاء الله في المحاضرات القادمة حينما نصل إليه في سياقه، بعد أن قال له فرعون بعدما عاد بالبعثة الرسالية: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. وليس المقصود هنا بالضلال يعني الضلال عن الحق وعن الموقف الحق، بل انعدام أو عدم توفر المشروع الذي هو المشروع الأساس لخدمة القضية. بينما نبي الله موسى عليه السلام كان يسعى لذلك، يعني يسعى لأن يكون تحركه في إطار مشروع إلهي يحقق النتائج الكبرى في مرضات الله سبحانه وتعالى والقربة إليه، وفي خدمة عباده المستضعفين المظلومين والإنقاذ لهم. فهو لم يكن يمتلك ذلك المشروع بعد، حصل فيما بعد، يعني آنذاك لم يكن يمتلك هذا المشروع بهذا المستوى، لكن الله سبحانه وتعالى حينما بعثه بالرسالة أعطاه المشروع العظيم الأساس الذي ترتبت عليه النتائج المهمة، والذي كان من أبرز عناوينه الأساسية الإنقاذ لأولئك المستضعفين، وتحقق من خلاله هذا الهدف الكبير على أرقى مستوى. سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في المحاضرات الآتية، وسيأتي أيضا التنبيه على الإشكالية التي تأتي أحيانا في تصرفات غير منضبطة لبعض الأتباع غير الواعين، الذين لا يدركون مثلا أهمية المراحل ومقتضياتها ومتطلباتها في خدمة القضايا الكبرى، ويتصرفون بشكل عشوائي أو بشكل غير منضبط. هنا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وحتى على مستوى الخطأ التكتيكي في النتيجة غير المقصودة، لاحظوا يعني ليس هناك جريمة يستغفر منها، لأنه وقف موقف الحق، وهذا الشيء صحيح ومطلوب وشيء عظيم، يعني ليس هناك أي إشكالية في هذا. لكن فيما يتعلق بتلك الوكزة التي نتج عنها حادثة غير مقصودة، هي مقتل ذلك المستكبر، بما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من إشكالات في أدائه العمل أو في واقعه، في إمكانية استمراريته في أداء مهمته تلك على ذلك النحو، فهو يعتبر ذلك الخطأ غير المقصود والمؤثر عمليا كخطأ تكتيكي، يعتبره مما ينبغي أن يعود فيه إلى الله وأن يلتجئ لطلب المغفرة، وهو يدرك أهمية تدارك الأخطاء والحذر من الأخطاء، حتى الأخطاء في هذا المستوى، أخطاء تكتيكية في الأسلوب العملي في الأداء العملي، حتى فيما ينتج عنه مثلا نتائج غير مقصودة وهكذا، فهو التجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يحرص على الأداء الصحيح لمهامه في إطار ما يوفقه الله له ويهديه له. وهذا درس عظيم جدا يعني في الأداء العملي. ومع كل ذلك، قد يكون في التدبير الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له الانتقال إلى مرحلة جديدة، وسيأتي الحديث عنها. وواجه أيضا مشكلة إضافية وانتقل بعدها إلى مرحلة جديدة اضطر فيها للهجرة بشكل كامل من مصر، وكانت أيضا في تدبير الله سبحانه وتعالى من المراحل التي يهيئه الله فيها للوصول إلى ذلك المشروع العظيم والمهمة الكبرى في البعثة بالرسالة الإلهية. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعاه.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

كنت من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

حصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المال.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

انتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حكمتك.

أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة

من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا.
1: قال الإمام علي عليه السلام أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق FM. آفاق FM. الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن. الإنسان. الإنسان. قال تعالى في كتابه الكريم:
4: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
3: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا ثم يبلغ شابا ثم يكون شيخا. قال تعالى: ولقد

0: خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى:
0: هو

فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.

وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. الجاهل هنا ليس المقصود به مجرد الإنسان الأمي الذي لم يتعلم ولا يقرأ ولا يكتب، ولهذا كانت المقابلة بين الجاهل والعاقل وليس بين الجاهل والمتعلم، فقال تعدل صلة العاقل. والمقصود بالجاهل هنا الذي يتصرف بجهالة، يعني بخلاف مقتضى الحكمة، بخلاف مقتضى القيم والأدب. الإنسان الذي هو يتعامل بسفة، يتصرف بطيش، ليس منضبطا في أعماله وتصرفاته ولا ملتزما بالأخلاق والقيم، هذا الإنسان لا خير لك في أن يكون لك روابط معه وصلة به، صلة وثيقة به وعلاقة قوية به. علاقتك القوية به لن تفيدك شيئا، هو سيسيء إليك عندما تحسب عليك بعض تصرفاته الطائشة وبعض سفهه وعبثه وتجاوزاته، أو أنه ينقص فيك أنت من رشدك، من حكمتك، من أخلاقك، من قيمك، ما ينقص بسبب تأثرك به، فتتجه معه بالتصرفات الطائشة الغير متزنة، الغير منضبطة، البعيدة عن الرشد، عن الصواب، عن الحكمة. فالأفضل لك أن لا تكون على صلة به، تتركه، لا حاجة لك بأن يكون لك صلة به. قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل، لأنها سلامة لك،

سلامة لك من أن تتأثر به، وسلامة لك بأن تحسب معه ويحسب ما يصدر منه أيضا عليك، أو بشكل أو بآخر تكون شريكا.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. في بلادنا مرتزق وفيين لأمن الأمريكي والإسرائيلي، مخلصين ومنفذين لطموحاتهم بالحرف الواحد، وقلوبهم بتحرق. ليش؟ لأن مين الحديدة مش بيدهم.
7: يتجدد في الخطاب الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي تأكيد معادلة أساسية مفادها أن استقرار البحر الأحمر وكبح التهديدات المرتبطة بإيران يبدأ من الداخل اليمني، وذلك عبر دعم وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية لبسط سيادتها الكاملة على البلاد، وإنهاء سيطرة الميليشيا الحوثية، الخطر الحقيقي المزعزع لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
2: يا ذاك يا ذاك، أهم شيء أهم شيء يحافظوا على أمن الملاحة ويسيطروا السيطرة التامة على اليمن كله. يعني قصتهم بين قوسين، يا أمريكا جاي يحتلينا، عشان أيش؟ عشان لا تكون اليمن ضمن محور المقاومة وضمن القوى اللي بتواجه طواغيت الأرض. لكن معي ملاحظة صغيرة. أول شيء، صبروا الوضع الداخلي للمناطق التي تحت سيطرتكم، لأن الأزمات والفوضى والسرق والنهب فيها قد حطم الرقم القياسي.
8: أعلنت شركة النفط عن رفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة ابتداء من اليوم الجمعة، بالتزامن مع أزمة وقود تضرب عددا من المحافظات. وأكدت الشركة في بيان أن القرار مؤقت ومرتبط بتداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للوقود. وحددت الشركة سعر لتر البنزين والديزل ب1475 ريالا، بعد أن كان السعر الرسمي عند نحو 1200 ريال للتر الواحد.
2: أيوة، لقيتوا لكم عذر يا حكومة العمالة والارتزاق. صنعاء الذي بتواجه العدو الصهيوني والأمريكي، وأيضا محاصرة ما رفعتش سعر البترول ولا الديزل. أصلا مش غريبة عليكم النهب وأكل مال الشعب وتضييق الخناق عليه. مش هذا بس، أزمة الغاز الذي بتنتقل بين المحافظات، ما هو عذرها وأيش مبررها؟
9: تشهد مدينة تعز أزمات متكررة في المشتقات النفطية منذ أسابيع، حيث توقفت عدد من محطات الوقود عن العمل بسبب شح المشتقات النفطية، فيما ارتفع سعر الوقود في المحطة المتبقية وسط السخط الشعبي من قرارات شركة.
2: وأسفة وأسفة على الشعب الذي عايش تحت سيطرتكم، ما أدري من أين يلقاها. وعادكم تشتوا تسيطروا على اليمن كله، شر البلية ما يضحك. نجي للوضع في مضيق هرمز. هذا المضيق جنن بترامب، وبيروجوا بمنطقهم ان ايران غلقت المضيق بوجه العالم كله، وهذا غير صحيح. ايران تتحكم بالمضيق ولها الحق في ذلك. ليش؟ حفاظا على امن اراضيها، والذي يشتي يدخل ينسق مع القوات البحرية الايرانية. هذا القرار وحده خلى ترامب وأمريكا يتقلبوا ساعة السحلية، ساعة الحواني، ساعة يهددوا وساعة يتوسلوا إيران تخطاط فاوضهم، والميدان يثبت هذا الشيء.
10: الأمريكي الذي كان يقدم نفسه باعتباره شرطي الممرات البحرية، اليوم هذه الصيغة تسقط تلك الصورة وتعزز من سقوط الهيمنة الأمريكية. لذلك هذه نقاط تظهر من خلالها إيران أكثر من انتصار، بدءا من إسقاط المنظومة المتكاملة فيما يتعلق بالهيمنة الغربية على الجغرافيا والممرات البحرية، وصولا إلى الهيمنة على الحركة التجارية وصادرات الطاقة، والتي تشكل أيضا أهم النقاط المؤثرة في صناعة الهيمنة الغربية. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالصورة المباشرة المعبرة عن القوة، وهي القوى العسكرية، بأنه يمنع عبور القطع العسكرية، وستفرض إيران ما يتعلق بعملية التفتيش والسلامة والأمن حتى لا تكون هناك أي تحركات مثيرة أو مريبة، بما يظهر حجم السقوط الأمريكي وعجزه عن مواجهة هذه القوة الصاعدة التي ستتحول إلى مركز رابع، بل وقد تحولت إلى مركز قوة رابعة في العالم.
2: أها، هذا الموضوع ببساطة. عصر الهيمنة الأمريكية إلى زوال، وعي الشعوب بدأ يدرك حقيقة المعركة، والمرتزقة الأوفياء لإلههم أمريكا دعموهم، ما لهمش أي قيمة. وسلامتكم.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
2: البحر الأحمر.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحساب.
1: لكن نحن لا يجوزنا أن نصرخ في اليمن ولا في أي بلد عربي آخر، ونحن نضرب في كل مجالات حياتنا، ونحن نرى ديننا يهدد. أولسنا كلنا نعرف أن الإسلام والمسلمين يواجهون بهجمة شرسة جدا من دول غرب كلها، أليس هذا هو ما نلمسه؟ فلماذا يريد هؤلاء أن لا نتكلم لا في اليمن ولا في أي منطقة أخرى؟ لأنه لا شرعية لك أن تقول إلا بعد أن يصل أولئك إلى عندك فيدوسونك بأقدامهم.

هذه العبارة تتكرر، ودائما وسائل إعلامنا تخدم إسرائيل من حيث تشعر أو لا تشعر، وترسخ في أذهاننا شرعية بقايا إسرائيل كدولة، وشرعية تحرك أمريكا ودول الاستكبار ودول الكفر، دول اليهود والنصارى ضد المسلمين، شعوب وحكومات، ولا تمنح الشرعية إلا لفئات معينة. ماذا يعني هذا الموضوع عندما نسمع أنه لا، أما حماس وحزب الله وحركة الجهاد والفلسطينيون لا نسمح أن يصنفوا بأنهم إرهابيون؟ ماذا يعني هذا؟ أما الباقون فإذا ما صرخ أحد ضدكم فهو إرهابي، أما الباقون في مختلف الشعوب الإسلامية فإذا ما تحركوا لمواجهتهم فهم إرهابيون وسنكون معكم ضدهم. أليس هذا هو ما يعني حصر ماذا؟ حصر من نعزلهم عن قائمة اسم إرهاب في منظمات معينة بحجة أنها تقاوم احتلال مباشر. أولسنا محتلين في اقتصادنا، في سياستنا، في كل شؤون حياتنا؟ أوليس العرب مستعمرين الآن؟ هم مستعمرون. أي زعيم يمكن أن يقول كلمة جريئة إلا ويسحبها بعد ساعة أو ساعتين؟ أليس هذا يعني استعمار؟ استعمار في كل مجالات شؤوننا، وحرب لديننا نراها ونشهدها، وإفساد في أرضنا، وإفساد لشبابنا، وإفساد لنسائنا، وإفساد لكبارنا وصغارنا. أليس هذا هو ما يحصل في البلاد العربية كلها؟ إن الله هو الذي منح المسلمين الشرعية أن يقاتلوا أعداءهم كافة كما يقاتلونهم كافة. هو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هو يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو من أمر المسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا وبكل ما يمتلكون من وسائل في مواجهة أعدائهم، سواء كثر أعدائهم أم قلوا. التوزيع للشرعية إنما جاء بعدما وزعت البلاد الإسلامية إلى قطع صغيرة، ثم بعد وزعت المواقف، فهذا مشروع وهذا ليس مشروع. إن كل ذلك هو يخالف منطق القرآن الكريم. وسيقولون ماذا؟ حفاظا على مصالح. سيقولون ماذا؟ مقابل قروض نعفى عنها، أو مساعدات، أو تنمية موعود بها. كل ذلك يصنف في قائمة ماذا؟ في قائمة بيع الدين بالدنيا. فهل يجوز أن نرضى؟ سنقول نحن مسلمون، وإذا كنا نرى دول الغرب كلها حكومات وشعوب ينطلقون لمحاربة الإسلام والمسلمين كافة، فإن كل مسلم يجب أن يكون جنديا يعاملهم بمثل ما يعامل به المسلمين، ويقف في وجههم كما يقفون بكل إمكانيات في وجه المسلمين.

السيد الخامنئي يوجه مقر خاتم الأنبياء بمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء. باكستان تعلن تلقي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، إنهاء الحرب أولوية. أرامكو تكشف عن خسارة مليار برميل نفط نتيجة تداعيات العدوان على إيران. حزب الله يكثف عملياته النوعية رداً على خروق وانتهاكات العدو المستمرة. وولستريت جورنال تكشف عن قاعدة إسرائيلية في صحراء غرب العراق بغطاء أمريكي. شهداء وجرحى بنيران العدو في غزة، والمسيرة ترصد الصمود في مخيم حلاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. على وقع طبول حرب لم تهدأ، تعلن باكستان تلقي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وبينما تتمسك طهران بأولوية إنهاء العدوان في المنطقة، يبرز المجرم الصهيوني نتنياهو في غمرة تصعيده باتجاه لبنان وغزة، ليصرح بأن الحرب لم تنته بعد، مسبقا الرد الأمريكي كما لو أنه ضابط المايسترو وصاحب القرار، ما لم يظهر ساكن البيت الأسود عكس ذلك. وحتى لا يذهب العدو بعيدا في أحلامه وأوهامه، تؤكد طهران أن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام، وتصدر من أعلى مستوياتها القيادية ممثلة بمرشدها توجيهات صارمة لمقر خاتم الأنبياء بمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء. والجمهورية الإسلامية هنا تؤكد للأعداء والمتربصين معا أنها جاهزة للحرب والسلام، وترمي الكرة في الملعب الأمريكي. فهل سيواصل المجرم ترامب إعلاء مصلحة كيان العدو على مصالح الشعب الأمريكي وحلفائه الأوروبيين والخليجيين في ظل تفاقم أزمة الطاقة وتراكم خسارة سوق النفط التي تجاوزت عتبة المليار برميل؟ أكثر الخاسرين فيها دول الخليج، وأكثرهم خسارة المملكة السعودية. تساؤلات تفرضها مساحة حرجة تدخلها المنطقة وتتأرجح بين التصعيد أو التسوية، وفي كلا الحالتين فإن اليد العليا لأصحاب الحق، وإن جندنا لهم الغالبون.

أعلنت باكستان تلقي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير لإنهاء الحرب. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية قادرة على التحرك عسكريا لأسبوعين إضافيين، فيما لوح المجرم الصهيوني باستئناف العدوان، معتبرا أن الحرب لم تنتهي وإنه يجب إخراج اليورانيوم وتفكيك المفاعلات النووية حد تعبيره. إيرانيا وجه مرشد الثورة مقر خاتم الأنبياء بمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء، في حين هدد الجيش الإيراني العدو بمفاجآت لم تكن في الحسبان إذا عاود العدوان على إيران. وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لن تخضع أبدا للعدو، وأن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. وفي لبنان كثف العدو الإسرائيلي غارات على قرى عدة في الجنوب اللبناني، فيما كثف حزب الله في المقابل الرد بعمليات نوعية طالت تجمعات جنود العدو وآلياته. أما في قطاع غزة التي باتت توصف بالمنطقة المنسية، فتواصل آلة العدوان الإسرائيلي الجرائم وعمليات النسف الممنهج للأحياء السكنية.

0: أرحب بشبكة مراسلينا من طهران علي جعفر، ومن إسلام أباد سلمان علي، ومن بيروت زهراء حلاوي، ومن غزة دعاء روقة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك علي جعفر، إذن حديث عن إيران، بأن إيران ردت على المقترح الإيراني، هل من معلومات أو معطيات حول مضمون هذا الرد؟
1: نعم بندر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. هذا الرد يتمحور حول إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل، بما في ذلك على جبهة لبنان. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أن الجولة الأولى لن تخوض فيها التفاصيل النووية وبقية الأمور، فقط هنالك دعوة إلى إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان. هنالك تأكيد مستمر إيراني من إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية، باعتبار أنه كان شرط أساسي ومبدئي في الخطة المقترحة من 10 بنود إبان الحرب أو العدوان الأمريكي الصهيوني على الأراضي الإيرانية. في خضم هذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، كان هنالك تأكيدات على الجهوزية العسكرية، أكدها قائد مقر قاتم الأنبياء حينما استقبله قائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي، وقدم له تقريرا مفصلا عن الجهوزية العسكرية وأيضا الروح والمعنويات العالية لمقاتلي القوات المسلحة الإيرانية. بدوره قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي ثمن تضحيات القوات المسلحة وأوعد بإصدار أوامر وتوجيهات لمواصلة التصدي للمؤامرات وأيضا بحزم وقوة لأي محاولة وأي عدوان على الأراضي الإيرانية. وفي هذا الأمر أكدت بحرية الحرس الثوري بأنه من الآن وصاعدا سيتم التعامل مع أي سفينة أو أي ناقلة أو أي مدمرة أمريكية تعتدي على السفن والناقلات الإيرانية بقوة وحزم، وأيضا باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة. وهذا بحد ذاته يحمل دلالات بعيدة بأن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعود إلى مرمى النيران الإيرانية، وأيضا بأن قواعد الاشتباك باتت تصاغ هنا داخل الأراضي الإيرانية. أيضا أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام الإيراني بأن الدلافين الخليج، والمقصود هنا هو الغواصات الصغيرة الإيرانية الصنع، مستقرة ومنتشرة في مياه الخليج، وهي مستعدة لاستنزاف العدو وتحميله كارثة كبيرة إذا خاض جولة جديدة وإذا حمل الطرف الإيراني جولة جديدة من النزال. هنالك تأكيدات إيرانية على خوض المفاوضات، وأيضا تأكيدات بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لجميع السيناريوهات. شعبيا بدر، هنا الشعب الإيراني لم يفارق السحاب حتى بعد سريان وقف إطلاق النار، دعما للقوات المسلحة وأيضا دعما للفريق التفاوضي في أي قرار يتخذ. هنالك تأكيد من الشعب الإيراني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها، وبأن ما فشل العدو بتحقيقه عبر الحرب لن يستطيع أخذه على طاولة المفاوضات.
0: نعم.
1: وهذا المسار السياسي والعسكري مدعوم شعبيا.
0: نعم سلمان علي، أيضا ماذا في سياق المواقف الباكستانية بعد تلقي الرد الإيراني، وما هي الخطوة المقبلة؟
2: نعم بندر، ما تزال المسارات الدبلوماسية التي تحاول من خلالها إسلام أباد بالتوصل إلى حل سلمي بين إيران وأمريكا قائمة، وتعمل بكل نشاطها من أجل يعني نتائج يراد لها أن تكون بمستوى النتائج السابقة التي جمعت طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات هنا في إسلام أباد بشكل مباشر، وبوجود الوسيط الباكستاني والذي تم خلال الثلث الثاني من شهر أبريل الماضي. وقبلها يعني أيام كانت إيران قد تلقت مقترحا أمريكيا جاء بعد سلسلة من الرسائل والمقترحات المتبادلة حول القضايا الرئيسية والأطر الخاصة التي ستكون بدورها يعني نواة اللقاء الذي قد يجمع إيران وواشنطن هنا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مرة أخرى يعني للتفاوض إذا تم الاتفاق عليه. هذا المقترح الذي بقي قيد الدراسة على مدى أيام لدى الجانب الإيراني، وهذا كان مؤشرا على عمق ما يتم النقاش حوله وعلى مستوى التفاصيل الذي يتبادل فيها الطرفان وجهات النظر يعني وعمق هذه المحادثات. اليوم تحديدا وبعد طول انتظار وللدقة يعني قبل حوالي 5 ساعات من الآن تم الإعلان من قبل الجانب الإيراني عن تسليم طهران ردها على المقترح الأمريكي، ووصفت الرد الإيراني بأنه يركز على قضايا إنهاء الحرب والأمن الملاحي في مضيق هرمز. بعد هذا الحدث بساعة واحدة باكستان أعلنت استلامها الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وقالت أنها تعقد آمال كبيرة على نجاعة هذه المبادرة التي تقرب وجهات النظر بطبيعة الحال والوصول إلى حل دبلوماسي منصف للطرفين. وقبل نحو ساعتين من الآن يعني كان هناك مؤتمر للقادة الباكستانيين، وكان هناك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي ضمن يعني إطار إحياء ذكرى معركة الحق الخاصة بباكستان، وقال شهباز شريف أن المشير الباكستاني القائد عاصم منير أخبره بتلقي الرد الإيراني، فيما تواصل باكستان متابعة العملية.

0: حسب المطلوب. بالنسبة لباكستان، أفادت المصادر حكومية قبل ساعة من الآن عن تسليم الرد الإيراني إلى الجانب الأمريكي دون تقديم مزيد من المعطيات. إذا نحن أمام عملية دبلوماسية يعني متكاملة. يعقد باكستان، فإن الطرفين لديهم يعني الرغبة، الحجر الأساس لإنجاح أي عملية دبلوماسية بين الطرفين.
1: نعم سلمان، نعم سلمان. إذن اتضحت الصورة من إسلام أباد. أنتقل إلى بيروت، ومعي من هناك زهراء حلاوي. إذن زهراء، هناك تصعيد صهيوني منذ الأمس، في المقابل هناك عمليات وردود مكثفة من قبل مجاهدي حزب الله. كيف يبدو المشهد الآن، وما هو المستجد في هذا السياق؟
2: نعم بندر، بالفعل جدد العدو الصهيوني اعتداءاته على الساحة اللبنانية قبل دقائق من الآن، أو قبل ساعة من الآن. كان العدو يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من الجنوب، تركزت على بلدتي جرجوع ودير الزهراني، بعدما كان ما يسمى المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني هدد هذه القرى ودعا سكانها إلى مغادرتها من أجل استهدافها من قبل الطيران المعادي الحربي. وبالفعل يعني سلسلة غارات توزعت على هذه المناطق تحديدا، فيما كانت ساعات النهار شهدت هدوءا نسبيا باعتداءات العدو الصهيوني، بعدما كانت صباحا أيضا مسيرات العدو الصهيوني أغارت على عدد متفرق من القرى الجنوبية كما في القليل وغيرها، أيضا إضافة إلى تركيز العدو اليوم على استهداف فرق الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في ثلاث استهدافات متفرقة في الساعات الماضية، تنوعت بين استهدافات في بلدات عين المزراب وأيضا في تبنين، إضافة أيضا إلى قلاويم أدى إلى ارتقاء 5 شهداء من المسعفين وجرح قرابة 6 آخرين. أيضا فجر هذا اليوم العدو الصهيوني كان نفذ تفجيرا كبيرا في مدينة الخيام الحدودية ونسف عددا كبير من المنازل في هذه البلدة ضمن سياسة التفجير والنسف المستمرة من قبل العدو الصهيوني. إلى ذلك بطبيعة الحال عمليات المقاومة الإسلامية مستمرة وهي في وتيرة تصاعدية. حتى هذه اللحظة أعلنت المقاومة الإسلامية عن 15 عملية توزعت على محاور المواجهة مع العدو الصهيوني، حيث استهدف المجاهدون تجمعات وآليات العدو الصهيوني في كل من بلدات الخيام ودرسريان ورشاف والبياضة، إضافة أيضا إلى استهداف تجمع في موقع جل العلام. ومن أبرز أيضا عمليات المقاومة الإسلامية لهذا اليوم استهداف تجمع قيادي أو مقر قيادي مستحدث لقوات العدو الصهيوني في مدينة الخيام الحدودية. ويعني من الواضح أن المقاومة الإسلامية تنجح في ملاحقة تجمعات العدو الصهيوني من خلال السلاح الأكثر فاعلية هذه الأيام، وهو سلاح المحلقات الانقضاضية، الذي يعترف العدو الصهيوني بعجزه عن إيجاد أي حل من أجل يعني خسر الإصابات الناتجة عنه خلال المواجهات مع مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب.
1: نعم دعاء روقة، ما المستجدات في قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا بطبيعة الحال استمرار الحصار الخانق على القطاع؟
3: بندر، دعني أبدأ من حيث البيان الذي صدر الآن من حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي أصدرت بيان تصرح فيه أن العدو الإسرائيلي ما زال يواصل الإجرام هنا في القطاع ويواصل الجرائم بحق المنظومة الشرطية هنا في القطاع. وكان آخر هذه العمليات عمليات الاغتيال بحق المنظومة الأمنية والأجهزة الشرطية ما حدث اليوم من استهداف مباشر لمدير مدير شرطة المباحث في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت حركة حماس على أن هذا الإجرام بحق المنظومة الشرطية والأمنية في القطاع هو استمرار لجرائم وإرهاب العدو ضد الشعب الفلسطيني، وبهدف إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى. وأكدت وجددت حركة حماس المطالبات للمجتمع الدولي، وتحديدا وجهت الرسالة للوسطاء وللضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة وقف العدوان الصهيوني هنا والانتهاكات اليومية التي يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق الذي بدأ في شهر أكتوبر العام المنصرم. وأكدت أيضا على ضرورة العمل على

0: استشهاد شخص آخر في هذا الاستهداف وهو موسى الخواص، وكان هناك عملية اغتيال كما حدثت في مدينة اليوم كما حدث المشهد في مدينة خان يونس جنوب القطاع. إذا نتحدث عن 4 من الشهداء استشهدوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. الخروقات متواصلة وفي تصاعد، العدو الإسرائيلي يواصل الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، واليوم هناك تطور خطير جدا بندر فيما يتعلق بتقدم للدبابات والآليات الإسرائيلية التي تقدمت اليوم باتجاه شارع صلاح الدين. الآن لا يوجد حركة للمركبات التي تسير عبر شارع صلاح الدين، تحديدا منطقة نتسريم، المنطقة الفاصلة ما بين مدينة غزة وشمال والمنطقة الوسطى. العدو الإسرائيلي يسيطر بالنار في هذه المنطقة، تحديدا منطقة نتسريم، والآن انتقلت حركة سير المركبات إلى شارع صلاح، إلى شارع الرشيد غرب القطاع. أيضا هناك عملية توغل للآليات والدبابات تحديدا في مخيم جباليا شمال القطاع، إطلاق النار بشكل يومي وبشكل مستمر. لكن ما نلاحظه اليوم هناك تقدم للآليات والدبابات وعمليات توغل كما المشهد في منطقة نتسريم جنوب مدينة غزة، وتم قطع الطريق على حركة المركبات يعني في شارع صلاح الدين، وأيضا عملية التوغل الأخرى التي حدثت في مخيم جباليا.
1: في سياق تصعيد صهيوني كما هو واضح مؤشراته خلال المرحلة الأخيرة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك دعاء روقة، كنت معي من قطاع غزة، وشكرا لك زهرة حلاوي كنت معي من بيروت، وشكرا لك سلمان علي كنت معي من إسلام أباد، والشكر لك علي جعفر كنت معي من طهران. أعطى مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي قائد مقر خاتم الأنبياء توجيهات جديدة لمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء بعد تلقيه تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية. وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء خلال لقائه قائد الثورة الإسلامية في إيران الاستعداد للتصدي بقوة وسرعة لأي عدوان أو خطأ استراتيجي من قبل الأعداء، لافتا إلى أن جميع مقاتل القوات المسلحة الإيرانية يتمتعون بروح قتالية عالية وجاهزية دفاعية وهجومية، وأن لديها الخطط الاستراتيجية والمعدات والأسلحة اللازمة لمواجهة الأعمال العدائية. وقال إن قواتنا المسلحة تمتثل بالكامل لتوجيهات قائد الثورة وستدافع عن مبادئ الثورة وإيران وسيادتها ومصالحها الوطنية. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن أي خطأ في حسابات العدو تجاه إيران سيواجه بردود فعل مفاجئة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية حذر متحدث الجيش الإيراني العدو الأمريكي والإسرائيلي بأنه سيتحمل تبعات أي عدوان أو خطأ في الحسابات وسيدفع ثمنه، متوعدا بخيارات مفاجئة ستشمل معدات أكثر تطورا وحداثة وأساليب قتالية جديدة، والأهم من ذلك نقل الحرب إلى ساحات لا يتوقعها العدو ولم تكن في خططه، مما يتيح للقوات المسلحة الإيرانية مباغتته فيها. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نهزاد أن مضيق هرمز لن يفتح عبر أي عملية عسكرية، مشددا على أن العالم يجب أن يعلم بأن عصر الإملاءات على إيران قد انتهى إلى غير رجعة. وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الشورى أكد أن الذين فشلوا في الميدان لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم على طاولة الدبلوماسية، مذكرا بأن مضيق هرمز كان يستخدم بأريحية وكان ممرا آمنا ومستقرا تمارس من خلاله الملاحة البحرية بشكل طبيعي وبدون عوائق أو تهديدات، واليوم على العالم أن يعتاد النظام الجديد لهذا الممر الاستراتيجي. واختتم كلمته داعيا القوى الأجنبية في المنطقة إلى مغادرتها، مؤكدا أن ترامب وكيان العدو قد أصبح اليوم عالقين في مأزق لا يجدان منه مخرجا إلا بالاستسلام لإرادة الشعب الإيراني. التعاطي الإيراني مع المقترحات الأمريكية لا يلغي استعدادها للحرب، فشروط التفاوض والسلام موجودة، والعودة للحرب احتمال تضعه في الحسابات وتضع معه القدرة إلى نقل العدو من الخسارة المؤكدة إلى الخسارة المضاعفة.
2: إشارات إلى رد إيراني على الورقة الأمريكية. قالت طهران في وقت سابق إنها تدرس المقترح خارج دائرة الضغط، لا متغيرات كثيرة في المقاربة الإيرانية. في هذا الصدد قالت إسلام أباد إنها تلقت ردا إيرانيا وإنها أرسلته لواشنطن. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن قائد الجيش أبلغه بتلقيه ردا من طهران على المقترح الأمريكي. وضعت الجمهورية الإسلامية رؤية جديدة لعملية تفاوضية يمكن أن تحرز تقدما. الفصل بين مباحثات لوقف نهائي للعدوان والحصار ومباحثات أخرى نووية مستقبلية. أظهر ذلك القدر الكافي من قدرة إيران على جعل الولايات المتحدة الأمريكية عالقة في مفاوضات غير منتهية دون الاستسلام لشروطها بالنسبة للحرب وشروطها النووية بالنسبة للبرنامج النووي. وفي وقت لا ينام ترامب والإدارة الأمريكية جراء هرمز وأسعار الطاقة وفشل الحصار وفشل مشروع التحالف الدفاعي المزعوم، تؤكد تقارير بينها منسوبة إلى المخابرات الأمريكية أن إيران قادرة على تجاوز الحصار، بما يعني أنه لا يمثل ورقة ضغط كما تعتقد إدارة ترامب. لا يخرج ترامب كثيرا عن التناقضات التي تحيط به وإدارته. استبق الرد الإيراني بالإشارة إلى باكستان حين اضطر إلى إعلان فشل خطوات تشكيل تحالف لمرافقة السفن في هرمز، وقفز مؤخرا إلى الحديث عن مراقبة اليورانيوم المخصب بعد أن كان يكرر أنه سيحصل عليه ضمن العملية التفاوضية التي تجري مع إيران. في دائرة الجدل تدخل تصريحات العدو الإسرائيلي وسلوكه في لبنان. يقول مجرم الحرب نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد. وفي وقت سابق قال إن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم المخصب ضروري حتى باستخدام القوة. التصريحات محاولة دائمة لتجنب الإقرار بالفشل العسكري وبأن خيار العودة للحرب لا يشكل تهديدا للجمهورية الإسلامية التي تستعد جيدا، وتؤكد أن ذلك سيرفع تكاليف وأثمان الحرب وسينقل العدو من الخسارة المؤكدة إلى الخسارة المضاعفة.
1: وفي التقرير التالي نستعرض أبرز محطات التفاوض بين واشنطن وطهران مع الزميل حسين شوقي.
3: أهلا بكم. بعد فشل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام نوافذ للبحث عن تفاوض مع إيران، وبالتالي فإن المسار التفاوضي فرض بعد أن فشل العدوان العسكري على إيران. فشل عسكري أمريكي، مسار تفاوضي مدفع بالفشل العسكري وتحريك لوسطاء إقليميين. في السابع من إبريل أعلنت باكستان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية بعد الرضوخ الأمريكي لشروط إيران. السابع من إبريل نيسان أعلن عن وقف لإطلاق النار ورضوخ أمريكي لشروط إيران وأيضا الشروع في التفاوض. في الواجهة ظهرت الشروط الإيرانية أو النقاط العشرة التي أعلنت في طهران وواشنطن بالتزامن كأرضية للمباحثات، وتضمنت إنهاء العدوان على كافة الجبهات، استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز حق إيران في تخصيب اليورانيوم، ورفع كافة العقوبات الأولية على الجمهورية الإسلامية، رفع العقوبات الثانوية، ضمانات بعدم عودة الحرب، ودفعت تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. فتح الإعلان عن وقف إطلاق النار للشروع في التفاوض أول محطات المباحثات بعد الحرب الخاسرة والتي بدأت في 11 من إبريل. أجريت جولة تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام أباد، محادثات ل 22 ساعة ونهاية دون نتائج. عقب انهيار المفاوضات، تصعيد أمريكي بدأ خلال العملية التفاوضية، حيث ماطل في الالتزام بالنقاط العشرة التي قدمتها إيران، ثم فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية قبل أن تعود أو أن يعود ترامب للتهديد باستهداف البنية التحتية في إيران ومحاولة الالتفاف على معادلة وحدة الساحات في لبنان. وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على أكثر من خرق، منها المماطلة في الالتزام بالنقاط العشر التي قدمتها إيران وفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، العودة للتهديد باستهداف إيران والبنية التحتية بالتحديد في إيران، ومحاولات أيضا للالتفاف على معادلة وحدة الساحات. وبعد انهيار التفاوضات والمباحثات في الجولة الأولى، قامت باكستان بتحركات واسعة لعقد جولة تفاوضية جديدة وقفت أمامها في الكثير من العراقيل ترتيبات الجولة الثانية، وتمثلت بتحركات باكستانية لعقد جولة ثانية من المباحثات الأمريكية الإيرانية وسلوك أمريكي معرقل. في المقابل، وضعت الجمهورية الإسلامية في إيران شروط لحضور جولة جديدة، أبرزها كسر الحصار وأيضا الالتزام بالشروط التفاوضية التي وضعتها طهران للتفاوض. كسر الحصار، وهذه المسألة من الانسدادات الأفقية. إعلان أمريكي عن تمديد وقف إطلاق النار، تبادل للرسائل عبر الوسيط الباكستاني. خلال الأسابيع الماضية، فرضت إيران مسارا مختلفا من المباحثات عبر الوسيط الباكستاني. رؤية إيران وهي فصل المفاوضات إلى مراحل، مفاوضات لوقف العدوان بشكل نهائي ومباحثات لاحقة حول البرنامج النووي الإيراني.
1: نفت شركة محطات النفط الإيرانية التقارير التي أشارت إلى حدوث تسرب نفطي بالقرب من جزيرة خارج اليوم الأحد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن عمليات التفتيش لم تجد أي دليل على حدوث تسرب من خزانات التخزين أو خطوط الأنابيب أو مرافق التحميل أو الناقلات العاملة بالقرب من الجزيرة. وأضاف أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، وهو هيئة إقليمية معنية بالتلوث البحري، لم يبلغ أيضا عن أي علامات على حدوث تسرب في المنطقة. أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن العالم خسر نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين بفعل تداعيات العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأضاف الناصر أن أسواق النفط ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات من مضيق هرمز، ولفت إلى أن إعادة فتح المسارات ليست كعودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو 1 مليار برميل من النفط، مشيرا إلى أن قلة الاستثمارات في القطاع على مدى سنوات تسببت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط العالمية المنخفضة بالفعل. إذن صدمة فقدان 1 مليار برميل من النفط تظهر أن الدول الخليجية الست كانت هي محور هذا التراجع، وبنسبة تزيد عن 92%، كما أن السعودية تصدرت جميع هذه الدول. عودة إلى الزميل حسين شوقي والمزيد من التفاصيل.
3: شكرا بندر، أهلا بكم. 1 مليار برميل من النفط الخام خسرها سوق الطاقة خلال شهرين من اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، تراجع الإمدادات، ضرب دول أوبك وحتى غير المنضوية في هذه المنظمة. تحليل بيانات الخسارة وحصصها على الدول المسطرة للنفط والمرتبطة أساساً بمضيق هرمز يظهر التفاوت الكبير من دولة إلى أخرى، ويمكن توضيحه ضمن هذا الجدول. تراجع الإنتاج السعودي يقدر ب 372 مليون برميل، أي ما نسبته 37.2% من حجم التراجع الكلي، فيما يأتي تراجع إنتاج العراق ثانيا ب 228 مليون برميل وبنسبة 22.8%. ثم تأتي الإمارات ب 129 مليون برميل وبنسبة تصل إلى 13%. ثم تأتي الكويت بكمية إنتاج مفقودة تقدر ب 104 ملايين، ثم تصطف بقية الدول الخليجية كما في هذا الجدول. يظهر احتساب عوائد الإنتاج المفقود أن دول الخليج الست وبفعل مغامرة حلفائها خسرت 66 مليارا و600 مليون دولار على أساس متوسط سعر قريب من 100 دولار للبرميل الواحد. تتسطر السعودية عادة يعني الخسائر بما يقدر ب 37 مليار أو 372 مليون بالمير، أي 37.2 مليار دولار. ثم الإمارات بنحو 13 مليارا، والكويت بأكثر من 10 مليارات، ثم تأتي بعدها قطر وعمان والبحرين في الأخير. فيما كان من المتوقع أن تنتج السعودية ما يقدر ب 600 مليون برميل خلال شهرين، إلا أن البيانات التقديرة تظهر أنها خسرت النصف من الإنتاج، وهي بذلك تكون أكبر الخاسرين. يبقى الخطر أيضا أن التداعيات لن تقف عند حد، وإنما ستضطرب الاستقرار والاستقرارات أيضا في سوق الطاقة على المدى الطويل حتى لو استؤنفت التدفقات في الفترة القادمة وبشكل منتظم ودون أي عوائق. ومع كل هذا النزيف، من الواضح جدا أن أمريكا غير مكترثة للدول الوظيفية في الخليج، كما أن واشنطن فيما يشاهد على استعداد لمواصلة القتال حتى آخر برميل نفط خليجي.
1: شكرا الزميل حسين شوقي. إذن بغطاء أمريكي كشفت صحيفة الستوري جورنال على إنشاء قاعدة إسرائيلية سرية في الصحراء الغربية للعراق، استخدمت في الأيام الأولى من العدوان على إيران وتسببت في استهداف جنود عراقيين في خطوة تكشف أن التغول الأمريكي في المنطقة يشكل قاعدة متقدمة للعدو الإسرائيلي.
4: في أحدث تقرير يظهر الغطاء الأمريكي للنشاط الإسرائيلي في المنطقة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إنشاء كيان العدو الإسرائيلي قاعدة سرية في الصحراء غربي العراق لاستخدامها في العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية. الصحيفة كشفت أن القاعدة أنشأت للقوات الخاصة وفرق البحث والإنقاذ، وأنها كادت تكتشف في الأيام الأولى من العدوان على إيران. تضيف الصحيفة أن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية ضد قوات عراقية حاولت الاقتراب من القاعدة، وأنها قتلت جنديا دون أن تعرف القوات العراقية بأنها طائرات إسرائيلية. كان ذلك في أوائل مارس بعد أن تلقت القوات العراقية بلاغا من راع يتضمن نشاطا عسكريا غير معتاد في الصحراء. حينها أدانت الحكومة العراقية الهجوم، وعلقت الجهات الرسمية على الهجوم بأنه متهور ودون تنسيق أو موافقة، في مؤشر على أن القوات العراقية تعاملت معه على أنه هجوم أمريكي باعتبار الانتشار الأمريكي في الأنبار ضمن الانتشار المنسق. ووفق وول ستريت، فإن قوات خاصة عراقية قامت بتفتيش المنطقة وعثرت على أدلة تشير إلى أن قوات عسكرية كانت موجودة في المنطقة، وهو ما يؤكد أن القوات الأمريكية هي التي وفرت الغطاء الفعلي للقاعدة الإسرائيلية، إن لم تكن تلك القاعدة مشتركة مع الأمريكيين، حيث كان العدو الإسرائيلي يبحث عن الاقتراب أكثر من ساحة المعركة مع الجمهورية الإسلامية، خصوصا مع مخاوفها من عدم القدرة على الاستجابة السريعة إذا تعرضت طائراتها للاستهداف. اللافت هنا أن هذه الصحراء شهدت نشاطاً على مدى السنوات الماضية للجماعات التكفيرية المسماة داعش، ما أبقاها بعيدة عن الأنظار، وهو ما يعطي مؤشراً إضافياً على الدور الوظيفي الذي توفره تلك الأدوات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية. وفي مطلع مارس، كان قائد سلاح الجو التابع للعدو الإسرائيلي قد ألمح إلى تنفيذ عمليات شبيهة بما كشفت عنه الصحيفة، حين قال إن مقاتلين من الوحدات الخاصة في سلاح الجو ينفذون مهاما خاصة قد تشعل الخيال، وما من خيال إلا وراءه الشيطان الأكبر، ولولاه ما كان العدو الإسرائيلي ليجرؤ على هذه المغامرة.

0: وصل العدو الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على لبنان مخلفا شهداء وجرحى، وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد مسعفين اثنين وخمسة جرحى في غارتين للعدو على قلاوية وتبنين، كما استشهد ثلاثة بينهم سوريان وأصيب قرابة 20 آخرين بقصف للعدو على بلدة بدياس، كما استهدف دراجة نارية على طريق عام القليلة دير قانون، واستهدف بلدتي الرمادية والشعيتية، كما استهدف بسلسلة غارات بلدات عدة في الجنوب.
1: هذه مثل ما انك شايف عائلة هون مدنية، حج كبير اسمه حسن قاسم حيدر، مقعد عمره فوق 75 سنة، وحجته نفس الشيء، حج كبيرة، والعائلة مرأة ومعها بناتها، مدنيين ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قولا نص الضيعة، وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
2: أول شيء أعطوا إنذار للبلد وتهديد، فدغري تدخلنا وقلنا للناس اللي عنا إنه يخلوا البلد، لأنه مش عارفين الغارب أي بد بدها تجي، فانخلت البلد كليا، فبقي بعض العيال بالبيوت، فصارت الغارة، وهلا مثل ما شايف عندها غارة صار سطر دبة مبينة، منطقة تردبة هلا صارت الغارة، نحن عم نتحدث معك وعم نحكي معك، فصارت الغارة بنص البلد، فتوجه فريق الإسعاف دغري لهون محل الغارة لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، فأمنا خمس جرحى وخمس شهداء، في اليوم بقي عنا واحدة اليوم الصبح أمناها، قدرنا أمناها.
3: استهدفت أطفال، أطفال مدنية هربانين من النبطية، من النبطية استهدفتهم هون، هذه كلها أطفال، هذه
4: نساء، نساء المدنية بالعالم
3: حريم، كل أطفال هذه استهدفتها، هربان العالم من تحت القصف، من النبطية، عم تتهجر العالم وتجي عنا على بيوت آمنة، أنتوا من عم توصلوا هالرسالة؟ اللي عم توصلوا لنا هالرسالة حلهم يفهموا، بس ما حدا عم يفهم.
0: ويواصل مجاهد حزب الله عملياتهم النوعية باستهداف الجنود الصهاينة في الجنوب اللبناني ودفاعا عن لبنان والتصدي وإفشال محاولات العدو المحدودة للتقدم بريا. وفي بيانات متتالية أعلن حزب الله استهداف جرافتين تابعتين لجيش العدو عند خلة راج في بلدة دير سريان وفي بلدة بنت جبيل، وأكد حزب الله استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدو في مدينة الخيام، كما استهدف تجمعات جنود وآليات العدو في بلدة يرشاف لمرتين وقرب بلدية الخيام وفي خلة راج ببلدة دير سريان لثلاث مرات، حيث عمد العدو على إثر إحداها إلى استخدام قوة مساندة لسحب الإصابات تحت ساتر دخاني كثيف. وأشار حزب الله إلى أن العمليات نفذت باستخدام طائرات انقضاضية وصواريخ موجهة وقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مؤكدة في العمليات. الإعلام الحربي في حزب الله وزع مشاهد من استهداف تجمع لجنود العدو في مهبط مروحيات بمغتصبة شلومي شمال فلسطين المحتلة بمحلقة انقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف قاعدة مبرول المراقبة وإدارة العمليات الجوية التابعة للعدو شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

كما وزع حزب الله مشاهدا من عملية استهداف دبابة مركافة تابعة للعدو في بلدة رشاف جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية حسين الحاج حسن أن مسيرات المقاومة وصواريخها باتت تخض مضاجع العدو، مؤكدا أن انسحاب فرقتين من قوات العدو من جنوب لبنان جاء بفضل ضربات المجاهدين وتضحياتهم. وأقر الحاج حسن خلال تشييع أحد شهداء حزب الله في بلدة يونين أن المقاومة فاجأت العدو بمسيراتها التي لم يجد لها حلا حتى الآن، ويترد اليوم بالعبوات والصواريخ على خروقات العدو. وأضاف: نحن ثابتون في الميدان، والمقاومة هي من تقرر متى وكيف ترد على خروقات العدو. لم تعد المشاهد التي ينشرها حزب الله بحاجة إلى تعليق، فشهادات العدو نفسه تمثل وثيقة على حجم التكيف اللبناني المقاوم وأخذ زمام المبادرة. في التقرير التالي نسلط الضوء على ما يقوله جنود العدو وقادته وصحفيوه عن مطاردة صياد المقاومة بالمسيرات وعن العجز الذي يصفونه بالمرعب.
1: المشاهد التي تنشرها المقاومة الإسلامية في لبنان يوميا تثير رعب العسكر وقلق المسؤولين والأوساط الصهيونية، وتمثل مادة دسمة للتراشقات وتبادل الاتهامات. قائد ميداني في اللواء 226 صهيوني يعترف بصعوبة التعامل:
2: توجيهاتنا تقتصر على مطالبة الجنود باليقظة وإطلاق النار عند رصد المسيرة، لكن القوات تصبح ثابتة أثناء القتال المستمر مما يؤدي إلى تراجع اليقظة.
1: وعلى المستوى السياسي والعسكري، التعليقات الصهيونية تعكس حجم القلق المسيطر استراتيجيا. ما يسمى وزير الحرب السابق يؤف جالانت يهاجم حكومته:
2: وقاحة حزب الله لا تعرف حدودا في ظل وهن حكومة إسرائيل، دماء سكان الشمال وجنود جيش الدفاع ليست مستباحة.
1: بدوره رئيس الأركان الأسبق غادي أيزكونت يصف الواقع بمرارة أكبر:
2: بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب، هذا دليل آخر على فشل الحكومة وحقيقة أنها فقدت الشمال، إقليم كامل تحت رحمة حزب الله.
1: أما زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان فيختصر الحال بعبارة قاسية:
2: الشمال تحت النار بلا توقف، وسكان الشمال والجنود في الجبهة يتعرضون للإهمال بصفة تامة. لا يمكن الاستمرار في العيش ضمن واقع يفرضه التهديد الأمني من جولة إلى جولة.
1: الصحفي الأمريكي إيثان ليفينز في تحليل نقلته وسائل إعلام صهيونية يصف ما يراه بعبارة موجزة:
2: مشغلو مسيرات حزب الله ليسوا على عجلة من أمرهم، فهم يختارون الأهداف بعناية من تحديد المعسكر ثم اختيار هدفه. هذا يمثل أخبارا مرعبة للجيش الإسرائيلي.
1: من ضربات تقليدية تحول الأمر إلى مطاردة ممنهجة كما يصفها الإعلاميون الصهاينة أنفسهم. وهنا تأتي الشهادة الأكثر إقلاقا لجيش العدو عبر صحيفة يدعو تحرروت التي نشرت اعترافا صادما لرقيب في قوات الاحتياط:
2: هناك منظومة تصويب تسمى الخنجر، لكن الجيش لا يملك الكثير منها ولا تتوفر أي منها لدى قواتنا الحالية. الطائرات المسيرة في السابق كانت تصدر ضجيجا مرتفعا، لكن الآن بالكاد يمكن سماعها. نعيش في عجز تام.
1: ويختتم الرقيب بإهانة مباشرة يوجهها لمؤسسته العسكرية:
2: لا نفهم كيف ينجح جيش الدفاع في الوصول إلى قدرات اعتراض خارج الغلاف الجوي، وفي النهاية يقف بلا أي قدرة على الرد أمام مسيرات مفخخة من موقع علي إكسبرس.
1: بينما يكشف موقع ماكو عن تقديرات المؤسسة الأمنية الصهيونية نفسها:
2: حزب الله يشغل نحو 100 عنصر مدرب يطلق عليهم اسم الصيادين، يعملون في خلايا صغيرة ومشتتة، في الغالب لا يتم اكتشاف المسيرات إلا بعد فوات الأوان.
0: رأى عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية علي فياض أن مواقف السلطة الأخيرة فيها تصويب للموقف التفاوضي اللبناني، آملا أن تمضي السلطة أو أن تمضي في سياسة المراجعة والتصويب. وقال فياض خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة في برج البراجنة إن الحزب يلمس في المواقف التي أعلنها أركان السلطة اللبنانية وتحديدا الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوض اللبناني من خلال السعي لصياغة موقف لبناني يقترب من الثوابت ويسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو على نقيض ما كانت تؤكد عليه المواقف على مدى المرحلة الماضية. واستدرك قائلا: لكننا نعتقد أن ذلك ليس كافيا، ونأمل أن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب بما يتيح فعلا بناء موقف وطني جامع. ماذا في خلفيات زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، وما علاقة ذلك بسقف الإملاءات الصهيونية التي تستهدف المقاومة الإسلامية في لبنان؟ التفاصيل في التقرير التالية.
3: في لبنان يتواصل العدوان الصهيوني، وفي سوريا اليد العليا لمعادلة الاستباحة. يتقاطع البلدان عند مشروع إسرائيل الكبرى، بل هما في مقدمة المستهدفين به، لذلك لا أولوية فوق مواجهة هذا المشروع، أو هكذا يفرض الواقع على سلطات البلدين. فهل كانت الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق في هذا السياق؟
4: أنه بأي شكل من الأشكال نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإزاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
3: الواضح من خلال تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية أن الأولوية في اتجاه آخر نحو ما يخدم المشروع الصهيوني، حين تقدم المقاومة الإسلامية في لبنان كعدو مشترك للسلطتين في دمشق وبيروت، مع غفلة عن العدو الصهيوني والذهاب معه إلى طاولة المفاوضات تحت سقف شروطه، ومنها محاصرة المقاومة في الداخل اللبناني ومن الجارة سوريا.
4: وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله.
3: يظهر عنوان التهريب ضمن التزام السلطتين في دمشق وبيروت بمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله، يتقاطع ذلك مع التزام السلطة اللبنانية بنزع سلاح المقاومة لصالح العدو، وهو ما أيده الجولاني قبل أسابيع معلنا أنه سيقف إلى جانب نظرائه في بيروت. وقد فهم في حينه أن الجولاني يعرض خدماته على واشنطن بما يحقق مطامع الكيان المؤقت. يتناقض سلوك السلطتين مع مخاطر المشروع الصهيوني، وهما ينخرطان في مفاوضات مباشرة مع العدو برعاية الإدارة الأمريكية. مهمة واشنطن إخضاع البلدين لإملاءات الشروط الإسرائيلية بعد تجريدهما من أوراق القوة، فقد عزلت سوريا عن محور المقاومة السند الفعلي لها، وتم استبداله بعواصم منغمسة في المشروع الصهيوني، ثم بتدمير مقدرات الجيش السوري دون ردة فعل. والحال لا يختلف في لبنان، حيث ذهبت السلطة إلى التآمر على المقاومة الإسلامية، بل وتجريمها والتورط في مؤامرة نزع سلاحها وتهيئة لبنان لعصر ما قبل المقاومة، حين كان اجتياحها حتى العاصمة بيروت لا يكلف أكثر من فرقة موسيقية. ولذلك تبدو النتيجة مشتركة، وهي مزيد من التنازلات المجانية للصهاينة بعد الوقوع في خطيئتين: الأولى الاعتراف بالعدو، والثانية بالذهاب إلى مفاوضات الاستسلام بعد التخلي عن أوراق القوة.

0: في قطاع غزة رصدت كاميرا مسير أحوال السكان في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال القطاع الذي يتعرض سكانه بشكل يومي لإطلاق نار واستهدافات متكررة من قبل جيش العدو.
1: هنا مخيم حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة، تفاصيل الحياة اليومية تتحول إلى خطر مستمر رغم الحديث عن هدنة لا يشعر بها السكان هنا. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: عرفني عن حالك واحكي لي عن أحوالكم داخل مخيم حلاوة.
2: أنا محمد حلاوة، نسكن في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة الذي يبعد فقط مئات الأمتار عن الخط الأصفر. شلال الدماء لم يتوقف، شبه يومي لم يتوقف. أوهمونا عبر الإعلام للعالم وأوهموا للمسلمين أن نوقف الحرب، لم يوقف الحرب يوما ولا ساعات ولا دقائق. يوميا بشبه يومي الإصابات والشهداء عندنا في المخيم، الأطفال مذعورون في مخيم حلاوة شمال القطاع، ويريد أن نرحل عن هذا المخيم، نرحل عن بلدتنا في جباليا البلد. نحن هنا صامدون، لن نرحل.
3: ولا الرصاص عد علينا وإحنا نايمين في الخيمة، هيو هانا وهانا، هيو الرصاص عد علينا في جو وخبط من جوا، عد في الخيمة وخبط في الأرض من جوا، وإحنا قاعدين تحت في الشهداء، لا في ليل ولا في النهار، كل حياتنا رعب وشقة وهم. وبتقولوا الاستقرار وخضار، وين الهدنة؟ وين الهدنة؟ لا تقول لي أخضر والأصفر فيش، كله كلام هذا فاضي. وإحنا إن شاء الله إن شاء الله لو كلنا بنستشهد وولادي كلهم بيستشهدوا، أنا عن هالمكان هذا ما بروح، هذه بتضلها أرضي ووطني. صحيح أنا مجروحة وولادي أنا والله أقسم بالله ستي راح من عنا، ستي راحوا واستشهدوا، إيش بدي أنا أكثر من هيك؟ إيش بتقولوا له هدوء وبتقولوا له هدنة؟ فيش هدنة، كله كلام فاضي. إحنا هنا أصبحت كلنا عندي أيتام هيهم، أنا أولاد اثنين وأولاد أولاد وبنات كلهم راحوا استشهدوا، إيش بدي أكثر من هيك؟ وبتقول هذا بعد السلة بعد الهدنة كمان، هذا كله صار عندي كله بعد الهدنة، وبتقولوا لسه أمن واستقرار وسلام؟ طب ما انت بتروحي من هنا لهنا على الدكان بتخافي. اقسم بالله ذاك اليوم طلعت اللي هي صفرت من فوق راسي الطلقه.
4: احنا هنا عايشين داخل مخيم حلاوة الموجود في جبال البلد بالقرب من الخط الاصفر، يعني تقريبا بعيد عن الخط الاصفر حدود 800 متر لكيلو. هذا المخيم يتواجد فيه عدد سكان كبير جدا لدرجة أنه تقريباً أكثر من 1500 ل 2000 عائلة ساكنين داخل المخيم بسبب منعهم من الرجوع إلى منازلهم خلف الخط الأصفر، تمام؟ الإطلاق بتكون متعمدة على هذا المخيم بحيث أنه يعني فيش يوم أو يومين أو ثلاثة إلا بتصاب واحد، بموت اثنين، بيستشهد اثنين، ما فيش هدنة، لأنه بالأول وبالآخر لو في هدنة كان التزم ورجع، ولكن من أول مراحل المرحلة الأولى ما شفناش حاجة، بالعكس كل يوم تدمير، تفجير، روبورتات، نسف، إطلاق نار عشوائي على الخيم، على الناس، على الأطفال، على كبار السن. إنه نطلع من قطاع غزة هذه فكرة كاذبة جدا، لأنه إحنا أساسا أبناء هذا الوطن العريق، إحنا أساسا تربينا وعشنا بين الحرب والقصف والخوف، عشنا بين الموت والدمار، ولكن لن نركع ولن نخرج من هذا القطاع إلا لرب العالمين.
1: على حدود الخط الأصفر يقع هذا المخيم، سكانه تحولوا إلى أهداف لقناصة الاحتلال الذي لم يكتفي بتدمير بيوتهم بل يواصل استهداف من بقي حيا منهم. من الحدود الشرقية لمخيم حلاوة شمال القطاع، دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات العدو الإسرائيلي أقدمت خلال الشهرين الماضيين على ما لا يقل عن 10 عمليات قمع في سجن الدامون، حيث تختطف 88 امرأة بينهن طفلتان وثلاث حوامل. وفي بيان له أكد نادي الأسير في أن عمليات القمع تخللتها اعتداءات بالضرب وتقييد الأيدي ما تسبب بإصابة عدد منهن لرضوض وفق شهادة أسيرة أفرج عنها مؤخرا. وأضاف أن سياسة العزل الانفرادي بحق الأسيرات تصاعدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن 6 أسيرات على الأقل تعرضن للعزل، بينهن أسيرات تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين وأكثر. ووفق إفادة الأسيرات فإنهن يتعرضن للتفتيش العاري، خاصة خلال نقل الأسيرات إلى سجن هشارون، وعند نقلهن إلى سجن الدامون يتعرضن لتفتيش يصفنه بالمذل والمهين، كما تتعرض الأسيرات إلى حرمان من العلاج، حيث يعاني عدد منهن من مشاكل صحية مزمنة، بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان وفقا للبيان. وطالب نادي الأسير بوقف كافة أشكال الجرائم والانتهاكات بحق الأسيرات، والتي تشكل وجها من أوجه الإبادة المستمرة. تواصل جرافات العدو الإسرائيلي منذ أيام عمليات تجريف واسعة لكروم العنب وأراضي الفلسطينيين في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، في خطوة يقول السكان إنها تهدف إلى توسيع مغتصبة ما تسمى كريات أربع المقامة على أراضي المدينة. وأفاد سكان المنطقة أن جرافات العدو بدأت منذ نحو أسبوع وضع علامات وتجريف أراض تضم ما يقارب 40,000 دارية عنب، محذرين من أن هذه المشاريع ستؤدي إلى دمار شامل للمنطقة عبر استهداف مصدر رزق المزارعين ودفع السكان إلى الرحيل القسري ليتسنى للصهاينة توسيع المغتصبة. ويشدد أهالي المنطقة على التمسك بأرضهم والبقاء فيها رغم التضييقات والإغراءات التي تمارس عليهم منذ عقود، مؤكدين أن قرار السكان منذ سبعينيات القرن الماضي هو الصمود والبقاء إلى الأبد. وتشهد مناطق شرق الخليل تصاعدا ملحوظا في الأنشطة الاستيطانية وعمليات مصادرة الأراضي، مع تحذيرات فلسطينية من تسارع المخططات الهادفة إلى توسيع المغتصبات وربطها بشبكة طرق صهيونية على حساب الأراضي الزراعية الفلسطينية. تواصل قوات العدو اختطاف دعاء البطاط من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اتهامها بالتحريض إثر نشر صورة شقيقها الأسير المحرر والمبعد إلى تركيا هيثم البطاط، وتواجه دعاء مصيرا مجهولا أمام محاكم الكيان، فيما ترعى والدتها أطفالها الخمسة بينهم رضيع مع تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات.
5: عاد الأسى من جديد وفتح الجرح مرة أخرى لينزف ألما لا يهدأ. فهذه أم هيثم البطاط، والدة الأسير المحرر والمبعد إلى تركيا هيثم البطاط، التي لم يكد قلبها يفرح بالإفراج عن نجلها قبل أشهر ضمن الصفقة الأخيرة بين المقاومة والاحتلال، حتى عاد إليها الوجع بثوب أشد قسوة. فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل ابنتها دعاء البطاط في 26 من شهر آذار في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت دعاء تاركة خلفها أطفالا ألقي بهم في حضن جدتهم.
6: كيف بدها تعيش يعني؟ كيف بدها تعيش وبعيدة عن أطفالها ليل نهار تفكر بهم، وخاصة الصغير هذا قطعة من روحها، هذا ليل نهار يعني بتقدرش إنها تروح تصلي إلا هو في وجهها، والله صلاتها ما بيعتقها بها، بكون يا فرج ليها يا عظاهرها يا بفارقهاش من مرة، بيقدرش يغيب عنها هذا الطفل يتعلق فيها.
5: اعتقلت دعاء بتهمة التحريض على خلفية نشرها صورة شقيقها المحرر هيثم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أطفال دعاء لا ينسون صورة والدتهم في لحظة الاعتقال حين قرعت أقدام غريبة باب المنزل لتنتزعها من بين أحضانهم، تاركة خلفها خمسة أطفال أحدهم ما يزال رضيعا.
7: أنا كنت صاحي مش مستوعب إيش قالت لنا، دير بالك أخواتك ودير بالك أسيد الصغير وتخليش عليه نصيح، دير بالك عليها كمان، مشتاق لها كثير، خصوصا أسيد بيظل يصيح عليها، بيظل يمسك في جدتي أو خالتي أي أو أي حدا، بروح على المطبخ على الغرفة بدي ماما.
5: في الوقت الذي تقبع فيه دعاء داخل الأسر، يستمر الاحتلال بانتهاكاته المتواصلة بحق قرابة 90 أسيرة فلسطينية خلف القضبان، يواجهن الموت البطيء في ظل سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى والأسيرات.
8: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات عبر عمليات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي طالت أكثر من 700 امرأة وفتاة على مدار 30 شهر الماضية، وهناك ارتفاع كبير في أعداد الأسيرات القابعات حاليا في سجون الاحتلال، حيث وصل عددهن إلى ما يقارب 84 امرأة وفتاة. يتم استهداف الفتيات بذريعة التحريض ويحتجزن في ظروف صعبة وقاهرة، ويتعرضن إلى كل أشكال القهر والظلم والاضطهاد والتفتيش المذل والمهين.
5: انتهاكات الاحتلال لا تتوقف بحق الأسرى والأسيرات، ففي غياهب الأسر تسلب حرية أكثر من 9,600 أسيرا فلسطيني، يعيشون في مقابر الأحياء بين تعذيب وتجويع وإهمال طبي وعزل انفرادي، فيما يبقى صوتهم رغم كل شيء ينادي بالحرية.
0: صورة الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة بعد حرب الإبادة في غزة ليست كما قبلها، وعلى الرغم من نفوذ اللوبي اليهودي إلا أن أصواتا دبلوماسية وأكاديمية تؤكد أن جزءا لا يستهان به من المجتمع الأمريكي بات يدرك أن الكيان الإسرائيلي يحاول تجميل صورته عبر وسائل الإعلام ولكن دون جدوى.
9: عامان من الإجرام الوحشي للكيان في قطاع غزة كانت كفيلة بهدم عقود من التضليل والدعاية الصهيونية اليهودية بما تمتلكه من نفوذ وآلة إعلامية عالمية ضخمة. تقرير جديد لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلت خلاله آراء متشائمة لدبلوماسيين وأكاديميين وخبراء صهاينة وأمريكيين حول التحول الكبير في نظرة الداخل الأمريكي والعالم تجاه الكيان جراء ما خلفته الإبادة الجماعية في قطاع غزة. القنصل الصهيوني في الولايات المتحدة إسرائيل بخار والذي يشرف منصبه على 7 ولايات غربية وإحدى أكبر تجمعات الصهاينة في العالم أكد بأن التحول المعادي لإسرائيل في الولايات المتحدة ليس في الأساس فشلا في الدعم للرسائل الإعلامية بل ناتج عن تغيرات سوسيولوجية في أمريكا، ووصف الوضع بأنه مشكلة معقدة، وقال إنه يؤيد إنفاقا إضافيا على ما سماه الإنتاجات التلفزيونية المختلفة والعمل مع المؤثرين والإعلانات لترميم الصورة من جديد. لإيلان مانور المحاضر البارز في جامعة بن غوريون الصهيونية والذي درس لفترة طويلة حضور وزارة الخارجية الصهيونية على الإنترنت كان له رأي آخر، حيث يرى أن النظرة التقليدية القائلة إن الكيان لم يكن نشطا على جبهات الدبلوماسية الشعبية ليست صحيحة، فإسرائيل كانت من أوائل دول العالم التي بنت منظومة دبلوماسية رقمية عالمية وكانت حساباتها تصل إلى نحو 1 مليار شخص قبل حرب غزة، وهو نطاق لا تنافسه فيه سوى الولايات المتحدة. فالمشكلة ليست الافتقار إلى البنية التحتية والمهارة، المشكلة هي أن الناس لم يعودوا يصدقون الكيان ولن يتمكن أي قدر من المال من إصلاحها. أستاذ الاتصال في جامعة جنوب كاليفورنيا وأحد مؤسسي دراسة الدبلوماسية الشعبية قال إن التاريخ يظهر أن كل أموال العالم لن تساعد إذا كانت السياسة خاطئة، وأكد أن حكومة العدو لن تكون قادرة على تسويق نفسها للعالم إذا ما استمرت على ذات النهج. فيما يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميريلاند شبلي تلحمي والذي أجرى استطلاعات حول المواقف الأمريكية والعربية تجاه الكيان لعقود أن ما حدث من تحول في النظرة إلى الكيان في أمريكا تحول نموذجي، وأضاف أنه لم يشهد قط تحولا كالذي نشهده اليوم، ووصف ظهور جيل غزة الجديد من الأمريكيين الذي لم يعد يرى أن الكيان ارتكب بمفرده الإبادة الجماعية بل بشراكة أمريكية. الإبادة الجماعية في قطاع غزة إذن أحدثت ولا تزال وعيا جمعيا عالميا بحقيقة الكيان وزيف الروايات التي استثمر فيها اليهود واللوبي الصهيوني عقودا من الزمن، مما جعل معركة استعادة الصورة الذهنية للكيان محاولة فاشلة أمام فداحة ما تم توثيقه من جرائم إبادة يصعب محوها من ذاكرة الإنسانية.
0: في العراق حوارات متعددة أخذت تجريها الكتل السياسية مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من أجل طرح أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة وسط حالة من التفاهمات والمرونة أبدت تلك الكتل حرصا على تسهيل مهمة الرئيس المكلف وسعيا منها للحفاظ على التوقيتات الدستورية.
10: تتسارع وتيرة الحراك السياسي في العراق خاصة مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة وسط مؤشرات يراها كثيرون على أنها تفاهمات أولية بشأن توزيع الحقائب الوزارية واستعدادا كاملا للتفاهم حول أسماء المرشحين وبما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
11: أعتقد أنه سيسعى إلى تشكيل الحكومة بالاتفاق مع جميع الأطراف وسفرات المكوكية، يعني اليوم مثلا هو في كركوك سيزور الموز سليمانية أيضا وزار عدد كبير كبير من القادة السياسيين. أنا أعتقد يحتاج إلى أسبوعين حتى يشكل حكومتي لأن هناك توافق.
10: وعلى ما يبدو فإن الأجواء السياسية في البلاد تعكس حالة من المرونة العالية لدى الكتل النيابية التي أبدت حرصا ملموسا لإنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وذلك عبر تقديمها خيارات متعددة للحقائب الوزارية وبما يضمن التصويت عليها بمجلس النواب.
12: اختيار ضمن المدة الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي، فبالتأكيد هو سوف يقوم بواجبه على أكمل وجه، خصوصا بعد أن كان هنالك اتفاق من قبل الإطار التنسيقي على اختياره كبديل للمرشحين السابقين لرئاسة الوزراء.
10: هذا وقد أعلن مجلس النواب العراقي وعلى لسان رئيسه هيبة الحلبوسي جهوزية المجلس النيابي لتحديد موعد للجلسة المرتقبة من أجل التصويت على التشكيل الوزارية حال ورود الأسماء من رئيس الحكومة المكلف. من العاصمة العراقية بغداد، سبا الأوسي، المسيرة.
0: محليا، أقامت اللجنة الفرعية للدورات والأنشطة الصيفية وبإشراف من اللجنة العليا حفلا ثقافيا وخطابيا تكريميا للجنة التنفيذية للدورات والأنشطة الصيفية العاملة بالميدان على مستوى المدارس للبنات بأمانة العاصمة.
13: تقديرا للدور القيادي والقيادي الكبير الذي قامت به اللجنة التنفيذية في الميدان القائمة على إدارة الدورات الصيفية ببرامجها وأنشطتها المختلفة، ومباركة لجهودهن وعطائهن التربوي والتوعوي في إنجاح الدورات الصيفية للبنات، أقامت اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية بأمانة العاصمة وبرعاية كريمة من اللجنة العليا حفلا تكريميا مركزيا في ختام صيف هذا العام.
14: هذا الحفل الكبير وهذا الحفل المهيب يشهد على نجاح هذه الدورات الصيفية ويشهد على الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذه الدورات الصيفية، وأيضا الجهات التي أشرفت والتي أنزلت أنشطتها إلى المدارس الصيفية.
13: جهود وحشود مجتمعية خالصة في جانبها المادي وكوادرها البشرية أدارت العملية الصيفية بانتظام واقتدار لا ترجو المقابل إلا من الله تعالى. هنا بالدورات الصيفية يتجلى الإحسان والإيمان في أبهى الصور والمعاني بجيل القرآن والقدس كأعظم مخرج من مخرجات صيف العلم والجهاد.

0: قيام مرحلة من الجد والاهتمام والعمل في إطار معركة الفتح المولود والجهاد المقدس. هنا تتوج الجهود في ثمرة المخرج وحصاد الوعي القرآني الإيماني من الحفل الختامي المركزي للأنشطة والدورات الصيفية. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.
1: زارت المسيرة الطلاب في المدارس الصيفية بجمعة بن فاضل في صعدة وعادت بالتقرير التالي.
2: يفتح قلبه لسمعه فيعي الدرس وتستقر المعرفة يقينا في أعماقه، كما هو ممسك بشجرة البن على أمل أن يحصد ثمرتيهما في غد واعد. الطالب طاهر عبد الحكيم مرشد البطيري ابن لشهيد، وطالب فاقد العينين لكنه نموذج بين أقرانه طلاب مدرسة الشهيد أبو شهيد الجرادي في جمعة بن فاضل بمديرية حيدان غرب صعدة. يحضر طاهر الفترة الصباحية ويضيف العصرية لتحصيل أكبر قدر من العلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت،
4: لديهم عالية وهم فوق العالية، فهو أرمد العينين، لكن عدم بصره لا يمنعه على الدراسة، أن يمتنع من الدراسة ونمشي مع أصحابي.
2: المسيرة وفي زيارتها لمدرستي أبو جهاد العياني وأبو شهيد الجرادي في جمعة بن فاضل تنقلت بين المستويات الدراسية ووثقت جوانب من دروس وأنشطة متنوعة والتقت بالمعلمين.
5: هناك النشاط في الفترة العصرية، نشاط الخطابي، وهناك النشاط الإعلامي، وكذلك هناك النشاط مثل أداء تقديم الفقرات، وكذلك الرسم، وفيما يتعلق بالإنشاد، وفيما يتعلق بالشعر.
6: نقول العدو خبتم وخشئتم، والله أن قد شحنا أنفسنا غيظ عليكم، وستكون نهايتكم بأيدينا. نحن جيل القرآن الذي أخبرنا أنكم أعداء.
7: نحن جيل القرآن، نحن الجيل الذي تربى على هذه المسيرة القرآنية.
8: هنا الجيل الصاعد الذي سيزلزل جبروت الطاغوت.
2: تسبق الثقافة القرآنية إلى نفوس طلاب العلم وتفوت الفرصة على منظومة التضليل اليهودية عبر وسائلها الهائلة. ورغم محدودية زمن الدورة الصيفية إلا أنها تقود إلى طريقة راشدة تضع نصب أعين الطالب والمجتمع التزامات تبدأ بالسلوك الأخلاقي وتنتهي بالمسؤولية الدينية.
9: فنحن بإذن الله سنحرر كل المقدسات وسنطهر العالم من الظلم.
2: في جو إيماني تشرف المدارس الصيفية على الانتهاء، ويزيد من جمال المشهد هنا تداخل الضباب فوق الطلاب في قمم الجبال المرتفعة لتقيهم حر الشمس، تماما كما يصنع الهدي القرآني بالقلوب في مواجهة الضلال والانحراف.
1: نظم مركز آفاق اليمن للأبحاث والدراسات بالعاصمة صنعاء اليوم محاضرة سياسية بعنوان الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وخلال المحاضرة استمع الحاضرون لقراءة تحليلية في أهداف ومسارات الحرب والعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والآفاق المستقبلية التي يعاد صياغة تفاصيلها على مستوى إيران والمنطقة ككل. كما تخللت المحاضرة مشاركات ونقاشات خلصت في مجملها إلى أهمية الموقف القوي لمحور الجهاد والمقاومة بقيادة إيران في فرض معادلات جديدة أمام العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي لا يستطيع تحمل تبعاتها وتؤتي أكلها يوما فآخر، وصولا إلى اعتراف العدو بالهزيمة أمام صلابة الموقف العسكري الإيراني والثبات الراسخ للشعب الإيراني الذي لم يهتز أو ينكسر. أقيمت العديد من الوقفات القبلية والأنشطة التعبوية في مديريات محافظة ذمار تأكيدا على الجهوزية والاستعداد لخوض الجولة القادمة.

0: نفذت تطبيقات قتالية لقوات التعبئة العامة في مديرية وصاب السافل المربع الشرقي، ومسير وتطبيقات قتالية لقبائل عزلة بني حسام، ومسير وتطبيقات قتالية لمتخرجي دورات التعبئة العسكرية في عزلة بني أحمد في المربع الغربي بالمديرية ذاتها.
1: عزلة الظهرة لاقتحام العدو مواقع افتراضية.
0: وأقيم لقاء قبلي مسلح لقبائل حنظ في عزلة جبل الدار بمديرية عنز، ولقاء قبلي آخر لقبائل المطاحن والتالبي وبيت الضبياني بعزلة زبيد في المديرية ذاتها، تأكيدا على مواصلة التعبئة العسكرية العامة والاستعداد للجولة القادمة. وأقامت قبائل عزلة بني قوس في مديرية الحدى لقاء قبليا مسلحة، وأقيم لقاء آخر لقبائل عزلة العابسية استمرارا في النفير القبلي. ونفذت قبائل كلبة مخدرة وعبيد السفلى في المديرية ذاتها لقاء قبليا مسلحة إعلانا للجهوزية القتالية والاستعداد لتنفيذ أي خيارات مستقبلية قد يتخذها السيد القائد. ونفذت قبائل عزل الجميحة والحميطة وقروف في مديرية جبل الشرق وقفات قبلية مسلحة إعلانا للجهوزية القتالية والاستعداد لخوض معركة الجهاد المقدس، كما أقيمت وقفة مماثلة لأبناء مربع الجدد الغربي جنوب مدينة دمار. شرف الدين رحبي، المسيرة، دمار.
2: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.y. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل
2: وحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بانه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تلابيه
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق
4: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم.
6: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: من يقدمون التضحيات من أبناء أمتنا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي هي التضحيات في محلها، تضحيات في إطار الموقف الحق، الموقف المشرف، وفي إطار الضرورة، الموقف الضروري لهذه الأمة بكل الاعتبارات، باعتبار كرامتها الإنسانية وانتمائها الإسلامي وحقوقها المشروعة ودنياها وآخرتها. لكن من يتجهون بكل جد واهتمام كبير جدا تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الإعلامي وتقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم الأمريكي والإسرائيلي، بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا أعاقوه عن تنفيذ مخططه ليستكمل المخطط وهو مطمئن أنه لن يواجه مشكلة تجاه الآخرين، لأنهم لا يمثلون حالة منعة ولا قوة ولا عزة ولا ثبات في مواجهته. فتحوا له كل شيء، اخترقهم في كل شيء، تغلغل فيهم في كل شيء، دجنوا له شعوبهم وجيوشهم وأجهزتهم، وباتوا لقمة سائغة ويأمل أن يستهلكها بكل بساطة.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-4، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الطف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
4: قال يا راقد اصحى وصحي جنبك الغافل، يكفيكم النوم والغفلة زمن وأعوام. المعركة بين حزب الحق والباطل، المعركة بين حزب الحق والباطل، والفاصلة بين جمع الكفر والإسلام. والمرحلة يا عرب في حدها الفاصل، وما وجب نفعله ما بيننا إلزام. الأمر ذي قيل، الأمر ذي قبل قوله عز من قائل، ما بينكم أول الأنفال هذا هام. إصلاح ذات البين. الحرب، الحرب ذي بيننا ما عاد يستاهل، ولا بقى ما يثير الشك والأوهام. ما دام وإحنا على الإسلام نتقابل، حل الخلافات فيما بيننا صمام. والمبتدأ له خبر والفعل له فاعل، والنصب ما يترك المفعول في الأحكام. والفعل كي نجعل أهل المعتدي قاتل فيما يلي ننتهي من فعل بعد اللام.

قال والمبتدأ له خبر والفعل له فاعل والنص ما يترك المفعول في الأحكام. والفعل كي نجعله للمعتدي قاتل فيما يلي تنتهي من فعل بعد اللام ما بيننا يا عرب لا عاد نتقاتل لو حاولوا نختصم نرفض نكون أخصام لو يعلنوها من المجلس خبر عاجل ويصنفونا جذور ذروع مجوس أحجام. يا مجلس الأمن بعنا رواحنا كامل في طاعة الله في طاعة الله لا في طاعة الحكام بعد الذي قد حصل منهم وذي حاصل من صمت مخزي أمام القتل والإجرام. والبعض منهم سقط من فوق لا نازل يوم اليهودي زرع في حلقه الألغام. الحكم لله وحده حكمه العادل في صورة الجاثية والصف والأنعام نهج النبي والوصي ذي جسده عامل ضمن المسيرة وخلف القادة الأعلام موقف معوض وابو قاصف وابو فاضل والنار من فوقهم والخلف والقدام والنار من فوقهم والخلف والقدام. التحية للشعر المجاهد حسين الدهمس.

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى فترتكم المسائية أفاق هذا المساء عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة أفاق FM. يصحبكم إعدادا أنا محمد النعمي وإخراجا وتنفيذا مباشرا الزميل العزيز المبدع دائما محمد الديلمي.

مستمعينا الكرام، الأحداث متجددة ومستجدة، والصراع بين الحق والباطل مستمر، والغلبة بإذنه تعالى لأوليائه ولأصحاب الحق. اليوم رابطة علماء اليمن نشرت بيان تدين فيه ما يتعرض له علماء ومواطنو البحرين من ظلم واضطهاد واعتقالات تعسفية. يوجب التحرك الأخوي من كل علماء الأمة وأحرارها. هذه الإجراءات التعسفية وهذا الظلم وهذا الاضطهاد من دويل البحرين، لأن هؤلاء فرحوا وسعدوا وابتهجوا وهللوا وكبروا واستبشروا بزوال الأمريكي المهيمن على دول الخليج بعد تلك الضربات المنكلة والموجعة والقاصمة القاصفة لقواعد العدو الأمريكي في المنطقة في دول الخليج، وأولها مقر الأسطول الخامس بدويلة البحرين. دويلة البحرين، رابطة علماء اليمن قالت في بيانها: ما يجري في لبنان من صمود وردع لجنود الكيان من حزب الله يعصف بأحلام نتنياهو وجيشه المهزوم بحول الله وقوته، وما يتعرض له علماء ومواطنو البحرين من ظلم واضطهاد واعتقالات تعسفية يوجب التحرك الأخوي من علماء الأمة وأحرارها. يعني البيان شمل كل هذه المواضيع في المنطقة ومستجداتها. يؤكد علماء اليمن على وجوب النصرة وشد أزر المجاهدين في حزب الله، كما يباركون موقف علماء لبنان المساند للتوجه الجهادي للاحتلال. ويؤكد علماء اليمن على أن نصرة غزة وإغاثتها من أوجب الواجبات الشرعية على دول الطوق العربي خاصة وعلى الأنظمة والجيوش الإسلامية عامة. كما يؤكد علماء اليمن حرمة الاتفاقيات الخيانية للنظام السعودي لنهب ثروات اليمن السيادية، والتي تحرم الشعب في الجنوب والشمال والشرق والغرب من خيراتهم. ويؤكد علماء اليمن على أهمية الرفض القاطع بكل الوسائل والخيارات التي تقررها القيادة على حاضر ومستقبل وثروات الشعب اليمني، ولا شرعية لأي قرار أو قيادة رخيصة وعميلة تستهدفه وتساطر ثروات اليمن لصالح من؟ لصالح النظام السعودي. وتدعو رابطة علماء اليمن الشعب اليمني العظيم المجاهد للوعي بخطورة المرحلة، وأن يستمر في تعبيته العامة، وأن يكون على جهوزية عالية، وأن يستعد لجولة المواجهة القادمة مع الأعداء. تم.

0: اي والله ولن نتركها ولن نتراجع ولن نتخلف، سنظل صامدين ثابتين على موقفنا الإيماني. خذوا هذا نقطة مهمة جدا، لأن الموقف إيماني ليس موقف مصالح. بعض الناس يقول لك ما دخلنا، ايش دخلنا بغزة، ايش دخلنا بالفلسطينيين، ايش دخلنا بإيران، ايش دخلنا بكذا، ايش دخلنا بالعراق، ايش دخلنا بلبنان. لا، أليس نحن أمة إسلامية واحدة؟ ألسنا جسد واحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ بلى. ألم يضع الله الدول الإسلامية والعربية في موقع جغرافي يمنحها القوة، يمنحها العزة، يمنحها الكرامة، ورقة رابحة يضغط بها العرب المسلمون جميعا على كل المستكبرين والطغاة والمجرمين ليكفوا عن إجرامهم وعن طغيانهم وعن تكبرهم؟ حتى من نعم الله أن وضعنا في منطقة جغرافية مهمة في العالم. لماذا؟ لماذا هذه النعمة؟ لكي يقوم المسلمون عامة، عربا وغيرهم، كل المسلمين، نحن أمة واحدة، لا فرق بين عربي أو أعجمي، نحن أمة واحدة. لماذا هذه النعمة؟ لكي يقوم المسلمين بواجبهم، لكي ينشروا العدل، لكي يرفع الظلم عن المظلومين في أي بقعة من على وجه الأرض. هذا هو الواجب، هذا ما كان يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية. تخيلوا مضيق عندنا في اليمن، مضيق في اليمن أو ما بين اليمن وجيبوتي، دولتين عربيتين إسلاميتين، مضيق في هرمز ما بين إيران ودول عربية كعمان والدول الخليجية، مضيق ملقة في ماليزيا وإندونيسيا، مضيق جبل طارق، مضيق أو قناة السويس، يعني مضائق مهمة جدا، مضائق مهمة جدا. وثلث أو ربع أو خلي 20% أو أكثر من ما يحتاجه العالم من طاقة ومن ثروات يحتاجونها من عندنا، من عندنا، من البلاد العربية، من أراضينا العربية. يعني بمعنى إحنا نستطيع أن نتحكم بهذا العالم إذا كنا على الخط الذي أراده الله لنا ورسمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هذا التهاون؟ لماذا نلجأ أن نكون عبيدا لأمريكا وإسرائيل؟ ولماذا البعض يقول ما دخلنا؟ ليش خلقك ربي؟ تأكل وتشرب، ما بش عليك واجبات، ما بش عليك مهام، قصتك بتصلي، قصتك بتصوم، هتنفعك. قالوا يصلي حتى في معنى الحديث حتى ينحني ويطوف في البيت ومدري أي شي فعال، ويقتل مظلوما بين الركن والمقام، حتى يقتل مظلوما بين الركن والمقام، ويأتي يوم القيامة وهو لم يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ما معه شيء من عمله، يعني جهنم وبئس المصير، جهنم وبئس المصير. حتى وهو عابد زاهد تقي يراه الناس أفضل الناس، على يراه البعض أنه أفضل شخص على وجه الأرض، لكن لا يوالي أولياء الله ولا يعادي أعداء الله ولا يقدم المواقف التي ترضي الله ورسوله ولا يواجه الأعداء، ما معه من عمله ولا أي حاجة ولا شيء. الدين مواقف، الدين مواقف، الإيمان مواقف، موقف، موقف قد يرفعك، موقف قد ينقذك من جهنم، موقف قد يرفعك إلى درجات عالية في الجنة، قد يرفعك موقف في الدنيا وفي الآخرة، موقف، موقف، وموقف قد يحطك إلى أن تصبح تحت أيحذي اليهود في الدنيا وتحت اليهود في الآخرة. يعني موقف بيكون موقف منافقين، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، عادة تحت اليهودي، المنافق مدبر تحت اليهودي في الدنيا وتحت اليهودي في الآخرة. هيا بصروا هؤلاء المدبرين المنافقين في البحرين وكل المنافقين في دول الخليج. يعني ينتزع جنسية علماء بحرينيين مع أسرهم مع أطفالهم مع الرضع ويسلبهم جنسيتهم البحرينية. أعمال بني أمية، أعمال بني أمية كيف فعلوا بأبادر الذي كان يقول الحق ويصطع بالحق ويقول الحقيقة؟ حرضوا عليه حتى نفي إلى الربذة أو الربذة. هكذا هم هؤلاء أحفاد بني أمية، هؤلاء سلالة بني أمية ممزوجين ومخلوطين بيهودة، ممزوجين ومخلوطين بيهودة. ينتزع جنسية بحرينيين أكثر من آل خليفة ولاء لبلدهم ووطنية، يرفضون الاحتلال، يرفضون بأن يكون للعدو الأمريكي بقاء في المنطقة لأنه لا يشكل لهم أمنا بل أصبح عبئا عليهم منذ أن وصل. يفتش كل من هم حول القواعد وحول المقرات الأمريكية، يفتشون دخولا وخروجا، ليس لهم أي راحة ولا أي قرار، يفتشون في بلدهم في بلدهم. ويأتي هذا المعتوه الصهيوني اللعين هو مسؤوليه لينتزعوا جنسية من رفضوا الاحتلال الأمريكي. لا تصدقوا هطرقات الخليجيين، يعلم الله أن فيه أحرار وفيه شرفاء هللوا وكبروا وسعدوا وفرحوا بقصف إيران للقواعد الأمريكية التي شكلت لهم خطرا والتي كانت عليهم عبئا لا أمنا لهم كما كان يروج لها. ومن أمثلة الخونة والعملاء واليهود المتصهينين في آل خليفة في البحرين دنابيع، الدنابيع الثمانية. أخبر رأيك أن الشيء مسلسل الدنابيع الثمانية، يعني الله كان يسبر مسلسل صحيح محمد الدنابيع الثمانية يا الدنابيع الثمانية بابا صنفور العليمي وغيره صنابير يوقعوا اتفاقية، قال لك اتفاقية اقتصادية مع العدو السعودي، يعني شي ينقذوا دول الخليج الصهيونية حكام الخليج المتصهينين من الحصار الذي فرضته إيران على أمريكا في المنطقة وعلى كل عملائها. أولا السعودي قد يبحث من قبل، كان قريب يعمل اتفاقية مع عفاش لمد أنبوب نفط عبر حضرموت إلى البحر العربي، لبحر العرب. ما اليوم قده أنبوب نفط ونهب للنفط والثروات، سلموا له كل شيء هؤلاء الدنابيع الثمانية. بل وصل بالحال بالمرتزقة إلى أن يدينوا ويستنكروا حادثة الاغتيال المسرحية المفتعلة من سوبرمان ترامب. السوبرمان ترامب يعني سوبرمان يعني مالك ترامب، سوبرمان بينقذ العالم سوبرمان بيحاولوا يغتالوا يا جماعة لأنه مؤثر، ترامب مؤثر، قال لأنني مؤثر بيلاحقوني مثل ما أنا وجون كينيدي ومدري أيش والذي تم اغتيالهم، البعض تم اغتياله والبعض نجي من الاغتيالات وهو جاي مثلتي المسرحية الثانية. أخي والإصلاح وعلماء الإصلاح وعلماء الفساد المتصهينين سأرعوا يتبيع أي ارتماء في حضن العدو الصهيوني، ويدينون الأعمال التي يقوم بها حزب الله في لبنان، ما يقوم به حزب الله من تنكيل. هيا حزب الله كم قتلتوا الصهيوني؟ 2-3 بيسقطوا عشرات الشهداء من لبنان وعشرات الجرحى تشردوا بمئات الآلاف. الصهيوني بيقول أنا دخلت لبنان في مستنقع خطير الآن، طائرات مسيرة خفيفة نكلت به أشد التنكيل، يعيش الرعب، لم يقر له قرار في لبنان. وهؤلاء يقولوا ما فعلت، مثل نفس المرتزقة حق لبنان، يحلي المرتزقة هذا في هذه الأحداث، يعني ظهروا بشكل عجيب وغريب وبحالة انبطاح، عرياني، منبطحين عرياني، لم يصل إليها أحد. مرتزقة اليمن والمرتزقة في الخليج والمرتزقة في لبنان وفي العراق وفي كل الأماكن التي فيها صراع، وداخل حتى داخل غزة أبو شباب وجماعته، أبو شباشب وجماعته، وفي المقابل بها أحرار، به شرفاء الذين نراهم كل أسبوع في ساحة ميدان 70 وكل الساحات، الذين نراهم كل جمعة وعقب صلاة كل جمعة يحتلقون حلقا كبيرة وحسب مستوى الجامعة وكم في من من من من مصلين يقدمون الموقف، ويأخذ من بيخرج من الجامع ويدعم من الحلقة ومن المواقف المشرفة ويروح، بيخسر أجر كبير جدا جدا جدا، لا يعلم أن تلك الوقفات التي يقف بها فيها ويقدم موقف أنها موطن من مواطن الله التي يكتب الله لمن يقف فيها عمل صالح. وهل هناك أفضل وأرقى وأكمل عمل يقوم به الإنسان؟ الجهاد، أن يكتب له عمل صالح.
1: التربص والتخاذل والخيانة والخدمة للأعداء ليس في أي منها نجاة لهذه الأمة أبدا، لما هي اتجاهات تسبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله وتستدعي التسليط الإلهي دون نتيجة ولا جدوى. التنصل عن المسؤولية لن يفيد هذه الأمة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لذلك خيار الجهاد في سبيل الله، المواجهة لبغي الأعداء وطغيانهم وشرهم وإجرامهم، هو الخيار الصحيح والمشروع بكل الاعتبارات، بكل الأعراب، بكل القوانين، بكل المواثيق، وهو المنسجم وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى.

0: إذن ما الفرق بين المواقف المشرفة والمواقف الدنية والمواقف المتخاذلة؟ المواقف مواقف ما دخلي، مواقف الحياد. هل بيرفع لك العدو والبيضاء أنك محايد؟ لا والله، لا، أنت كسبت ود الذين يقفون مواقف مشرفة، ولا ود الخصم العدو. إي والله، إي والله يا محمد صدقت. سع فقير اليهود، لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة. هل موقفك محايد يوم القيامة تقول رب يا رب أنا ما دخلني، مغتجة، ما نش فاهم الحقيقة؟ والحقيقة واضحة، الحقيقة واضحة. هل أمريكا راعي السلام؟ هل إسرائيل راعي السلام؟ هل أمريكا وإسرائيل يودون لنا الخير؟ ما بيودش لنا، ما حتى ما بينزل من عند ربنا من خير. مطر مطر، أقول حتى المطر لا يودون أن يهطل علينا. إذا كان الخبر صحيح، وصلت أخبار إلى أن إيران لم تشهد أمطاراً كهذا المرة، أي أثناء المظاهرات كانت تنزل تهطل أمطار على إيران، والعراق لم يشهد أمطاراً كهذه المرة، وذلك بعد ضرب إيران لدارات ومواقع أمريكية كانت كأنها بتبث أشياء في الفضاء تتحكم بالمناخ، يعني معاهم مواد بيبثوها في الفضاء في الجو في السماء تعمل على تشتيت السحب، تشتت السحب التي تراكمت وتفككت وتكاثفت، يعني بينهو التكثف، ينهو تكثف السحب. بعد أن ضرب هذا الأدار أمطار غزيرة في العراق وأمطار غزيرة في إيران وكثير في كثير من المناطق، كثير من المناطق. ها قال لك، بقول لك ما يودوا لنا الخير، لا يودونا أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الجرائم الذي بحق إخواننا في غزة، لو سكتنا مثلا احنا اليمنيين وما قدمناش أي موقف، هل بالله عليكم سنسلم وإحنا في موقع وضعنا الله في موقع جغرافي مهم جدا، مضيق باب المندب الذي أثبت جدواه وكبد العدو الصهيوني وأزلامه ومن تعاون معه والمطبعين معه، يعني خسائر كبيرة وفادحة. وما زال ميناء أم الرشراش إيلات يعاني حتى اليوم، وبيطالبوا في مجلس الأمن من رفع الحصار عن ميناء إيلات. يعني معنا أوراق أوراق رابحة، ليش وضعنا الله هنا؟ ليش الله عز وجل هيأ لليمنيين أيام الرسول؟ لو نرجع للتاريخ، هيأ الله اليمنيين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن بعث التبع اليماني أقواما من اليمن أن يمكثوا في يثرب، يمكثوا في مكة وخصوصا في يثرب، فهي أمن الله. ليش تبع اليمني قال ما دخلي؟ كان عنده حلم أنه بيجي نبي وأن اليهود بيتربصوا به، وقال لا، عن الأخوة اليمنية إيمان، إيمان كانوا على إيمان أنه لا يمكن أن نترك نبي الله يستهدف من قبل اليهود. إذن اليوم دين الله ودين رسوله والمؤمنين بالله وبرسوله الإيمان الحق يواجهون من قبل اليهود والنصارى. ليش اليمني ما قالوا ما دخلنا؟ هاجروا، آووا الرسول ونصروه وعزروه ووقروه وناصروا أولياء الله من بعده، ناصروا الإمام علي وناصروا الحسن وناصروا الحسين، ووقفوا المواقف المشرفة، وكان لهم الفتوحات في أيام الصحابة. واليمنيين الأصول اليمنية منتشرة في كل مكان، ما قالوش ما دخلنا، ولم يصلوا إلى هذه المرحلة التي وصل إليها البعض كمثال لليمن، وما وصل إليها البعض في لبنان وفي غيرها من الدول العربية. يعني وصل الناس بفعل التدجين والتضليل والحرب الناعمة والحرب الإعلامية والثقافية إلى مرحلة أن يتركوا مبادئهم وقيمهم ودينهم، ودينهم اللي هو الأهم. يعني الحفاظ على الدين بيحفظ لك القيم والمبادئ والأعراف. الشعب اليمني، وكما يقول يحيى صالح الخمامي في التقرير للمسيرة نت، اليمن شعبا وجيشا وقيادة اليوم بقال بيمثل مدرسة عالمية فيما في الثبات على الحق. إن صبرنا في ميدان الحرب طويلا، لكن صبرنا على مراوغات وتلاعب السعودي، السعودية قال لا ينطور. احنا مدرسة عالمية في الثبات وعلى الحق، وبنصبر على الحرب طويلا، لكن بحدود للصبر في مجال. الآن بيتحدث عن ما ذكرنا لكم سابقا عن بيع ثروات اليمن من قبل الدنابيع الثمانية. قال إذن صبرنا على مراوغة وتلاعب السعودية لن يطول، وهذا محور من محاور فترتنا المسائية لهذه الليلة. وأيضا سنتطرق إلى لبنان، سنجمع نحن اليوم أصبحنا محور واحد. وما بيعانيه الشعب اليمني بيعانيه الشعب اللبناني، وما بيعانيه الشعب اللبناني بيعانيه العراقي والإيراني، كل محور المقاومة. لله الحمد أصبحنا أمة واحدة، نحن أمة واحدة، ولكن عدنا. ونتمنى من جميع الدول العربية والشعوب العربية أن تعود إلى الحضن العربي، مش على ما بيروجوا في قناة الجزيرة والعربية وغيرها من القنوات. نريد العراق يعود إلى الحضن العربي، نريد لبنان يعود إلى الحضن العربي، الحضن العبري، لأن رأينا الدنابيع الثمانية كيف انضموا إلى الحضن العبري. فالحضن العبري إذن تلك الدول التي نصبت نفسها ونصبت نفسها قائدة لما يسمى عاصفة الحزم وأعلنت عدوانها من واشنطن، هي ذاتها التي تتوسل اليوم وقف الحرب وتبادل وتبادل بالطلب للهدنة مع صنعاء من قلب الرياض، بعد أن تكسرت بوصلتها ويصلها على صخرة الصمود اليماني. الحرب المفتوحة رهان التجويع الذي انكسر، عنوان جانبي كتبه. قال لقد كانت الحرب على اليمن شاملة واستخدمت فيها قوى الاستكبار أبشع الوسائل من الإبادة الجماعية إلى الحصار الممنهج وقطع المرتبات في محاولة يائسة لترقيع الشعب اليمني. كل هذا جرى بغطاء دولي من أمريكا رأس الشر، التي رسمت المخطط وحددت الأهداف وقدمت الدعم اللوجستي لطائرات العدوان. لقد دخلت السعودية الحرب معتمدة على فائض المال والغطاء الدولي، لكنها لم تجني سوى الخسارة، بينما ذهبت ثمار عاصفة الحزم المزعومة لصالح أمريكا وكيان الاحتلال. إن الخطر الأكبر على الأمة يكمن في بقاء القرار بيد محمد بن سلمان، الذي جعل من موازنة بلاده وعائدات النفط مجرد التزامات لصالح الغرب، مصدقا مصداقا للمثل اليماني: عامل وراتبه من جيبه. عدوان جانبي: القيادة القرآنية دهاء الحق في مواجهة مكر الباطل. التسليم المطلق من الشعب والجيش للقيادة، إن هذا التسليم للقيادة الثورية في صنعاء هو سر القوة. فالسياسة هنا لا تقوم على المكر والخداع، بل على القاعدة الإيمانية والامتثال لقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على من؟ على الله، إنه هو السميع العليم. وعلى الصعيد الاقتصادي، حين هددت أمريكا بنحر الاقتصاد وفعلت وانهيار الريال اليمني وطبعت المليارات من العملة المزيفة القعيطي لتدمير القوى الشرائية، جاءت صنعاء بقرار شجاع ومدروس بمنع تداول تلك العملة. كانت صفعة تاريخية أفشلت مخطط تحالف العدوان، وبالرغم من مرور 10 سنوات بلا سيولة نقدية أو تجديد للتالف، صمد اليمن بفضل الله وحكمة القيادة، بينما تتحمل السعودية المسؤولية الكاملة على قطع المرتبات ونقل البنك المركزي إلى عدن. رسالة لمن بغى وتجبر، نقول للعالم: لم يخلق الله 30 مليون يمني ليعيشوا تحت رحمة قوى الاستكبار أو تحت وصية الأسرة السعودية التي صنعها الاحتلال البريطاني. يفهم العالم أن الله لم يخلق 30 مليون أو أكثر يمني ليعيشوا تحت رحمة قوى الاستكبار أو تحت وصية الأسرة السعودية التي صنعها الاحتلال البريطاني كما صنع الاحتلال الصهيوني. إن دماءنا التي سالت لم تكن إلا ثمنا للحرية والاستقلال، ومع ذلك لا تزال صنعاء تتعامل بأخلاق الإسلام وحسن الجوار التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتيحت لصنعاء فرص عديدة للتنكيل بالعدو، فهموا، جت فرص عديدة للتنكيل بالعدو وضرب مفاصل قوته، لكنها فضلت التمسك بالقيم الإيمانية والمطالبة بالحقوق المنهوبة. أما أنا للسعودية أن تراجع حساباتها وتدرك أن رغيف الخبز الذي استخدمته كسلاح قد تحول إلى وقود لثورة لا تنطفئ. اليمن أثبت للعالم أنه مدرسة الثبات، وكفى بالحق نصيرا. يحيى صالح الحماني.
1: صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا.

0: يا رب يا الله.
1: مشاهد المجازر البشعة، لن ننسى مشاهد أطفالنا حين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، لن ننسى مشاهد نسائنا، لن ننسى الجرائم المروعة
0: أبد،
1: لن ننسى ما حدث لنا ويحدث لنا، لن ننسى أبدا الجرائم البشعة بحق القرى والمدن، بحق الأطفال والنساء، بحق وطننا الكريم الأبي العزيز الشامخ، بحق اليمن، بحق اليمن، بحق تاريخنا وهويتنا وثقافتنا، بحق اقتصادنا، بحق بنيتنا التحتية. لن ننسى أبدا دموع أمهات الشهداء، لن ننسى كبرياء اليمن الصابر الصامد، لن ننسى من استشهدوا وهم يدافعون عن هذا البلد الذي لا يستحق منا إلا كل الوفاء، فلن نتخلى عن هذا البلد، وكما ندافع عنه اليوم فلن نموت إلا على أرضه، أوفياء أعزاء شهداء إن شاء الله تعالى.

0: قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر. إنهم يقبضوننا
1: كي يذوقوا. والفعل أيها الإخوة، نصرنا في أن نكون معه ليكون الله معنا. لا نحتاج لجهات خارجية، والاتجاه الصحيح واضح، نعم المولى ونعم النصير، هذه القوة العظمى التي ستقهر كل قوى الطاغوت، كل قوى الطاغوت. يعني يبيعوا ثرواتنا، مقصود السعودي ان احنا خلاص فنسكت له، وان صبرنا يعني تعودنا على هذه الحالة. لا، قيادتنا وشعبنا مع القيادة يدركون ما هي الأولويات. هناك أولويات، هناك أولويات، هناك عدو. يعني السعودي لو أراد أن ينهب ثرواتنا، بهمن يريد أن ينهب ثرواتنا وثروات السعودي، لتتضح الصورة، لتتضح الصورة. لأن بعض الناس يقول لك بيجلس حتى بينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بين المقايل، في السيارات، في الباصات، يسايرون يقاتلوا مع إيران وينتزعوا حقنا من السعودي. لا، به خصم من فوق السعودي يشتي يلهط السعودي واليمني، يشتي يلهط العرب بكلهم، يشتي دولة كبرى، يشتي الجمل بما حمل. يعني معناته أولويات، فيه أولويات مهمة، في مخطط كبير يبرم للعرب بأكملهم، سواء تلك التي مرسوم فيها المخطط للدولة الإسرائيلية الكبرى بأن يستولوا عليها جغرافيا، وبقية الدول يكون الاستيلاء عليها عن بعد بزرع عملاء قادة لهذه الدول، عملاء يأتمرون بأمر العدو الصهيوني وينتهون بنهيه وتحت خدمته. لأنه في سمعنا الكثير من ما طرحه السيد القائد، والذي بعض الناس يقول لك يا قال السيد القائد، السيد القائد يا أخي بالراجع، راجع كتب اليهود والنصارى، لا تصدق ليش، أنت ما بتصدقش وما بدي لك لمن كتبهم، راجع كتب اليهود والنصارى ما بيقولوا عنا، لا حتى راجع شي كتب اليهود والنصارى قبل يومين أو ثلاث أيام. خلال هذا الأسبوع نشر اليهود فيديوهات وهم يستهزئون ويهينون المقدسات المسيحيين في لبنان وداخل فلسطين، يمشي من عند الكنيسة المسيحية ويبصق تفال ويتوعد، ما فعلوا بالراهبة الفرنسية رجم بهلم الأرض ويضارب المسيحيين. ليش؟ لأن هؤلاء المسيحيين مش مثل المسيحيين الصهاينة، لأن به مسيحيين صهاينة، رغم أن هؤلاء المسيحيين الصهاينة ينظروا إليهم اليهود بأنهم درجة أقل، أنهم خدام لهم، أن هذا واجب عليهم أنهم يخدموا، أنهم يتصهينوا ليخدموا اليهود. أبناء الله، أبناء الله وأحباؤه، والذي ما هوش معاهم يقتلوه، يهينوه، يذلوه. ظهروا واحد متصهين صهيوني وبيولع شقارة ويحطها في تمثال، ما يسمونه بتمثال مريم العذراء، هذا استهزاء، إهانة لمقدسات المسيحيين. لكن كما قلنا فيه مرتزقة من كل الأجناس، من كل الديانات. في كتب اليهود من لم يكن خادما لنا فلا فهو حيوان لا يستحق الحياة، إما أن يكون خادما حيوان مثل الحمار مثل الخيل يخدمنا وينفعنا، وإلا ما يستحقش الحياة نهائيا. ليس العداء للمسلمين أكثر شيء، العداء للإسلام والمسلمين أكثر شيء، لأن أكثر دين وأتباع لدين كانوا في مواجهة الغطرسة اليهودية هم الإسلام والمسلمين، هم الإسلام والمسلمين أتباع دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدين كما قلنا في عدة فترات الدين عند الله الإسلام في كل الشرائع، في كل الشرائع السماوية هو دين واحد، دين التوحيد. ولكن ما يردوننا من خير، راجعوا قلنا لكم، يراجع كتبهم به واحد يشي يقش الكل. ولذلك السعودي لا يظن، لا والله عيننا عليه ونرقبه، و يعني تحركاته تحت المجهر، والصبر له حدود، والصبر له حدود. ورغم انها جت فرص كما ذكر التقرير، والكل عارف ان كان دق العدو السعودي دق، لكن ما ضمنا في اتفاق هدنة او تهدئة لن نخل بهذا، وهم في مراوغة، لكن هذه المراوغة لها وقت وتنتهي، لها وقت وتنتهي. الآن وصلت المرحلة لربما نراها من خلال الأحداث أنها قربت نهاية هؤلاء المجرمين، إن لم يرضخوا لمطالب شعبنا اليمني العظيم، وإلا كل واحد يده على الزناد، وعيد وصماد وفرط صوتي يوم اليوم ما عبش بركان وغيره، بو فرط صوتي بو طوفان يرتجم رجم، بس رجم. وبعدين يا ما حل الغزوات،
2: على يا ما حل الغزوات بين القذائف البواسير تعازف صوت الله، انا وانا خوي
1: يا محمد قد يلاذك المعركه تطهير لليهود.

0: والعميل الإماراتي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج؟
1: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
2: والله والذي رفع السماء بلا عمد أنا مشتاقون للقائكم.
1: نحن لكم بالمرصاد
3: ونحن جاهزون نكل بالعدو السعودي.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر. لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
4: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها؟ لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها للعدو الصهيوني؟ هذا
5: وقفة إعلانية
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر، يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذا مستمعينا الأكارم، بصروا كيف الإرزاق. كنا ذكرنا قبل قليل البحريني كل المرتزقة في كل الدول، يمني في كل بلادنا العربية، يعملون لصالح العدو الصهيوني. تخيلوا اليوم يتم اكتشاف قاعدة صهيونية في بلاد الرافدين في العراق، يستخدمها العدو الصهيوني لضرب إخواننا في العراق ولضرب المجاهدين داخل العراق، ويستهدف. ومن المؤكد، ما نقولش من المرجح، بل من المؤكد والأكيد، أن الضربات التي لم تعلن عنها إيران أنها هي ضربت، سواء كان في البحر في الإمارات أو في السعودية أو داخل العراق أو في تركيا أو في أذربيجان، كانت تنطلق من هذه القاعدة، على أساس أنهم يقولوا أنها منا، كما بيصفنا أذرع إيران كبيأملوا. يعني هم لا حلفاء، هؤلاء حلفاء أمريكا، وذول الباقي لا أذرع. وقال على القلقلات قدم داري أنهم هؤلاء أحذية، ما هم لا أذرع. نسمع معنا تقرير حول هذه الحدث الذي الآن يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وفي منصات الأخبار وفي قنوات الأخبار عن اكتشاف هذه القاعدة الإسرائيلية في بلاد الرافدين في العراق.
1: في أحدث تقرير يظهر الغطاء الأمريكي للنشاط الإسرائيلي في المنطقة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إنشاء كيان العدو الإسرائيلي قاعدة سرية في الصحراء غربي العراق لاستخدامها في العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية. الصحيفة كشفت أن القاعدة أنشئت للقوات الخاصة وفرق البحث والإنقاذ، وأنها كادت تكتشف في الأيام الأولى من العدوان على إيران. تضيف الصحيفة أن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية ضد قوات عراقية حاولت الاقتراب من القاعدة، وأنها قتلت جنديا دون أن تعرف القوات العراقية بأنها طائرات إسرائيلية. كان ذلك في أوائل مارس، بعد أن تلقت القوات العراقية بلاغا من راع يتضمن نشاطا عسكريا غير معتاد في الصحراء. حينها أدانت الحكومة العراقية الهجوم، وعلقت الجهات الرسمية على الهجوم بأنه متهور ودون تنسيق أو موافقة، في مؤشر على أن القوات العراقية تعاملت معه على أنه هجوم أمريكي باعتبار الانتشار الأمريكي في الأنبار ضمن الانتشار المنسق. ووفق وول ستريت، فإن قوات خاصة عراقية قامت بتفتيش المنطقة وعثرت على أدلة تشير إلى أن قوات عسكرية كانت موجودة في المنطقة، وهو ما يؤكد أن القوات الأمريكية هي التي وفرت الغطاء الفعلي للقاعدة الإسرائيلية، إن لم تكن تلك القاعدة مشتركة مع الأمريكيين، حيث كان العدو الإسرائيلي يبحث عن الاقتراب أكثر من ساحة المعركة مع الجمهورية الإسلامية، خصوصا مع مخاوفها من عدم القدرة على الاستجابة السريعة إذا تعرضت طائراتها للاستهداف. اللافت هنا أن هذه الصحراء شهدت نشاطا على مدى السنوات الماضية للجماعات التكفيرية المسماة داعش، ما أبقاها بعيدة عن الأنظار، وهو ما يعطي مؤشرا إضافيا على الدور الوظيفي الذي توفره تلك الأدوات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية. وفي مطلع مارس، كان قائد سلاح الجو التابع للعدو الإسرائيلي قد ألمح إلى تنفيذ عمليات شبيهة بما كشفت عنه الصحيفة، حين قال إن مقاتلين من الوحدات الخاصة في سلاح الجو ينفذون مهاما خاصة قد تشعل الخيال، وما من خيال إلا وراءه الشيطان الأكبر، ولولاه ما كان العدو الإسرائيلي ليجرؤ على هذه المغامرة.
0: أي والله ما وراءه إلا الشيطان الأكبر. من المستجدات مستمعين الأكارم، أيضا اليوم إيران ردت على ما طرحه العدو الأمريكي. وول ستريت جنرال يعني تحدثت عن، تؤكد يعني، قال الآن طهران، لأن وول ستريت نشرت البنود كذبا وزورا عن طهران، فجاء طهران لتفند مزاعم وول ستريت جنرال وتؤكد تمسكها برفع الحصار وتؤكد تمسكها برفع الحصار الأمريكي. إذن قال مصدر مطلع في الحكومة الإيرانية لوكالة تسنيم إنما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن تفاصيل نص الإيراني المقترح. ربما الكثير من المستمعين تابع لأنه ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في تليجرام. المقترح في إطار التفاهمات مع واشنطن تضمن معلومات غير دقيقة ولا تعكس الواقع في جوانب أساسية خاصة ما يتعلق بالملف النووي وآليات التفاهم المطروحة بين الطرفين. وول ستريت جورنال نشرت أكاذيب حول ما يتعلق بالملف النووي وآليات التفاهم المطروحة. وأوضح المصدر أن النقاط التي أوردتها الصحيفة الأمريكية حول مسألة المواد النووية غير صحيح، في إشارة إلى وجود محاولة لتقديم الرواية الإيرانية بصورة مغايرة لما يجري تداوله داخل مسار التفاوض. وأكد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي ركز بصورة مباشرة على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب التأكيد على إنهاء العدوان والتصعيد في مختلف الجبهات باعتبار ذلك شرطا أساسيا ورئيسيا لأي تفاهم محتمل خلال المرحلة المقبلة. وشدد الرد الإيراني بحسب المصدر على حق طهران في إدارة مضيق هرمز، وهو ما يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بأحد أهم الملفات السيادية والاستراتيجية المرتبطة بأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. وأضاف أن الرد الإيراني تضمن مطالب واضحة بإنهاء الحصار البحري بشكل كامل والإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة فور توقيع التفاهم الأولي، بما يضمن وجود خطوات عملية متبادلة وعدم الاكتفاء بالإلزامات السياسية أو الوعود الإعلامية.

0: إشارات إلى رد إيراني على الورقة الأمريكية. قال طهران في وقت سابق إنها تدرس المقترح خارج دائرة الضغط لا متغيرات كثيرة في المقاربة الإيرانية. في هذا الصدد قالت إسلام أباد إنها تلقت ردا إيرانيا وإنها أرسلته لواشنطن. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن قائد الجيش أبلغه بتلقيه ردا من طهران على المقترح الأمريكي. وضعت الجمهورية الإسلامية رؤية جديدة لعملية تفاوضية يمكن أن تحرز تقدما. الفصل بين مباحثات لوقف نهائي للعدوان والحصار ومباحثات أخرى نووية مستقبلية. أظهر ذلك القدر الكافي من قدرة إيران على جعل الولايات المتحدة الأمريكية عالقة في مفاوضات غير منتهية دون الاستسلام لشروطها بالنسبة للحرب وشروطها النووية بالنسبة للبرنامج النووي. وفي وقت لا ينام ترامب والإدارة الأمريكية جراء هرمز وأسعار الطاقة وفشل الحصار وفشل مشروع التحالف الدفاعي المزعوم، تؤكد تقارير بينها منسوبة إلى المخابرات الأمريكية أن إيران قادرة على تجاوز الحصار، بما يعني أنه لا يمثل ورقة ضغط كما تعتقد إدارة ترامب. لا يخرج ترامب كثيرا عن التناقضات التي تحيط به وإدارته. استبق الرد الإيراني بالإشارة إلى باكستان حين اضطر إلى إعلان فشل خطوات تشكيل تحالف لمرافقة السفن في هرمز، وقفز مؤخرا إلى الحديث عن مراقبة اليورانيوم المخصب بعد أن كان يكرر أنه سيحصل عليه ضمن العملية التفاوضية التي تجري مع إيران. في دائرة الجدل تدخل تصريحات العدو الإسرائيلي وسلوكه في لبنان. يقول مجرم الحرب نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد. وفي وقت سابق قال إن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم المخصب ضروري حتى باستخدام القوة. التصريحات محاولة دائمة لتجنب الإقرار بالفشل العسكري وبأن خيار العودة للحرب لا يشكل تهديدا للجمهورية الإسلامية التي تستعد جيدا، وتؤكد أن ذلك سيرفع تكاليف وأثمان الحرب وسينقل العدو من الخسارة المؤكدة إلى الخسارة المضاعفة.
1: غير ما سمعنا في التقرير، يعني تكذيب أيضا، هذا التقرير كذب ما ورد في صحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال بيعملوا ولذلك عندما شدد بيان رابطة علماء اليمن على الشعب اليمني وكل أبناء المحور يجب أن يكونوا هكذا، أن نكون على قدر عال من الوعي ومن البصيرة ومن الجاهزية العالية والاستعداد لأي طارئ. العدو يحرف، العدو يزور، العدو يرتكب الزور والبهتان، يريد أن يشوه من صورة قيادات محور المقاومة، يريد أن يشوه من صورة المقاومة في إيران أمام الجماهير التي تخرج بمئات الآلاف يومياً، ربما نقارب الآن إلى اليوم 70، والشارع الإيراني لم يخلو من الجماهير المساندة للجيش والقيادة. هنا الأستاذ الإعلامي خليل نصر الله بيقول بعد الرد الإيراني وما تضمنه وفق التسريبات يجري ترامب ونتنياهو اتصالا، لأن جرى اتصال بين ترامب ونتنياهو بيدرس الوضع. قبل قليل وردت الأخبار عن انتهاء الاتصال بين نتنياهو الملعون والملعون الآخر ترامب. هناك احتمالين يقول خليل نصر الله، إما يعمل ترامب على وضع رفيق حربه بصورة اتفاق محتمل، أو أن هناك بحث للتوجه نحو عمل عسكري ما يرى الطرفان أنه يمكن من خلاله دفع طهران نحو ليونة أكثر أو تنازلات جوهرية. وهذا ما تحدث الآن به خليل نصر الله، هو ما أكده تصريح ترامب، قال يجب أن أيضا وجه ضربة لإيران خلال أسبوعين، لمدة أسبوعين. أقول من الواضح أن مسألة اليورانيوم المخصب تشكل عقدة صعبة، كذلك مسألة الجبهات تحديدا لبنان. البرنامج النووي الإيراني السلمي حق سيادي وتكفله القوانين الدولية. طهران ليست بوارد أو بوارد القبول بتفكيكه، على ما نشرت وول ستريت جورنال أنه يتم التخفيف ويرسلوا باليورانيوم المخصب الذي تعبت إيران وعلماءها يرسله لدولة ثانية. قال ليس بوارد القبول بتفكيكه. المطالب الأمريكية في هذا الصدد مبالغ فيها، والإصرار على تفكيك البرنامج النووي يعني الاتجاه نحو الاشتباك مجددا. مشكلة واشنطن كما يقول خليل نصر الله أنها تتصرف كمنتصرة قادرة على فرض شروط قاسية. نتائج الحري لا تسمح لواشنطن، أو نتائج التحري لواشنطن، بفرض أي من هذا من هذه الشروط الحري بها التي تتيجها لأنها مهزومة. طهران التي تعرضت لحربين متتاليتين لم تتراجع عن حقها النووي، وهو ما يؤكد أن أي حرب ثالثة لن تدفعها إلى التراجع بل ستزيدها تمسكا بحقوقها. من الأخبار العاجلة التي وردت الآن، ترامب بيقول الرد الإيراني لم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. رد إيران غير مقبول، رد إيران مرفوض. يعني قادمين على جولة قادمة. إيه والله، ونحن معكم وإلى جانبكم.

0: أيضا مستمعي الكرام، رابطة علماء اليمن الذي نشرت ودعتنا جميعا أن نكون على استعداد وعلى وعي عالي وفي الجهوزية. علماءنا قيادتنا سواء في اليمن أو في محور المقاومة يعلمون ويعرفون العدو حق المعرفة، يعرفون العدو حق المعرفة. العدو مراوغ، العدو مراوغ، العدو كذاب، العدو يبحث إلى عن تنازلات، يبحث عن تنازلات. لن يكون له ذلك، لن يكون له ذلك. يبحث عن أن يقدم له مخرج كمنتصر. سمعتوني ما تحدث عن خليل نصر الله اللي بتحدث أن ترامب مشكلته أنه بيتحدث ويطالب كأنه هو المنتصر، يريد مخرج. الإيراني قال أن اليورانيوم هو مثل التراب ومن التراب الإيرانية، ولا يمكن مثل ما أننا لن نتنازل عن تراب وطننا لن نتنازل عن اليورانيوم، هو جزء منا. هشتي يورانيوم مخصب يرجموا له لما أمريكا ويتي لهم زلاط من حقهم، من حقهم المجمدة عنده التي موضوعة في أكثر من 6 مليار دولار، تخيلوا في قطار مطروحة منها ما كان مجمدا في كوريا الجنوبية. ترفض يا ترامب ولا ما ترفضش؟ إذا من المقلبة قيادتنا وكما تحدث السيد القائد سلام الله عليه قبل أن تتحدث رابطة علماء اليوم وتدعو، وهي تدعو في كل بياناتها، السيد قال نحن في جولة وهناك جولات ويجب أن يكون الناس على استعداد وعلى جهوزية عالية. إذا صعد العدو أو ارتكب أي حماقات أو أخلى بوقف إطلاق النار نحن سندخل المعركة، وربما هذه المرة سيدخل اليمن بوتيرة غير مسبوقة، وربما لديه أهداف وإجراءات واستراتيجية تختلف عن دخولنا في 40 يوما أو بعد 40 يوما من المعركة، خلال 40 لنكون على استعداد. وكما ذكرت لكم مستمعين الأعزاء، شعبنا اليمني العظيم في بداية الفترة الحياة مواقف، الدين موقف، موقف يرفعك في الدنيا وفي الآخرة وموقف يحط منك في الدنيا وفي الآخرة. يا إما أن تكون مع المؤمنين، مع الصادقين، مع المجاهدين، مع المدافعين، مع المظلومين، مع المستضعفين، تقف في وجه الطغاة، في وجه المستكبرين، في وجه الظالمين، في وجه أطماع اللوبي الصهيوني، وإلا أن تكون معهم حذاء تحت أقدامهم في الدنيا وفي الآخرة.
1: موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

ما قلنا يا محمد تقرح عالمية ثالثة، تقرح عالمية ثالثة. يعلم الله ما تصفى إلا بعد ما تفتغر. قال عندنا بيقول مثال المحرها تصفى، الله تمتحر على الكل ويتصفى للمؤمنين ما داموا متوجهين مع الله سبحانه وتعالى. نستقبل مشاركاتكم مستمعين الأكارم في فترتكم المسائية فاق هذا المساء عبر الرقم الموبايل 72-88-20-88. هل أنتم مستعدون للجولة القادمة؟

0: إذن الرقم المباشر 72-88-20-88 للاتصال وللرسائل. أنا كنت تحدثت بالأمس وأعتذر مجددا لأن تحدثت بالأمس. نحن نستكمل حول الحملة التي نفذها المرور حول التوعية حول مخاطر قيادة الأطفال للمركبات للسيارات. لكن مستجدات اليوم فرضت علينا الحديث خلاف ما ذكرناه بالأمس. ومن خلال هذا المنبر وهذه الفترة نتمنى من الجميع أن يتعاونوا مع الحملة وأن يدركوا أن حملة أن قيادة الأطفال للسيارات لديها عليها يعني بها مخاطر كبيرة جدا على الطفل وعلى أسرته وعلى الآخرين وعلى المارة وعلى الطريق وعلى الممتلكات. فالحذر الحذر. الحديث اليوم حياكم الله معنا عبر الهاتف اتصال. ألو ألو حياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم بالخير والعافية.
1: أين ولدي سمعتكم أمس لا ما كميت.
0: أي كلام ما يفطون. حياكم الله.
1: والله المطرات ما بلا أنت بوا السيارات والبيسوق والجبني عدا الواجهة اللي ملا الماء. نشوف تكسر كف قاعدة تحت البهم ما ما ما ما استرجبني وصلي الكمر بريك.
0: يا عيبة.
1: با عشان هذا والله نو خطأ. وانتو عجبتوا ده والمطرات اللي بيطلع عندنا من السوالي يبني فوق ماشي وسابر.
0: مو سابر صدق عيب هذا مش من عاداتنا.
1: والله ما هي
0: سابر. والله من أعرافنا.
1: أيوة والله اللي طلعت من فوق المطب.
0: ماذا ماذا ينبعكم حتى بالأمس أرسلوا لي رسائل بيقولوا كان تحدث لأن المرأة عورة يعني تخيل يجيب حادث انقلب في الشارع هو زوجته هو ابنته هو ما يعني يتعور في الطريق.
1: أيوة واحد يتقل له ونبعته وبعدك كان يواحمه ونبعته نزلت أنيني اللي في بطنه.
0: إن لله وإن إليه راجعون.
1: وهلي قلت أمس لي إنك عمل بين بطانية عليها القصة شو حق المرف لو قال مطر أنا أكتم رسالتي أنا أقول أي أخ ولا أب ولا زوج ما يطلعني صنف فوق المطر.
0: تسلموا تسلموا. ودعوتكم للشعب اليمني مفطوم الآن ترامب بعد ما قدم له مقترح من إيران رفض قال هذا مرفوض وبيتوعد بحرب قادمة. وإحنا رابطة علماء اليمن دعتنا إلى أن يكون الشعب واعي وعلى جهوزية عالية وعين ساهرة يرقب الخلايا ونستعد للجولة الثانية. رسالة توجهها للمستمعين. الله يحفظه وينصره ويجعلنا من من من من من جنده بإذن الله.
1: ملك ما دمه ويبه لنا ويبه لبلادنا الله ينصر على كل عدو. أما هذا
0: نوقف مع إيران ولا لا؟ نساند إيران لو رجعت الحرب.
1: نساند إيران.
0: أيوة ونعاونهم على أيوة. هم مسلمين. واجبنا نصرتهم صح؟ واجبنا أن إحنا ننصرهم.
1: الدول الإسلامية اللي بيقوموا مع فلسطين مع غزة
0: يعني الذي بيمكنونا مالكم وإيش دخلنا بفلسطين إيش دخلنا بالعراق بسروا أمورنا إحنا هنا يا ما تقولوا لهم.
1: لا لو جبت الكبب على قوتي قرن مقلعها والنسوان العبودية وتحمضين الله على حذاتك ويبهلنا ويبهل بلادنا. أما ابني عبد الملك تجفو قراتي بس يا حنا والنسوة وحتى الصرخة عندي ابني قالوا خليت
0: مكتوبه
1: ولا
0: عرض
1: بيتي
0: استرخى. سلاح وموقف سلاح وموقف.
1: أيوة.
0: ضروري سلاح
1: هذا إسلامي.
0: واجب احنا نواجه الأعداء والصرخة ما بتوجه لأحد هي لأمريكا وإسرائيل.
1: مش تو حرب احنا تجاههم وبني عبد الملك وحقنا لي في الجبهات الله يحفظهم.
0: يا الله.
1: حقهم ولا حد.
0: الله قواكم ربي وعافاكم.
1: أمس غسلت وكلبي على حد النسوان
0: والمطار. تسلموا. تسلموا الله يحفظكم.
1: يحفظك من كل شيء وسلم أمان على محمد الديلم
0: يوصل سلامكم يسلم عليكم
1: وزكريا أنا أفضل
0: وإياك
1: أقول لك الرجال الغالي والبنك الغالي.
0: يا الله
1: الله معكم
0: في أمان الله.
1: الله
0: في أمان الله. هذا الشعب اليمني رجال ونساء مواقف

0: اتصال. يا مرحبا، حي الله بالشيخ صالح الجيد وكل الاعزاء المستمعين والمستمعات في ارحب الجود.
1: حياك وبياك يا استاذ محمد النعلي، انت وكذلك الاستاذ محمد التيلمي وكل العاملين فيه تحت افاق والمتابعين والمشاركين.
0: تفضلوا، مستعدين للجوله القادمه؟ مهم جدا. بإذن الله
1: الذي جعلوا يسقطوا نظامها ويجروا يا سيدي النووي حتى ويخضعوها، ولكن تثبت في الله قادة المؤمنين وكذلك في حزب الله الخالد الذي اليوم حتى كل الأمنيات والانتصارات وكذلك الحشد الشعبي في العراق سلام الله عليهم وقد البطلة وكذلك الضفة سلام الله على كل المجاهدين.
0: يا الله نعم.
1: وحياتي لكم يا أخي محمد وكل من يستمع هذا الإذاعة وكل الأدائع سلام الله عليهم وعلى كل الصحفيين والمذيعين الذي يا سيدي متخندقين ضد اليهودي وضد الإسرائيلي،
0: والتحية لكل القبائل الحرة والأبية.
1: جانب اليهود والنصارى في الخزي والعار توفي الحكم والحمد لله رب العالمين من نصر إلى نصر. وتقبلوا تحياتي الحميدة الشيخ صالح الجيد الناطق الرسمي للقبيلة اليمنية وتصبحون على
0: خير. وأنت من أهل الخير في أمان الله.
2: نقول للإسرائيلي الملعون ابن الملعون،
0: قل له
2: أن احنا سعداء في هذا المعركة وأن احنا الأكبر مرصد
3: ولن يهدأ لنا بال حتى نواجهكم ببنادقنا وتشلوا
4: قسما قسما لا ننكل بعضكم والله لا ننفيكم من الأرض.
5: سنقاتل
6: هي المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة.
7: احنا جاهزين
8: جاهزين
9: جاهزين
10: جاهزين وجاهزون ونحن لها
11: مقاتلين جاهزين للجبهات
12: إلى يافا وما بعد يافا، والرد وآت لا محالة بإذن الله.

0: من الأخبار العاجلة، ترامب الإكسيوس لصحيفة إكسيوس أو موقع إكسيوس الإخبارية الأمريكية ناقشته مع نتنياهو رد إيران. ترامب الإكسيوس: المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليس أي شخص آخر. بيقول يعني كان بيقول مسؤولية من المفاوضات، قال مسؤوليتي أنا، مسؤوليته. الاستعداد للاستعداد يا جماهير شعبنا اليمني العظيم، الجولة قادمة والمعركة بإذن الله ستكون الحاسمة.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة: أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم.
0: سلام ربي عليك.
1: مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.
0: تحرك.
2: صبينا شاب قال بين المعارك جرح الرشاش، يزعزع به المأمن والعدوان ومباشر يطربك قلبي يا أصبح.
0: اتصال. يا مرحبا.
3: ألو.
0: ألو، حياكم الله.
3: أسعد الله مساك يا أستاذ محمد العدوان.
0: ومساك أبو عمار. ومساك يا غالي. ومساك حياك.
3: اللهم
0: صل على صلوات الله عليه وعلى آله.
3: يا أستاذ محمد
0: تفضل.
3: الشعبية من يشبه النبو، الشعبية من الآن عدم الإنساء الشيطان الأكبر للجو والبر والبحر. جمرنا عامة الطائرات حتى محاربة كررت إنساء كسرة لا شيء، يعني ثم تماهنها أمام الإنساء الزعيم منها القوى العظمى. إنساء خلاص انتهت، لا إنساء بعد اليوم. الآن المتدخلون إلى المتدخلين اليوم مع السعودية والإمارات والله لا غير، الذين خرجوا من طرعة في التراجم الذي جدمات الإمارات اللي والسعودية، يقولوا يا المتدخلين تو يعني ينجي الإمارات اللي والسعودية يعني بيحكم على الشباب. يا أخي عودي يا شرفك، عودي يا شرفتك، عودي يا يمنيتك.
0: اي والله وقف المواقف المشرفة.
3: السعوديين أنتوا يعني أبواب من كذي الأرابيهم هم خطر على مدني ما من كم أسرائي تدور على مدني إن شاء الله، وأنا بالزمن من تطور وعلى الباقيين تدور الضائر. الله أكبر.
0: الموت الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. تحية لك يا غالي في أمان الله. للقدس مع الدين. اي والله عد امر من ربي واعدوا لهم خليك على جوزية عاليه

0: بشأن النص الإيراني المقترح لا تعكس الواقع في جوانب مهمة. وكان التصنيم عن المصدر المطلع على النقاط التي طرحتها وورستريت جورنال فيما يتعلق بمسألة المواد النووية غير صحيح. وكان التصنيم عن مصدر مطلع على الرد الإيراني على المقترح الأمريكي يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب بكل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. وينص الرد الإيراني الذي أكد على ضرورة إنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة فور توقيع التفاهم الأولي. ومن الأخبار العاجلة، مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم منزلا خلال اقتحامها قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. اتصال يا محمد. ألو، مرحبا. علينا وعليك. الحمد لله، من معنا؟ حياك الله يا عم عبدو، حياك الله. يا خبير،
1: احنا بعد السيد سلام الله عليه هذا اخبان الله حدي اعظم جهاز رفعاني،
0: الله يحفظه.
1: احنا بلنا جهاز من زمان، جل جهاز داحل شارم منه،
0: الله يحفظه.
1: بلنا بيهم عمر المسلم اللي يتبقى مسلم،
0: ايه
1: هذا الذي المرتزق وهذا هذا قدم في قبة الارتزاق
0: يا عيبة،
1: في قبة الارتزاق
0: نفاق نفاق نفاق. بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله عجلة النص تقترب من النهاية وعفل في الأخير. يا عيبا يا عليكم الله
0: يا عيبا.
1: فرق الإمام على الآن جاهد.
0: النصر صبر ساعة.
1: كان موت بعث وكله إنساني عيش بعث ما بس غيره ما بس حاجة ثالث بعضهم.
0: أي والله.
1: حياتي لكم وزامل يا أهل العز يا شعبي.
0: فاركم. هلا بشر بعزك.
1: يلا في أمان الله.
0: مع الله مع الله يا غالي.
1: الله في أمان الله.
0: مع الله.

اتحمل اتحمل دوام الاتحمل. جاي وقع على الاتفاق السعودي والله كده ضمن اليهودة والمعركة واحدة. نجيل الرسائل محمد الوقت يدركنا نقرأ ما وردنا من رسائل ونعتذر أيضا عن استقبال الاتصالات لأن الوقت أدركنا. أحد المرسلين يرسل اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رسالة شاعر أبو عبد الله العنوة من خمر، تحية لك يا ابن العنوة شاعرنا العزيز وعلى كل الأحرار في خمر. قال يا منبر الإعلام يا كل حر يا صوت الأحرار والحرائر إحنا مع الله مهما الحصار مستمر حصار من فاسد وكافر بعون ربي قريب بان انتصر ندعس على باغي وفاجر. قل أقول قل للسعودي شعبنا منتظر لزحفة لا قد جت أوامر الصبر با ينفذ وبا تنفجر.

أبو صاروخ من حجة، تحياتك يا أبو صاروخ وكل الأحرار في محافظة حجة. قال شكرا لجميع أفراد إذاعة الجيش، إذاعة آفاق الوعي البصيرة بسمية إذاعة الجيش. وأنا أقول لا حياة مع يهود العرب ويهود القاذورات، اضربوا دون رحمة وابدعوا من اليهودية يعني السعودية والحماراتية سراوي الأمريكا، ورحم الله شهداء اليمن وإيران ولبنان والعراق وفلسطين. تحيا لك يا أبو صاروخ ولكل الأحرار في حجة.

قال نحن جاهزون للحرب على أمريكا وإسرائيل وتضامنا مع إيران وفلسطين، لا نخضع لأي مجرم، والسعودي البقرة الحروب سندوسهم تحت أقدامنا، ونشكر أجهزة الأمن الذي يمسكوا على العملاء الجواسيس، ونطلب قصيطة حق الأمن لأمين الجوفي. ألا بشرب عزك بعد الفترة. رسالة تقول صلى الله عليه وسلم محمد الأمين محمد ديلمي مستعدون للجولة القادمة بقلوب كالجبال لا تزحزحها الريح وإرادة من فولاذ لا تلين أمام النار بعقيدة لا تشترى ودم لا يبرد وثأر لا يموت، مستعدون بجيوش من الشهداء تسير أمامنا وبملايين من الأحرار تسند ظهورنا، مستعدون بصواريخ تنتظر الإشارة برجال حسموا أمرهم النصر أو النصر، كل شبر في أرضنا متراس وكل طفل فينا مشروع قائد وكل طلقة من بنادقنا لها عنوان، مستعدون لأننا ورثة الأنبياء في الصبر وورثة علي في الشجاعة وورثة الحسين في رفض الذل، مستعدون لأننا دفنا أعز ما نملك وسنأخذ بثأره من أقصى الأرض إلى أقصى، في زمن الركوع أمام السفارات نقف نحن وقوف الجبال لا ننحني، وفي زمن بيع الأوطان بالمزاد نشتري نحن المجد بأرواحنا، ولهذا يرتجف العدو حين يسمع اسمنا لأن القادم أعظم ولأن ضرباتنا لا تخطئ، مستعدون والله مستعدون، والجولة القادمة ستكتب بالدم والنار في كتاب التاريخ، هنا ستقطع إمبراطوريات الباطل وهنا قام عز الأمة. تحية لكم محمد النعمي ومحمد الديلمي من ابنة أحرار الضالع بيان عز الدين من الضالع، تحية لكم أختي بيان عز الدين ولكل الأحرار في الضالع. من أبو ماهر الشيخ من أرحب ندين، ونستنكر ما يقوم به النظام البحريني من اعتقالات واسعة المواطنين ومنهم علماء أجلاء وسحب الجنسية منهم لمعارضة تواجد القواعد الأمريكية في وطنهم، لذلك ندعو شعوب تلك الأنظمة العميلة إلى أن ينهموا بثروات عارمة لطرد حكام العار الذين وضعهم اللوبي الصهيوني لحماية وخدمة اليهود والنصارى. الله صدق يا أبو مار، تحية لك. أبو هارون الشيبة من جبهة تعز مديرية الحدث، تحية لك أبو هارون الشيبة ولكل الأحرار في جبهة تعز ولكل الحرار أيضا في مديرية الحدى. بيقول يا هاجسي رصص الأبيات رصرصها ووضح أساسها وجوهرها على نصي، رصراصي وضح أساسها وجوهرها على نصي، وقبل ما ترسل أبياتك قعف فحصة في مختبر ما يجي منه ولا نقصي، لا أحد يحاول يفهمني ويتواصى، أنا أعرف الكل ذي مبعد وذي مقصي حول اليمن، بقول أصدق وأتقصى، ومملكة هيئة الترفيه والرقاصي، أما الوسيط العماني قد زحف حرصة على إسلامه، وبن سلمان متعاصي وشكلها خاربة، والحرب باطلصة وأظنها باتعود أيامة الملصي، وبان هاجم مسار أعداد ما تحصى، ما عاد بان نرتجع له، ما بقي شخصي، وبعدهم للمسجد الأقصى، وبعدهم ندعس السيسي مع الحمصي. صح ربي لسانك يا أبو هارون.

الجد التي تتطلب منا الاستعداد، أن نكون على استعداد تام وعلى جهوزية عالية، لأن الجولة القادمة لا محالة، لا محالة قادمة، لا محالة قادمة. أن نكون جميعا على الاستعداد وأن يكون لنا موقف مشرف. وننوه إلى أنه في الوقفات التي عقب صلاة الجمعة الماضية تم الدعوة لكل جماهير شعبنا اليمني العظيم إلى الإنفاق ورفض الجبهات بالمال وبالسلاح، وأيضا دعم القوى الصاروخية سلاح الجو المسير، وإلى القوافل إعداد القوافل العيدية، إعداد القوافل العيدية، وهو هذا من الاستعداد عندما نرفض جبهاتنا ومجاهدينا في مواقع الشرف والبطولة. هذا هو من الإعداد والاستعداد للمراحل وللجولة القادمة. حفظكم الله مستمعينا الأكارم، في الختام نلقاكم إن شاء الله تعالى في فترات قادمة. إلى ذلكم الحين لكم كل التحية مني محمد النعمي ومن المخرج الرائع محمد الديلمي، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، وسلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
2: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: الحج في الإسلام، الحج في الإسلام مع الدكتور حمود الأهنومي.
6: لك والملك لا شريك لك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة فلسفة الحج. نحن الآن وصلنا إلى الميقات، ميقات الإحرام، وذكرنا أنه يندب الاغتسال، وثم بعد ذلك النية وبداية الإحرام، أن يحرم الإنسان الحاج، وبالتالي أصبح محرما عندما يقول أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي، فيجب عليه أن يلتزم بآداب الإحرام. سنتحدث عن آداب الإحرام ومحظورات الإحرام وما هي أهم الأشياء التي يجب أن يفعلها الإنسان، ثم نتحدث عن أبعاد الإحرام وغايات الإحرام، وأيضا ما هي المحظورات وغاياتها في الحج. ففي هذه الحالة يجب على الحاج أن لا ينتهك محظورا من محظورات الإحرام، فلا يرفث ولا يقول كلاما فاحشا. فمن فرض فيهن الحج كما قال الله، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبالتالي لا يرفث، لا يفعل فاحشة ولا يفعل فعلا مفحشا، ولا يقول كلاما فاحشا، ولا يفسق لا باعتداء ولا بظلم ولا بتجبر ولا بتكبر، ولا يجادل جدالا باطلا. ثم لا يجوز للمحرم أن يتزين لا بالكحل ولا بغيره من الأدهان، لأن الإنسان يجب أن يذهب إلى الله وأن ينفتح على الله عز وجل في حالة من التخلص من كل أدران ومن كل المساحيق والتزيينات والعطور والطيوب وكل ما يضيفه الإنسان إلى نفسه. فلتذهب إلى الله مجردا عن كل هذه العلائق، عن كل هذه الأمتعة، عن كل هذه الشهوات وغيرها. فبالتالي لا يجوز لك لبس ثياب الزينة، حرير ولا معصفر ولا حلي ولا مورس ولا خاتم الذهب. لا يجوز لك وأنت محرم أن تعقد عقد نكاح، سواء كنت وليا أو زوجا أو وكيلا لأيهما. فمن نكح أو أنكح في الحج وهو محرم فنكاحه باطل باطل باطل. ولا يجوز لك وأنت محرم وطئ امرأتك، ولا لمسها ولا تقبيلها ولا نظرها لشهوة، فمن فعل شيئا من ذلك فقد أثم. ومن وطئ أو أمنى في يقظة بأي سبب فعليه بدنة، ومن أمدى فعليه بقرة، ومن تحرك ساكنه وهو محرم فعليه شاة. ولا يجوز لك أن تلبس ثوبا مخيطا، والمخيط هو ما كان عن تقطيع وتفصيل، ولا تلبس قميصا ولا سراويل ولا خفين ولا عمامة، والخفان ما يسمى الآن بالجزمة التي تكون إلى نصف الساق، فإن لم تجد نعلين لبست خفين واقطعهما من أسفل من الكعبين. فمن لبس مخيطا لزمته الفدية وهو متعمد، ومن لبس ناسيا أخرجه بلا تغطية لرأسه وتلزمه الفدية على قول أهل المذهب. ولا يجوز لك أيها الحاج أن تغطي رأسك وأذنيك بأي تغطية، وإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. ولا يجوز للمرأة المحرمة لبس النقاب وهو الخمار الذي فيه نقبان للعينين، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهما تتخذه المرأة. كذلك لا يجوز للمحرم أن يلتمس الطيب فلا يتعمد شمه ولا يلمسه بيده، فمن لمسه فعليه الفدية. ولا يجوز له أيضا أن يأكل صيد البر وهو محرم. ولا يجوز للمحرم والمحرمة خضب أيديهم لا بالحناء ولا بغيره، ولا تقصير أظفارهما ولا إزالة أشعارهما، بل لا يجوز حتى أن يقتل أي شيء من الحيوانات، ومن حتى على مستوى القمل لا يجوز للمحرم أن يقتل القملة ولا قتل أي حيوان آخر، سواء كان صيدا أم غيره، إلا إذا كان فيه ضرر وإذا مثل الفواسق التي أحل قتلها في الحل وفي الحرم، وهي الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور والسبع العادي، فيجوز قتلها في الحرم. ويحرم عليك أيها الحاج المحرم والحاجة المحرمة قطع كل شجر أخضر نابت في حرمي مكة والمدينة من الأشجار التي نبتت بنفسها أو غرست لتبقى سنة فأكثر. نلاحظ هنا أن الحج أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون على هذا النحو، أن يكون فيه أمان، فيه استقرار، ليس فيه إيذاء، ليس فيه أي شيء من علائق الدنيا، لا زينة لا قرب حتى الزواج، لأن الله عز وجل أراد أن نخوض تجربة عرفانية مباركة ينفتح فيها الإنسان على الله بالشكل العظيم، وبالتالي يعاد ترتيب هذا الإنسان، ترتيب أولوياته، ذهنيته، روحيته، نفسيته، ويعاد تشكيلها بالشكل الذي يخلقه يريده الله سبحانه وتعالى، فيخرج هذا الإنسان الحاج من هذه الدورة العظيمة كيوم ولدت أمه، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدت أمه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
3: الصمد. وردت هذه المفردة في الآية الثانية من سورة الإخلاص، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد من أسماء الله الحسنى، ومعناه في اللغة السيد الذي يقصد إليه في الحوائج ولا يقدر على قضائها إلا هو، يقال صمد إليه إذا قصده معتمدا عليه. ومعنى الآية أن الله هو المصمود في الحاجات، المقصود لتفريج كل المهمات، وهو المتوحد بالإلهية الذي يقصده المخلوقون لا يستغنون عنه في كل لحظة. فالسورة تتمحور حول تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل الصفات المخلوقين. يقول الباري جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلن يا محمد في الناس أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له في الإلهية والربوبية، وأنه الإله المقصود الذي تقصده الخلائق وتتوجه إليه في عبادتها وحوائجها، وأنه ليس من جنس المخلوقات، فلم يلد حتى يكون له ولد ولم يولد حتى يكون له والد، وليس له كفؤ ولا مماثل في العظمة والجلالة وصفات الكمال. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا.
4: الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعنا المسلم المؤمن أن يكون مجتمعا تسوده الألفة، تسوده الأخوة، يسوده العدل، تسوده الرحمة، أن يتواصى الناس فيه بالرحمة. الله يقول: أذلة على المؤمنين. الله يقول: رحماء بينهم. الله يقول في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل يقول سبحانه وتعالى وهي صفة عباده المتقين بعد أن قال جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تحارب لي على بزلة وتقاتل لي على قطعة أرض صغيرة، الله بيعرض لك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنجد من أهم ومن أبرز ومن أعظم صفاتهم الواردة في الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، والغيظ هو أعلى مستويات ومراتب الانفعال والغضب. الغيظ هو أعلاها، أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد الغيظ. فيقول عن هؤلاء المتقين والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، سيطر على انفعاله، على مشاعره، على انفعاله، فحتى يكظم غيظه لا يخرج هذا الغيظ لا بعبارات سيئة وعبارات فاحشة وعبارات جارحة وعبارات قاسية، ولا حتى بتصرفات ظالمة أو تصرفات متهورة. والكاظمين الغيظ تعتبر هذه من أعظم صفاتهم التي أحبهم الله عليها ووعدهم بالجنة من أجلها. ثم يقول بعد ذلك والعافين، والعافين عن الناس، ليسوا انتقاميين في كل إشكالية في كل قضية، ومقاصم في كل كلمة وفي كل شيء، يريد أن يبدل وأن يرد على الكلمة بعشر كلمات أقسى وأسوأ وأبشع وأكثر استفزازا، أريد أن يرد على أي تصرف بسيط بتصرف أقسى وأسوأ وأبشع. لا، لا يجوز ذلك. الله يريد المجتمع المسلم في داخله أن يكون مجتمعا متآلفا، إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبر وأن يتواصى بالمرحمة، رحماء بينهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأن يسود فيه العفو والتفاهم وصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإنسان عندما يدرك خطورة المسألة وأنها جرم عظيم، جرم كبير، هو يدرك أن عواقبه خطيرة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوفر لديه حافز كبير للتقوى والورع وإدراك قيمة هذه

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

عنوان وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلى، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: إن بحريتنا الملكية تعد واحدة من أفضل 5 بحريات في العالم، فهي قادرة على العمل في جميع المحيطات في وقت واحد، ونحن أحد دولتين فقط تشغلان طائرات الجيل الخامس من البحر، لذلك يجب أن نكون واثقين وفخورين ببحريتنا.
11: As many of you might
2: كما يعلم الكثير منكم، كان هذا أول اشتباك للدفاع الجوي تخوضه البحرية الملكية منذ أكثر من 3 عقود. من الواضح أن الحوثيين رغم أنهم ربما لم يعودوا قادرين على التصرف كما كانوا، إلا أن قدراتهم لم تقوض بالكامل. سيكون هناك خاتمة لهذا الأمر، لكنني لا أريد تضليل المجلس بالقول إن الأمر قد انتهى. ببساطة لا يمكنني ضمان ذلك ولو للحظة واحدة.

0: ولكن يا سيادة الوزير، كما تعلم تم تنظيم هذا الحدث في فترة وجيزة للغاية، وقد وجهنا الدعوة واستجبت برغبتك في الحضور وقلبت جدول أعمالك رأسا على عقب لتكون هنا. يا سيادة الوزير، أنت صديق عظيم ورائع لمجتمعنا اليهودي ولدولة إسرائيل.
1: لا يوجد وجهان لهذه الأحداث، لا مجال للحديث عن التوازن. أنا أقف مع إسرائيل، نحن نقف مع إسرائيل. المملكة المتحدة تقف مع إسرائيل ضد هذا الإرهاب اليوم وغدا ودائما.
2: في 9 أكتوبر 2023، ومن قلب كنيس يهودي في لندن، الحكومة البريطانية على خطى سابقاتها في خدمة إسرائيل، ومن مهام الدعم والحماية أعطيت الأوامر للأسطول الملكي بالإبحار إلى المتوسط.
1: نعمل على منع التصعيد ودرء المزيد من التهديدات ضد إسرائيل. في يوم الجمعة بدأت طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الملكي دورياتها لتتبع التهديدات التي تمس الأمن الإقليمي، كما قمت بنشر مجموعة مهام تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط، وتضم السفن RFE Lion B و RFE Argus، بالإضافة إلى 3 مروحيات من طراز ميرلين وسرية من مشاة البحرية.
2: بعد أسابيع امتدت الحماية إلى البحر الأحمر، اندفعت بريطانيا لتضع أسطولها جنبا إلى جنب مع البحرية الأمريكية. ليس الهدف حماية الممرات التجارية كما زعم الخطاب الدبلوماسي، بل بناء درع فولاذي يحمي الملاحة الإسرائيلية ويعترض عمليات اليمن البعيدة نحو قلب الكيان المؤقت.
0: كما ذكرت في بياني في 19 ديسمبر، انضمت السفينة دايموند إلى حلفائنا كجزء من عملية حارس الازدهار لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.
3: ولهذا السبب أرسلنا سفنا للمساعدة في عملية حارس الازدهار، وسنستخدمها لوقف الهجمات الصاروخية. لكن الرسالة هنا واضحة، وقد وقعت أكثر من 10 دول على بيان يخبر الحوثيين بأن هذه الهجمات غير مقبولة وغير قانونية ويجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف فسيتم اتخاذ إجراء.
2: مع نهاية العام 2023 بدأ أن مسار الإسناد اليمني لغزة يأخذ منحا تصاعديا. غابت النشوة التي رافقت إعلان تحالف حارس الازدهار في مياه البحر الأحمر. وقف الأسطولان البريطاني والأمريكي عاجزين عن تشكيل ردع حاسم تجاه اليمن. أمام ذلك العجز انتقلت المعركة إلى أروقة مجلس الأمن تمهيدا لتحويل البحر الأحمر إلى ساحة عدوان جوي على الأراضي اليمنية.
1: لقد حاولنا حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية بعد العديد من الدعوات الدولية لوقف الهجمات. وجه تحالف من الدول تحذيرا واضحا للحوثيين قبل أسبوعين. في الأسبوع الماضي أقر مجلس الأمن قرارا يدين الهجمات ويسلط الضوء على حق الدول في الدفاع عن سفنها والحفاظ على حرية الملاحة، ومع ذلك واصل الحوثيون مسارهم المتهور.
2: حاول سوناك تسويق الفشل على أنه صبر استراتيجي، لكن الحقيقة أوضح، فالعدوان الذي خطط له في الغرف المغلقة بين واشنطن ولندن كان اعترافا صريحا بفشل الأساطيل التي أرسلت لحماية كيان العدو. في 12 يناير 2024 انتقل المشهد من محاولة اعتراض العمليات في البحر إلى إمطار اليمن بالقنابل.
1: حسنا، لقد نفذنا سلسلة من الضربات مع حلفائنا والتي نعتقد أنها ستؤدي إلى إضعاف وتعطيل القدرة. استهدفنا مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الضربات كانت ناجحة.
2: مع غياب حاملة الطائرات اعتمدت بريطانيا على قاعدتها الجوية في قبرص. كانت الطائرات تقطع آلاف الأميال ذهابا وإيابا لتنفيذ غاراتها على اليمن. عكس ذلك محدودية الخيارات وضاعف من الكلفة. قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات من مواطنين في قبرص طالبوا بخروج القاعدة البريطانية من بلادهم. على وقع الدفعة الأولى من الغارات دخل سوناك إلى مجلس العموم بنشوة المنتصر. لم يكن وحيدا بحزبه المحافظ في دعم قرار الحرب، حظي بتأييد حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة.
4: Mr. Speaker, let me reiterate.
0: اسمحوا لي أن أؤكد مجددا أن حزب العمال يؤيد هذا الإجراء الموجه لتعزيز الأمن في البحر الأحمر، ونحن ندين بشدة هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن من جميع الجنسيات، مما يعرض المدنيين والعسكريين بما في ذلك القوات البريطانية لخطر جسيم.
1: نحن على ثقة بأن ما نقوم به يسهم في إضعاف القدرات العسكرية. يتم اختيار الأهداف بناء على معلومات استخباراتية، وهي مواقع عسكرية تؤثر على أمن وسلامة البحارة والسفن. ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الضربات تنفذ بطريقة فعالة لتحقيق هدفها.
2: لم تكن التطمينات الرسمية كافية لإقناع النواب. كانت الأجواء مشحونة بالهواجس داخل مجلس العموم. طغت الشكوك حول النتائج، وبرزت التساؤلات عن اليوم التالي وعن جدوى الانزلاق في صراع لا أفق له.
0: إن العمل العسكري لابد وأن يستند إلى استراتيجية واضحة، ومن واجب هذا المجلس أن يطرح الأسئلة الصحيحة. إذا فإنني أسأل رئيس الوزراء، ما مدى ثقته في تحقيق أهدافه المعلنة؟ ما هي العملية التي سوف يتبعها في مواجهة الهجمات الحوثية المستمرة؟
5: أين هي الخطة الشاملة للدول الغربية لمحاولة إحلال سلام شامل في المنطقة بأسرها؟ بدلا من ضخ المزيد من الأسلحة والأموال في صراعات متزايدة، لن تزيد الأمور إلا سوءا.
2: كان هناك من يقرأ التاريخ جيدا ويدرك أن اليمن الذي هزم امبراطوريات سابقة لن ترهبه طائرات التايفون. تعالت الأصوات بالتحذير، عسكرة البحار ستوسع دائرة النار.
6: ومع ذلك يتعين علينا جميعا في هذه القاعة أن نكون مدركين لطبيعة الخصم الذي نواجهه، فقد ظل الحوثيون تحت قصف شبه متواصل من قبل السعودية طوال 8 سنوات، ولم تصلهم تلك الرسالة حينها، فما الذي يجعلنا واثقين جدا بأنهم سيفهمون رسالتنا هذه المرة؟
1: مهما بلغ صعوبة هذا الوضع، فإن عدم القيام بأي فعل هو بحد ذاته خيار، وأعتقد أنه سيكون الخيار الخاطئ، لأن ذلك بمثابة تنازل عن السيطرة على ممر ملاحي عالمي وحيوي اقتصاديا لصالح جماعة مسلحة خطيرة مدعومة من إيران.
7: إذا استمر الحوثيون في ذلك، فهل نملك القدرة على إزالة هذا التهديد؟ وهل سنفعل ذلك؟
1: كما يرى زميلي، فإننا سنقرن أقوالنا دائما بالأفعال. لقد كنا واضحين في أننا لن نتسامح مع أي تهديد يمس حياة الأبرياء والمصالح البريطانية في المنطقة.
2: هكذا تحول مجلس العموم إلى ساحة المواجهة بين واقعية الهواجس وخيال القوة. كانت المناقشات تعكس حقيقة واحدة: بريطانيا لم تكن واثقة من قدرتها على الحسم، واليمن نجح في نقل المعركة إلى قلب المؤسسة التشريعية في لندن.
1: في الأسبوع الماضي قدمت تقييماً الأولي للموجة الأولى من الضربات، ومنذ ذلك الحين رأينا أدلة إضافية على نجاح الضربات في تقويض القدرات العسكرية للحوثيين.
2: في السياسة البريطانية يقال إن الحقيقة أول ضحايا الحرب. بعد الموجة الأولى من الغارات وقف ريشي سوناك ليعلن عن إنجازات عسكرية، سرعان ما انكشفت بعمليات بحرية أكثر جرأة وفتكا. تحولت الملاحة البريطانية إلى هدف للقوات المسلحة اليمنية.
8: بدلا من وقف أنشطتهم اختاروا الاستمرار، واقترن خطابهم التحريضي المتصاعد بمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السفن والبحرية الملكية.
2: التناقض المبكر كشف أن بريطانيا فقدت السيطرة على رواية المعركة. في لندن كان المسؤولون يتسابقون لإعلان النجاح، وفي البحر الأحمر كان البحارة البريطانيون يرتدون ملابس القتال على مدار الساعة خوفا من صواريخ عدو قيل إنه أضعف تماما.
3: بين وقت إطلاقه ووقت اصطدامه لديك حوالي دقيقتين للرد. لهذا السبب نحن في حالة تأهب قصوى، ولهذا السبب نرتدي ملابسنا طوال الوقت حتى نكون في الوضعية المناسبة للتعامل مع هذه الصواريخ خلال هذا الإطار الزمني.
5: يبدو لي أنهم يستخدمون أسلحة أكثر تطوراً وفتكاً مما كانوا يستخدمونه في المراحل الأولى من العملية.
2: هذا التصريح من داخل المدمرة دايموند نسف رواية النجاح البريطاني، فكيف تزداد الأسلحة اليمنية تطوراً؟

0: الشارع البريطاني نفسه. نار البحر الأحمر لم تشتعل إلا لأن غزة تحترق.
1: وفقا لاستطلاع رأي أجره معهد يوغوف، فإن 71% من الجمهور البريطاني يريدون وقف الحرب في إسرائيل وغزة. ومع ذلك شنت الحكومة في الأسبوع الماضي غارات جوية في البحر الأحمر، ما أدى إلى تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.
2: لقد صرح زعيم المعارضة محقا بأننا بحاجة لضمان عدم قيام الأطراف الخبيثة بمحاولة تشويه ما قمنا به لخدمة أغراضهم الخاصة. وأقول بلطف للسيدة الموقرة إن الربط بين تحركنا ضد الحوثيين والوضع في إسرائيل وغزة يقدم ذخيرة لأعدائنا الذين يسعون إلى جعل الأمور أسوأ في المنطقة.
3: القانون الدولي ليس قائمة طعام، فهو يأتي كحزمة متكاملة، ولا يمكننا أن نختار الأجزاء التي نريدها وتلك نتجاهلها. ألا ترى كيف أن تجاهل انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي في غزة في الوقت الذي يدعي التحرك دفاعا عنه في اليمن يقوض في الواقع القانون الدولي والنظام القائم على القواعد؟
2: كلا، لإسرائيل الحق في التصرف دفاعا عن النفس ضد حماس التي نفذت هجوما إرهابيا عليها.
0: ازدواجية المعايير أسقطت السردية البريطانية، فبينما كانت لندن تزعم حماية القانون الدولي في الممرات البحرية، كانت تشجع الكيان الإسرائيلي على انتهاك القوانين الإنسانية في غزة. أقرب مثال على ذلك حين رفعت الفيتو بوجه مشروع قرار روسي يدعو لوقف الحرب على غزة.
1: إن المملكة المتحدة لم تكن لتؤيد القرار الذي اقترحته روسيا، والذي فشل مرة أخرى في الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
4: إن المفتاح لمعالجة العنف يكمن في معالجة سببه الجذري، وليس فقط مظاهره. ما يحدث في البحر الأحمر مرتبط بشكل لا ينفصل بأحداث غزة. وبدلا من قصف الحوثيين الذين تعرضوا للقصف لمدة عقد من الزمن من قبل السعودية بأفضل المعدات التي يمكن لبريطانيا وأمريكا بيعها لها، ألم يحن الوقت لكي ندعم جنوب أفريقيا والدول الأخرى في محكمة العدل الدولية لمعالجة السبب الجذري، وهو الإبادة التي تتكشف فصولها في فلسطين؟
2: أختلف مع السيد الموقر، ونحن نختلف مع ما قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ولا نعتقد أن ذلك مفيد. كما أختلف معه في أن هذين الأمرين مرتبطان، فقد شن الحوثيون هجمات على سفن متعددة لا علاقة لكثير منها بالوضع في إسرائيل وغزة. أكرر أنه لا توجد أي صلة بين عملياتنا في البحر الأحمر والوضع في إسرائيل وغزة. من يربط بينهما يخدم مصالح الحوثيين. وأود التأكيد بوضوح على أن من يمجدون هجمات الحوثيين هنا في الداخل إنما يمجدون الإرهاب بكل بساطة، وسوف يتم التعامل معهم بنهج عدم التسامح مطلقا.
0: لم تكن الرواية البريطانية مقنعة للشارع. المظاهرات التي عبرت عن دعم غزة صدحت بالتضامن مع اليمن أيضا.
5: الكثير من الناس يمنحون صك براءة للإرهابيين الذين ارتكبوا أسوأ جريمة قتل بحق اليهود. لقد رأينا للتو مثالا على ذلك، تماما كما رأينا أمثلة عليه في شوارعنا، حيث صرخ الناس يا يمن يا يمن أدر سفينة أخرى، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
6: أنا متأكد من أن المجلس لا يحتاج إلى تذكير، ولكن ربما يحتاج إليه من يخرجون في الاحتجاج. إن شعار الحوثيين هو الموت لأمريكا.

0: الموت لإسرائيل، الموت لليهود أينما كانوا، لا مكان لمثل هذا في شوارع بريطانيا.
1: قرار مواجهة الاحتجاجات لم يكن الوحيد في جدول أعمال الحكومة البريطانية. بدت الأخيرة بحاجة إلى مروحة أوسع من الخيارات لمعقبة اليمن قبل أن تتجه بالتنسيق مع واشنطن إلى استراتيجية الخنق الممنهج عبر توسيع الحصار المالي والعقوبات.
0: وإلى جانب هذا الإجراء، هناك مجموعة كاملة من الإجراءات التي سنتخذها، بما في ذلك العقوبات وغيرها، الضغوط بوضع حد لانتهاك الحوثيين.
2: سنستخدم أكثر الوسائل فعالية لقطع الموارد المالية عن الحوثيين والتي تستخدم لتمويل هذه الهجمات. نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، ونخطط للإعلان عن إجراءات عقابية جديدة في الأيام القادمة.
1: لا نتائج للضغوط العسكرية والاقتصادية. أدركت حكومة سوناك أن خياراتها بلا جدوى، وأن كل مخرج تحاول صياغته يتحول إلى فخ جديد. لم يكن الساسة في بريطانيا أفضل حالا من البحرية الملكية، فالمدمرات التي استنزفت ذخائرها المليونية أمام مسيرات قليلة التكلفة كانت انعكاسا لحكومة مستنزفة الخيارات.
3: إننا نستخدم صواريخ تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات الاسترلينية لإسقاط طائرة مسيرة لا تشكل تكلفتها سوى جزء ضئيل من ذلك. هذا وضع غير مستدام في نهاية المطاف، فما هي الخطة؟
4: ومن المثير للاهتمام رؤية منظمة مثل الحوثيين التي لا تملك ثقافة بحرية ولا قوة بحرية تذكر، تحاول جاهدة على الأقل السيطرة على البحر والدفاع عنه من وجهة نظرهم. وكيف نكافح ذلك لإعادة الثقة إلى قطاع الشحن البحري في استخدام البحر الأحمر؟ لذا هناك الكثير لنتعلم.
1: سرعان ما تحولت مياه البحر الأحمر إلى مرآة كشفت عورات البحرية الملكية. اكتشف النواب أن مدمراتهم التي تكلف المليارات تفتكر لصواريخ أرض وأنها مجرد دروع بلا مخالب هجومية، لتبلغ الفضيحة ذروتها بالتراجع عن إرسال حاملة الطائرات بذريعة وجود أعطال فنية.
5: قبل أسبوعين سألت وزير الدفاع عما إذا كانت حاملة طائرات بريطانية جاهزة للانتشار في البحر الأحمر. نعلم الآن أن حاملة الطائرات كوين إليزابيث تعاني من مشاكل خطيرة، فهل لا يزال بإمكاننا إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر إذا لزم الأمر، ومتى؟
0: في الواقع وبسبب توخي الحذر الشديد خلال الفحص النهائي، تم اتخاذ القرار بعدم إبحار حاملة الطائرات. إن الأحداث في البحر الأحمر تسلط الضوء حق على الحاجة الماسة لامتلاك قدرات هجومية من البحر إلى البر. لذا أعلن اليوم أننا سنقوم في المستقبل بتزويد فرقاطاتنا من طراز 26 وطراز 31 بقدرات هجوم بري، ويأتي ذلك لضمان قدرة بحريتنا على حماية مصالحنا وإنجاز المهام الموكلة إليها.
2: خلال المواجهة البحرية مع اليمن، وبحسب تقارير بريطانية، فقد أرسلت لندن مدمرتين وفرقاطتين ضمن استراتيجية التناوب العمليات، بالإضافة إلى سفن للدعم اللوجستي، وإلى جانب استنزاف الصواريخ باهظة الثمن وغياب القدرة على تنفيذ هجمات برية من البحر. كشف اليمن أبرز نقاط الضعف في البحرية البريطانية، ومنها أولاً محدودية مخزون الذخيرة للمدمرات، والمشكلة الكبرى هي عدم القدرة على إعادة تدخير هذه الصواريخ في عرض البحر، حيث تضطر المدمرة لمغادرة منطقة العمليات والتوجه إلى ميناء صديق أو العودة لقواعدها لإعادة التزود بالصواريخ، مما يترك ثغرة أمنية خلال غيابها. ثانياً الإجهاد الميكانيكي والحراري، حيث عانت المدمرات من مشاكل في التوربينات الغازية عند العمل في المياه الدافئة كما هو الحال في البحر الأحمر. كذلك فإن الحرارة الناتجة عن الإطلاق المتكرر للصواريخ تسببت في ظهور علامات احتراق وإجهاد على هياكل السفن ومنصات الإطلاق، مما استدعى سحب بعضها للصيانة الدورية المبكرة. ثالثا العدد المحدود للأسطول، حيث تملك بريطانيا 6 من المدمرات المتطورة، وبسبب الإجهاد الكبير نتيجة العمليات المكثفة وطول أمد المواجهة في البحر الأحمر، اضطرت بريطانيا لسحب سفن من مهام أخرى، وهو ما ترك فجوات أمنية في مناطق أخرى من العالم. رابعاً، المدمرات البريطانية مصممة لمواجهة أسلحة تقليدية، ما فرض تحديات جسيمة خلال المواجهة مع الطائرات والزوارق المسيرة.
1: رغم الثمن الباهظ، استمرت بريطانيا في الغارات على اليمن، مغامرة لم تفتح المضيق أمام ملاحة العدو، لكنها أغلقته أكثر أمام الملاحة البريطانية نفسها.
0: لقد منحنا الحوثيين فرصة كافية لخفض التصعيد، ولكن مرة أخرى تجاهلوا تحذيراتنا المتكررة، ونتيجة لذلك اتخذنا مرة أخرى إجراءات الدفاع عن أنفسنا ضد هذه الهجمات التي لا يمكن التسامح معها.
1: دفعت السفن البريطانية ثمن الغارات، عاد صداها من لندن بصرخات الشركات والمستهلكين، لتتلاشى مع الوقت نغمة النجاح المطلق، وتظهر مكانها نبرة الارتباك.
3: سأجيب على السؤال المتعلق بمتى تتحول هذه الضربات الفردية إلى ما يشبه الحملة المستمرة. إنه سؤال تصعب الإجابة عليه، وليس من السهل استيعابه، لأننا لا نعرف تماماً حجم التأثير الذي تتركه هذه الضربات على القدرة الإجمالية للحوثيين.
1: لم تتوقف بريطانيا عند حدود المواجهة البحرية، نفذت إلى الداخل اليمني من بوابة المرتزقة لتبدأ بتوظيفهم كأذرع على الأرض وعيون على الساحل، لتحويلهم إلى حراس للملاحة الصهيونية. تركز الحضور البريطاني على دعم خفر السواحل التابع للمرتزقة من بحر العرب إلى خليج عدن فالبحر الأحمر. تصاعد هذا المسار في ظل حكومة سوناك وحكومة العمال التي أعقبتها.
6: نحن بالإضافة إلى زملائنا من المجتمع الدولي نقوم بتزويد خفر السواحل اليمني بالقوارب، التدريبات وتقديم المساعدة لتمكين خفر السواحل اليمني بحماية ساحلها. هذا سيسهم في الحد من القرصنة في البحر الأحمر، ضمان حرية الملاحة وتوفير محيط أكثر أمانا للشعب اليمني.
7: وأنا هنا لتوطيد شراكة وتعزيز أمن الملاحة وتوجيه رسالة للحوثيين، أنتم تهددون المنطقة، لهذا السبب نساعد خفر السواحل اليمني.
1: بلغ هذا المسار ذروته بالإعلان عن مؤتمر دولي لما أطلق عليه الأمن البحري في اليمن. عقد المؤتمر في الرياض منتصف سبتمبر عام 2025، وبرعاية بريطانية سعودية تم الإعلان عن مساهمات مالية لدعم خفر السواحل التابع للمرتزقة.
8: هناك استراتيجية، هذه الاستراتيجية خاصة لخفر السواحل اليمني. هذه الاستراتيجية شاملة ويتم تقسيمها إلى مراحل مختلفة والتي تغطي مناطق جغرافية مختلفة، لذا في المرحلة الأولى سوف يكون التركيز كبيرا حول عدن والسواحل المحيطة بتلك المنطقة. مرة أخرى، بمجرد أن يتمكن خفر السواحل من توفير هذا التأمين، تأمين السواحل في تلك المساحة، وسيبدأون في تطوير خططهم لأجزاء أخرى من البلاد.
1: قبل هذا المؤتمر بأشهر كان التنسيق السعودي البريطاني قائما على تجنيد خلايا تجسسية داخل اليمن، ظهر ذلك في التفاصيل التي كشفتها الأجهزة الأمنية اليمنية مطلع يناير عام 2025.
9: مايك زيرو تشيك.
10: الضباط اللي ارتبطنا معهم السعوديين، الضباط السعوديين ديو عبد الله سلطان عبد العزيز وسعد، والضباط البريطانيين كان منهم جون أسكر وكريم. كيلو. الضباط البريطانيين دربونا على استخدام الجوال، كيف تفتح الخرائط وحق احداثيات لما توصل. هذا البريطانيين.
1: نتائج الأوراق التي حركتها بريطانيا بكيت أدنى بكثير من سقف الأهداف، وإن دفع اليمن ثمن الموقف بالتضحية والمعاناة، لكنها لم تؤثر على مبدأ الإسناد لغزة. بالتوازي كانت أرقام السفن المستهدفة ترتفع مع الوقت، حتى كاد البحر الأحمر يخلو من السفن المرتبطة بقرار الحظر، عدا محاولات محدودة للعبور من خلال التمويه. سقطت الوعود بتأمين ملاحة الكيان، بل فشلت بريطانيا في حماية ملاحتها، وبات الحديث يتمحور حول تكلفة المواجهة وليس حتمية النصر.
11: سأعطي مثالين. أي سلاح بحرية كان يفكر قبل عام في شؤون دفاعه أو هجومه كما رأينا في البحر الأحمر لم يكن يضع في حسبانه تداعيات ما حدث في كل من البحر الأحمر والبحر الأسود. لقد شهدنا مستوى من الحروب غير المتكافئة، طائرات مسيرة بحرية في البحر الأسود وطائرات مسيرة جوية في البحر الأحمر.
1: في نهاية المطاف تحولت مهمة الردع إلى مهمة البحث عن مخرج آمن. غادرت دايموند الميدان نهائيا، تاركة البحر الأحمر لمن يملك الأرض والإرادة. كان انسحابا يضج بالهزيمة، وإن غلفته لندن ببيانات إتمام المهمة. الحقيقة التي سجلها التاريخ أن دايموند لم تكن سوى شاهد على انكسار التاج البريطاني أمام صمود اليمن المرتبط بقداسة القضية الفلسطينية.
5: لطالما كنا واثقين من أنظمتنا، ولدينا الآن ثقة إضافية أن ننظر إلى المواقف التي واجهتها سفينة دايموند في مناسبات عديدة، ونستخلص منها الدروس وندمجها في تدريباتنا الخاصة بحيث نتمكن جميعا من التحسين.
4: ومع ذلك نسعى جاهدين للوصول إلى مستوى عال جدا، بحيث لا أشعر بعدم الأمان في غرفة العمليات مع هذا الفريق.
11: منذ وقت ليس ببعيد كانت الدول الكبرى ذات الأساطير الضخمة هي من يهيمن على الأمن البحري، وفي ظل استخدام الحوثيين بشكل أساسي لطائرات مسيرة غير مكلفة لفرض خناق على التجارة العالمية، فقد أصبح من الواضح تماما أننا نعمل في عصر عسكري جديد. لذا فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو كيف نضمن ألا نجد أنفسنا في موقف الضعف في أي صراع بحري مستقبلي.
1: تحول البحر الأحمر من فرصة لاستعراض القوة إلى ثقب أسود يبتلع هيبة بريطانيا ومواردها. كانت لغة الأرقام تتحدث عن تباطؤ اقتصادي ونقص في سلاسل التوريد.
12: بحسب استطلاع أجرت غرف التجارة البريطانية، تأثر أكثر من نصف تجار التجزئة والمصدرين البريطانيين بالاضطرابات في البحر الأحمر، ما تسبب في تأخيرات لوجستية ورفع التكاليف وخطر ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة في المتاجر البريطانية.
11: نعم، يمكنني تقديم هذا التأكيد بكل ثقة. صديقتي محقة في إشارتها إلى أن هذا الوضع يكبد المستهلكين البريطانيين خسائر بالفعل، وكما ذكرت فإن 80% من البضائع عالميا تنقل بحرا، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فتصل هذه النسبة إلى 90% لكوننا دولة جزيرة.
2: نتيجة للتورط في العدوان على اليمن تمثلت أبرز التداعيات الاقتصادية وفق تقارير بريطانية في التالي. أولا، الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن، حيث سجلت بعض الشركات ارتفاعا في تكاليف استئجار الحاويات بنسبة وصلت إلى 300%. ثانيا، الارتفاع الكبير في رسوم التأمين مما رفع التكلفة النهائية للبضائع أبرزها الأغذية والمشروبات المستوردة من آسيا وشرق أفريقيا. ثالثا، تأخيرات في سلاسل الإمداد تراوحت مدتها من 10 أيام إلى 3 أسابيع مما تسبب بتأخر وصول المواد الخام وبالتالي النقص في مكونات التصنيع وقطع الغيار، وأبرز المتأثرين قطاع السيارات.
1: أصبح ملف اليمن عبئاً سياسياً. خسر حزب المحافظين ثقة الشارع ليس فقط بسبب الأزمات الداخلية، بل بسبب العجز عن تقديم مخرج مشرف من ورطة البحر الأحمر. سقط سكور الحرب الذين روجوا للغارات الجوية على اليمن ليجدوا أنفسهم خارج السلطة. رحل ريشي سوناك، ورحل معه غرانت شابس، وبقيت غزة تقاوم، وبقي اليمن حارسا للمضيق. فاز حزب العمال في يوليو عام 2024، لكنه ورث جبهة مفتوحة في البحر الأحمر. بينما كان ريشي سوناك يتسابق مع واشنطن في إعلان الغارات على اليمن، اختارت حكومة العمال نهجا أكثر هدوءا. لم يوقف ستارمر الغارات تماما، لكنه جعلها باهتة وحذرة للغاية. في 15 مارس عام 2025 أعلن ترامب تنفيذ عدوان جديد على اليمن. لم تعلن لندن مشاركتها المباشرة في الغارات، لكنها قدمت دعما لوجستيا لواشنطن، وبعد مرور 1.5 شهر من العدوان أعلنت المشاركة في هجوم يتيم.
13: مساء أمس نفذت طائرات تايفون بنجاح غارات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، وذلك في عمليات مشتركة مع حلفائنا الأمريكيين. ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع سياسة الحكومة البريطانية في الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بعد أن تسببت هجمات الحوثيين في تهجيج عدم الاستقرار الإقليمي والمخاطرة بالأمن الاقتصادي للعائلة في المملكة المتحدة.
14: إن العملية المشتركة التي نفذت بالأمس تبني على الدعم الأوسع الذي قدمناه للولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، ويشمل ذلك عمليات التزويد بالوقود جوا واستخدام قاعدتنا العسكرية الهامة ديغو غارسيا لعملية الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى مشاركة طائرات تايفون لدعم الدفاع عن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية التي تتعرض لهجمات شبه يومية بصواريخ ومسيرات حوثية.
1: تعاملت بريطانيا بشكل حذر مع الجولة الثانية من العدوان، على خلاف اندفاعتها المعهودة للمشاركة في حروب أمريكا. حضرت هواجس الفشل الذي منيت به حكومة سوناك وما نتج عنه من تداعيات عسكرية واقتصادية، لكن التودد إلى ساكن البيت الأبيض بقي أولوية لحكومة حزب العمال.
15: في 17 مارس سألت وزير الخارجية عن سبب مشاركة المملكة المتحدة عسكريا في الضربات ضد الحوثيين في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، بينما لم تشارك بفعالية مع هذه الإدارة. وقد أطلعنا لاحقا على رسائل سيجنال المسربة التي أعرب فيها وزير الدفاع الأمريكي عن أسفه لغياب المشاركة الأوروبية في الضربات التي جرت في 15 مارس. إلى أي مدى جاءت مشاركة الطائرات البريطانية في هذه الضربات ردا على اتهام هيجست لأوروبا بالتطفل؟
14: جاءت الضربات التي نفذناها الليلة الماضية نتيجة لتعرض أمريكا أقرب حلفائنا لهجمات شبه يومية من الحوثيين، وانخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر إلى أكثر من النصف، وتأثر 50% من الشركات البريطانية بالصراع في الشرق الأوسط.
1: أدركت البحرية البريطانية أن عليها الاستعداد لتلقي الرد انعكس ذلك بشكل مباشر على حاملة الطائرات البريطانية HMS Prince of Wales، وقد كان طاقمها يعتزم المرور عبر باب المندب إلى المحيط الهادئ.
4: ما هي الإجراءات المتخذة لدعم حلفائنا في المنطقة ضد أي هجمات محتملة؟ ومع استعداد مجموعة حاملات الطائرات الضاربة 25 للعبور وإجراء تدريبات ضمن عملية هاي ماست، هل سيؤكد للمجلس أن كل الجهود تبذل لحماية رجالنا ونسائنا؟
5: معالي الوزير الذي أعتقد أنه شغل منصب وزير الدفاع في حكومتين يعلم أن وزراء الدفاع ووكلاء الوزارات بمن فيهم أنا نولي حماية قواتنا أولوية قصوى، وقد ناقشت هذا الأمر بالتفصيل مع القادة والمخططين العسكريين قبل إبحار حاملة الطائرات.
1: قبل دخول حاملة الطائرات البريطانية إلى البحر الأحمر عاش طاقمها هاجس الرد اليمني، لم تغب عنهم تجربة الحاملات الأمريكية ترومان وإيزنهاور وغيرها.
2: لذا إذا طلب منك الانضمام إلى سفينة ترومان في البحر الأحمر والقيام ببعض الأمور معهم، كما تعلم في بيئة ديناميكية إلى حد ما، هل أنت قادر على القيام بذلك؟
16: نعم بالتأكيد، وهذا بالتأكيد أحد الأشياء التي قد يطلب منا القيام بها.
1: حين اقتربت حاملة الطائرات البريطانية من المياه المحاذية لسواحل اليمن، كان دونالد ترامب قد أعلن وقف العدوان على اليمن، لكن قلق الاستهداف بقي مسيطرا على طاقم الحاملة. لجأت لندن إلى الاتصال بصنعاء لضمان المرور الآمن.
2: تم التواصل بالجمهورية اليمنية بخصوص مرور حاملة الطائرات البريطانية وأنها ستعبر للمناورة ولن تنفذ أي عمليات قتالية في البحر الأحمر، وتم إبلاغهم من قبل القوات المسلحة اليمنية السماح بالمرور ما دامت في مهمة غير قتالية أو توجه عدائي لاعتراض القوات المسلحة عن إسناد غزة التي تباد من الكيان.
1: لم يكن التورط البريطاني ضد اليمن مهمة محدودة النتائج والتداعيات، بل كان مقامرة بما تبقى من رصيد البحرية الملكية في ميزان القوة العالمي، مع انكشاف استراتيجي أمام الخصوم الدوليين.
16: أستطيع أن أقول لكم اليوم إن الامتياز الذي تمتعنا به في المحيط الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بات في خطر. ما زلنا متمسكين به ولكن بصعوبة بالغة، لا مجال للتهاون، فخصومنا المحتملون يستثمرون المليارات، علينا أن نبذل قصارى جهدنا وإلا سنفقد ذلك الامتياز.
1: انتهت جولة المواجهة بحقيقة تاريخية جديدة، أن زمن دبلوماسية البوارج قد ولى، وأن الردع المقلوب الذي فرضه اليمن قد رسم حدودا جديدة للقوة، حيث لا تنفع المليارات ولا التقنيات أمام شعب قرر أن يربط كرامة بحره بكرامة غزة.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا وهداية، وجعل تلاوته حياة للقلوب وسكينة للأرواح. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخبو نوره ولا يضل من تمسك به. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خلقه القرآن، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أيها المستمعون الكرام، سلام من القرآن، سلام من القرآن إليكم، سلام يفيض طمأنينة وإيمانا. أهلا بكم في هذا الصباح وفي هذا البرنامج، في صباح يتعانق فيها الأصوات مع آيات الله وتتسابق فيها الأرواح قبل الألسن، في برنامجنا الإذاعي للمسابقة القرآنية، حيث لا يكون التنافس على دنيا زائلة بل على نور يرفع القلوب ويزكي النفوس ويقرب العبد إلى ربه. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام، وإلى أول فقرة الذين ورثت القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان أسعدتم بالخير صباحا وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن ونحن نرتل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى نتعلم منه اليسير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا عن الكثير. فقراءتنا لهذا اليوم من سورة القلم من الصفحة 565 من الآية 16. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا

فنجعل المسلمين

العظيم. إذن كانت هذه هي الآيات المقررة من الآيات 16-16. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. بعد أن نكمل الفقرات التالية سنعود إليكم أيها المستمعون الكرام، نرجو منكم التفاعل والمشاركة لأن تتعلموا آية من كتاب الله خير لكم من أن تصلوا ألف ركعة. نسأل الله التوفيق والسداد فيه. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في فقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، سنسمه على الخرطوم، إهانة له. والوسم جعل السمة، وهي العلامة في البداية تكون ليبقى أثر الكي علامة فيها يميزها عن غيرها. قال الإمام الهادي: والخرطوم الأنف. قال عليه السلام: وإنما ذكر الله الخرطوم دون غيره لأنه شيء لأن يستر بثوب ولا يستتر عن المتسومين، لأن الوجه بارز أبدا للناظرين. وقد اتفق الإمام الهادي عليه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إنا بلوناهم اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة، اختبرهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم من أنفسهم. والاختبار يكون بالنعمة ليظهر الشاكر ومن لا يشكر، ويكون بالشر ليظهر الصابر الراضي بقضاء الله وقدره ومن ضده. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والضمير في بلوناهم للمكذبين لأنه سبق ذكرهم في قوله تعالى: فستبصر ويبصرون، إلى قوله تعالى: فيدهنون، وهم من قريش كما ذكر الإمام الهادي عليه السلام في تفسيره: بلوناهم، ويتحمل عودته ويحتمل عودته إلى الأقرب، كل حلاف مهين، إلى آخر الصفات. ولعل وجه التشبيه أن الله تعالى مكن المذكورين من قريش بحيث ظنوا أن الغلبة لهم ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطغوا مع أن حالهم ينكشف وتذهب قوتهم وتصير كأن لم تكن، وذلك في نهاية المعركة يوم بدر. فإن كانت هذه نزلت بعد يوم بدر فالشبهة ظاهرة من حين نزلت، وإن كانت الآية نزلت قبل يوم بدر فهي مبشرة بتحول حالهم وخيبة آمالهم، كما تحولت حال أصحاب هذه الجنة المذكورة وخاب آمالهم. وهذه الجنة زرع كثيف كان لأناس حول صنعاء، ولعل حرثها ومكناها هو الذي يسمى الآن الجنات على طريق صعده، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أذكر قصتهم وقوله تعالى: إذ أقسموا، بمعنى حين أقسموا أي حلفوا، ليصرمنها ليقطعن ثمارها، هكذا فسره الإمام الهادي عليه السلام. وأفاد مثله صاحب الكشاف، أفاد أن معنى الحصر

0: ألا أخرج، فهو المماثل لقولك لأخرجن إن شاء الله، وقول صاحب الكشاف عما هو شرط، لعله يعني في عرف النجاة أو في عرف العلماء. فأما في اللغة فالمرجع هو الاستثناء، فالمرجع في الاستثناء والشرط إلى المعنى وإن لم يكن بالأدوات الخاصة. والإمام الهادي عليه السلام قد فسر قوله تعالى ولا يستثنون، يقول لم يقولوا إن شاء الله. وهذا قد أفاد الزمخشري نفسه في الجواب على السؤال، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، نزل بها أمر الله في ليلتهم وفي حال نومهم فأصبحت كالصريم، ذهب ثمرها وأصبحت كالزرع المحصود فتنادوا مصبحين. قال الإمام الهادي عليه السلام معنى تنادوا مصبحين تصايحوا وتداعوا عندما أصبحوا. قلت وهذه الراجح عندي في معنى النداء أن أصله الصوت العالي، ولذلك سمي الأذان نداء. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.
1: أحسن القصص،
2: أحسن القصص،
3: فتمسكوا بهداه واعتصموا.
4: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم مستمعين الأعزاء. خير فرح ونجاح وأن يفتتح المؤمن يومه بذكر الله وتدبر آياته ومخلوقاته. ومن هنا نستهل معكم يومنا هذا بفقرتنا المميزة من القصص القرآني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أعزائي المستمعين، لقد أرسل الله الرسل والأنبياء بالحق وأرسل دونهم الأولياء، فقاموا بتذكير الناس وتبليغهم وإرشادهم ومواجهة الباطل بقوة حتى أثخنوا أهله. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الشريحة من البشر، بل وخلد ذكر بعضهم لعظمة الدور الذي قاموا به ولإخلاصهم وتفانيهم في إيمانهم حتى كادوا أن يبلغوا درجة الأنبياء لولا أنهم لم يوحى إليهم. ومنهم بطل قصتنا لهذا اليوم الذي ذكره القرآن الكريم، والذي يمثل صوت الحق في كل زمان وأمام كل طاغية في كل مكان. وهذا الشخص العظيم هو مؤمن آل فرعون، فبعد هزيمة فرعون النكراء قرر أن يقتل موسى، ولكن الله قيض له مؤمنا من آل فرعون كان يكتم إيمانه، انتدب نفسه ليدافع عن نبي الله موسى وعمله ودفع القوم عنه. فسلك في خطابه لفرعون مسالك شتى، تارة بالنصح وتارة بالتخويف وتارة بالإقناع. وجال هذا الرجل جولات عظيمة مع المتآمرين في مواجهة فرعون وملئه دفاعا عن نبي الله موسى ورسالة الله. وعندما سمع المؤمن الذي يكتم إيمانه كلام فرعون وعزمه على قتل نبي الله موسى صاح فيهم، كيف تقتلون هذا الرجل وقد جاءكم بما يثبت صدق دعواه؟ وكان المفروض أن تنظروا في صدق ما يدعي، فليس من الإنصاف أن تقتلوه، فإن كان كاذبا فيما يدعي فلن يضركم كذبه، وإن كان صادقا في دعواه فسيلحقكم ذلك الذي يتوعدكم به من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه إن أنتم أصررتم على كفركم وتكذيبكم، فمن الأجدر بكم أن تحذروا الوقوع في ذلك الذي حذركم، ولو كان كاذبا فيما يدعي لما بلغه الله هذا المقام، ولما وصل إلى هذه المنزلة، ولبطلت حججه وبيناته التي أتاكم بها، ولظهر كذبه للناس قبل أن يصل إليكم. ولما ظهر هذا الظهور وراجت بضاعته للعقول هذا الرواج، ثم وبخهم على تكبرهم وتعاريهم في الأرض بما مكنهم الله سبحانه وتعالى فيه وآتاهم من الملك والقوة، وأخبرهم أن كل ما هم فيه إنما هو بيد الله تعالى، وأنه إن أراد بهم سوءا أو أن ينزل عليهم مكروها فلن يستطيع أحد أن يحميهم من الله سبحانه وتعالى أو يمنعهم منه. وحذرهم أن يقعوا في ذلك الذي حذرهم منه نبي الله موسى إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم وتكبرهم. فقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاعترض فرعون هذا الرجل المؤمن وصاح بقومه ألا يلتفتوا إلى كلامه ونصائحه، فلا رأي إلا ما رآه هو من قتل موسى والتخلص من شره، زاعما أنه لن يدلهم إلا على ما فيه صلاحهم ورشادهم. ثم نصحهم هذا الرجل الذي يكتم إيمانه مرة أخرى بأن الأولى لهم ألا يصروا على تكذيبهم وعنادهم، فيصيبهم مثل ما أصاب الأمم المكذبة من قبلهم بسبب تكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم، فقد عذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، وهو غير ظالم بتعذيبه لهم، فليس إلا جزاء لهم على ما كذبوا بأنبيائه وأعرضوا عن دعوتهم لهم إلى ما فيه صلاحهم وتكبروا على الله سبحانه وتعالى. وأخبرهم أنه إذا حل بهم العذاب ونزل بساحتهم فإنهم سيولون هاربين، ولكن حين لا ينفعهم الهرب، فلا مفر لهم ولا مهرب حينئذ من الله ومن حكم الله سبحانه وتعالى بضلاله وهلاكه، فلن يستطيع أحد أن يهديه من بعده أبدا. وواصل الرجل المؤمن يعظ قومه من آل فرعون وينصحهم بترك التعرض لنبي الله موسى عليه السلام وعدم قتله، ويذكرهم بنبي الله يوسف عليه السلام وكيف كان موقفهم منه حيث كذبوه وشككوا في نبوته، فقال لهم: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، ينتظرون الرسول إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتقدوا لشكهم أن الله لن يرسل إليهم بعده أي رسول، وهذا هو دأب المكذبين أن يبثوا الريبة والتشكيك في آيات الله سبحانه وتعالى وأنبيائه. ثم استنكر مؤمن آل فرعون شدة عناد قومه حيث يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسلامتهم من عذاب الله سبحانه وتعالى فيرفضون، فليس من شأن العاقل أن يرفض عرضا مثل هذا. ويبدو أنه كان قد أعلن إيمانه في قومه فقال لهم: كيف تدعونني إلى ما فيه هلاكي وهو اتخاذ الشركاء مع الله تعالى والكفر به، والحال أني أعلم بطلان ما تدعونني إليه وأن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار بينما أدعوكم إلى عبادة الإله القوي الغالب لكل شيء والمسيطر على كل شيء الذي يغفر ذنوب التائبين إليه، فأين عقولكم عن كل هذا؟ ولا زال مؤمن آل فرعون يكرر عليهم مواعظه ونصائحه بأن يتنازلوا عن قرار قتل موسى، ويحثهم على النظر والتمعن في صحة أمره وما جاء به، وأن يتحققوا آياته التي أتاهم بها ويتفكروا بعقولهم فيها. وأخبرهم: يا أصدقائنا، بأنه سيأتي اليوم الذي سيتذكرون فيه نصائحه ومواعظه لهم، ولكن ذلك سيكون في وقت لا ينفعهم فيه الندم والرجوع. وأخبرهم كذلك بأنه قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وأسند ظهره إليه، فهو الذي يحمي عباده ويدافع عن المؤمنين به المتوكلين عليه. وفعلا جاء هذا اليوم كما أخبرهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا ونجى نبيه موسى عليه السلام في النهاية من مكائد آل فرعون ومما دبروه من قتله والتخلص منه، ورد كيدهم في نحورهم وأهلكهم ودمرهم جميعا بالغرق في البحر. مستمعين الكرام، لعل مقام التفويض هو الذي رفع من قدر مؤمن آل فرعون ليخلد الله ذكره في سورة كاملة من سور القرآن الكريم سميت باسمه في بعض الروايات، لأنه حين أبلى بلاء حسنا في إرشاد قومه ومقارعتهم بالحجة فمكروا به وأرادوا قتله، لم يدع الله بأن ينجيه من مكرهم، بل فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى وقال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فهو هنا فوض أمره إلى الله، إن شاء اختار الله له الشهادة على أيديهم، وإن شاء اختار له النجاة، وهو بشكل مسبق عبر عن رضاه الرضا المطلق بقضائه وسلم أمره لله أيا كانت النتيجة وهو لا يعلمها. هذا التفويض لله تعالى كان من منطلق ثقته العالية جدا بأن الله بصير بالعباد في كل ما يقضيه لهم أيا كان ذلك القضاء وكيفما كانت نوعيته. وهنا جازاه الله بأن نجاه من مكرهم وكيدهم وخلد ذكره رغم أنه لم يكن نبيا ولا رسولا، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرتنا، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: ساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد إلى فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. معنا اتصال. أهم شيء يا أستاذ هلال، أهلا وسهلا بك، حياك يا أستاذ. حياك.
2: أهلا ومرحبا بالأستاذ أحمد.
1: إيش تقول يا أستاذ هلال للمتابعين على المستمعين؟ يركزوا على إيش؟
2: والله المستمعين الكرام يركزوا على المقطع الذي قرأناه، من أجل أن الإنسان لما يستمع المقطع هو يساعده في قراءة المقطع، لأنه كلنا عندما كنا نحفظ ضروري نستمع المقطع أو نستمع من شيخ ومن ثم نقرأ نستمع ذلك المقطع.
1: نعم. باقي نقطة،
2: الاستماع مهم جدا.
1: الآية هذه آية بعض منا يغلطوا فيها، صح؟ اللهم صل وسلم على لا يصرمنها، صح؟
2: لا يصرمنها. نعم.
1: آية.
2: نعم.
1: معنا اتصال، نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: نادية علي حسن.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: العالمين وليس الآلمين، عين العالمين.
3: العالمين. أيوة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: غير المغضوب
3: عليهم ولا الضالين.
2: أحسنتي، بارك الله فيك.
1: معنا اتصال من عندكم؟ ما فيش. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
4: فاطمة محمد علي نمير من حارة الزمار.
1: فاطمة علي من؟
2: فاطمة محمد علي
4: نمير.
1: أوكي، تفضلي.
4: أقرأ من سورة الشمس.
2: بسم الله، توكلي على الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها.
2: انتبهي على الإخفاء. قد أفلح من زكاها
4: وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها.
2: إذا انبعث أشقاها
4: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
2: ناقة الله وسقياها
4: فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.
2: لحظة يا فاطمة، كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. نعم، ركزي على هذه الكلمة.
4: نعم، إذ انبعث أشقاها.
2: نعم،
1: في أمان الله.
2: شكرا لك.
1: إذا نستقبل اتصال معنا. اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
5: كيف الشيخ العدل؟
2: أهلا ومرحبا،
5: معكم محمد أحمد لاهل.
2: أهلا، سلامة الغيبة.
5: الله يحفظك. الله معنا شوية أشخاص.
2: يلا ربنا
5: يعينك. والقرآن ما بإنسان إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. تفضل.
5: يعني أقرأ من أي سورة عادي؟ لأنه نون يعني ما قد وصلت ليها.
2: ها وقد وصلت سورة المعارج.
5: أيوة.
2: أقرأ من حيث ما شئت، أقرأ من أين ما شئت.
5: أنا أقرأ من آخر سورة المزمل، إن هذه تذكرة عادي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
2: أحسنت يا محمد، لكن واستغفروا يعني ترقق التاء وتفخم الغين. كذلك الآية الأولى، إن هذه تذكرة، را را را ها تذكرة. كذلك فمن شاء تاخ تاخ، يعني لا تفخمش الكل، تاخذ.
5: الله يبارك فيك
2: حبيبك. الله شكرا لك.
1: في أمان الله. إذا شكرا الله. نستقبل اتصال معنا. اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو ألو.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
6: حسان عبد الله الزهري.
1: تفضل يا حسان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان. الشيطان.
6: الشيطان.
2: لا لا مش الشي. الشاء. الشيطان.
6: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
2: مالك
6: يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
2: نعبد. لا ضم الباء. نعبد.

0: غيري
1: غيري مغضوب عليهم والضالين.
0: يا الباء مكسور. غير المغضوب بي
1: غير المغضوب
0: المغضوب
1: المغضوب
0: ايوه
1: عليهم والضالين.
0: احسنت احسنت يا احسن. ما شاء الله يا احسن ما شاء الله. هيا في امان الله.
2: في امان الله. ما نخطا يا استاذ اخطا
0: يعني مثلا كلمة غيري هذه هي الخطأ المشهور الذي يقرأها بعض الناس غيره ولا غيره. لا هي مكسورة غيري غيري. كذلك كلمة المغضوبي بكسر الباء المغضوبي. كذلك في كلمة مالكي ليكي كذلك الضم. في كلمة نعبدو نعبدو. نعم معنا اتصال أخي أحمد.
2: نعم معنا اتصال. وعليكم السلام. من معنا؟ اهلا يا عبد الله تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه
0: اصحاب
3: الجنه اذ اقسموا
2: اتصال. الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: عبد المجيد السامعي.
2: تفضل يا عبد المجيد. يا عبد المجيد
4: من سورة عيش؟
0: من سورة القلم. سنسمه على الخرطوم. استمعت للمقطع يا عبد المجيد؟ عبد المجيد
2: يا عبد المجيد تسمعني؟
0: يبدو أنه انقطع الاتصال.
2: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. إذن مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
5: أنت أيها المسلم كيف تأثرك بالقرآن في واقعك النفسي في وجدانك وفي مشاعرك؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تفاعل لمن لا يزال يخشى الله سبحانه وتعالى يفتح قلبه وسمعه وبصره لهدى الله سبحانه وتعالى يصل إلى هذا المستوى من التأثر في جلده وفي وجدانه وفي مشاعره ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أنت كمسلم تخشى الله تؤمن بالله تعظم الله ينبغي أن تكون معظما لكتابه متأثرا ومتفاعلا مع آياته. هذا هو الشيء الطبيعي لأي إنسان مسلم.
0: تفضل. الو مرحبا. الو انتم عبر الهواء، من معنا؟
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معكم ازهار ابو الغيث ابراهيم ابو الغيث من الحديده.
0: عصمة
6: ازهار
0: ابرار
6: ازهار ابو الغيث ابراهيم ابو الغيث.
0: لحظة يا استاذ الله يحفظك، ما بنفهم الا ابو الغيث بس، لكن اسمش غامض.
6: ازهار
0: ازهار.
6: ايوه ازهار
0: ازهار ازهار. يلا ازهار.
6: نعم
0: يلا ان شاء الله. سمعينا يا ازهار، يلا تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أنا بين خبر المخرج، يلا تفضلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: أحسنت يا أزهار، شكرا لك. اخي محمد استقبل اتصال. اهلا وسهلا بك استاذ محمد الجابري. اهلا وسهلا، مرحبا بك ضيفا دائما السنه كلها.
7: اهلا وسهلا.
0: هيا. ايوه ساعة العيد، اول الشهر واخر الشهر، ما هذا على العيد راح السنه. تفضل تفضل.
7: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم بدري. تفضلوا تفضلوا ارفعوا صوتكم.
0: ارفع الصوت لو سمحتم.
6: اعوذ بالله من
0: اعوذ
6: الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
0: شكرا لكم، في امان الله. ونستقبل اتصالا. اهلا وسهلا، مرحبا، من معنا؟ الو مرحبا. انتم عبر الهواء، تفضلوا.
8: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا يا ملاك مجد الدين الحوثي، مرحبا، تفضلي. مع السمعين اليوم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر، الشفع والوتر، وليال العشر،
0: والليل والليل إذا يسر. يا ملاك
8: الليل إذا يسر، هل في ذلك قسم

تموت على الذي تجاوز الصخرة بالواد وصلوا

0: لكن كلمة الحجر الحجر يعني بترقيق الراء. ملاك شكرا لك. اتصل آخر أخي محمد. مال هذا ما ارتفع.
1: ألو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معكم منال محمد عبد الله صالح.
1: منال محمد عبد الله
2: صالح.
1: تفضلوا يا منال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: ليلة القدر
2: خير من ألف
0: أعيد
2: شهر.
0: أعيد الآية سواء. أعيد الآية مرة أخرى.
2: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها.
0: الملائكة ضمة.
2: أيوة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: مطلع
2: الفجر فتحة.
0: تمام أحسنتم. لكن معكم في كلمة القادر تفخيم. القادر قادر تسمعوا التفخيم كذلك. كل العيد قادر. وما أدراك ما ليلة القادر. ألف شهر الأمر فاجر. كل الفخمات.
2: تمام
0: شكرا. ألو مرحبا أهلا وسهلا من معنا.
3: مرة
0: أختي الكريمة أخفضي صوت المذياع.
4: ألو
0: أهلا وسهلا من معنا.
4: إبراهيم حسن علي عبده.
0: يا صديقي كأنك داخل البحر. اسمعنا يعني عندك ضجة جدا.
4: نعم
0: ما بنسمعش الصوت. عندك ضجة. حاول يعني مكان هادئ شوية.
4: الآن واضح.
0: تفضل من معنا.
4: إبراهيم حسن علي عبده.
0: إبراهيم حسن علي عبده. من أين يا ابن عبده؟
4: والله من أبناء حجة بس حاليا والحديدة نازح.
0: حيا بك. أهلا وسهلا. يردك الله لبيتك. تفضل.
4: نعم
0: أسمعنا.
4: أقرأ سورة القدر.
0: ما شئت. أقرأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: في ليلة
4: وما ليلة القدر.
0: لا في ليلة تي كسرة.
4: في ليلة القدر.
0: لا أنت حم تقول في ليلة. لا في ليلة لأنه اسم مجرور.
4: في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: يا أستاذ إبراهيم مضاف. ليلة القدر.
4: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: بإذني مكسور.
4: نعم
0: بإذني ني النون مكسور.
4: بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: بارك الله فيك يا إبراهيم. إن شاء الله تكون تستمع للبرنامج وتتحسن معك يعني رويدا إن شاء الله تصل إلى مرحلة الإتقان. شكرا لك. معنا اتصال أخي محمد. خذ الاتصال.
1: ألو مرحبا. ألو نعم.
5: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا يا عبد الرب قاسم.
5: حياك الله.
0: أهلا وسهلا. معنا عبد الرب قاسم من عدن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون
0: معنا مد يا عبد الرب
5: إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: أحسنت يا عبد الرب حياك الله بارك الله فيك قراءتك تحسنت ونحن إن شاء الله نعينك على ذلك في أمان الله تفضل أخي محمد معنا اتصال
1: ألو مرحبا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: سمود من سمود حسين يحيى من الحديدة
1: سمود
2: حسين يحيى من الحديدة
1: تفضل يا سمود
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا صمود يا صمود معنا الهاء مكسور والنون مكسور بسم الله الرحمن
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
0: نصر الله اسمعيني إذا جاء نصر الله نصر
2: إذا جاء نصر الله والفتح
0: نصر الله نصر الله هي كسرة
2: نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله
0: ورأيت
2: الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: في دين الله
2: أفواجا فسبح باسم ربك
0: حمدك فاستغفر
2: فسبح باسم حمدك
0: لا اسمعي يا صمود اهدأي اسمعيني فسبح بحمد ربك
2: فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا
0: ربنا يعينك يا صمود شكرا لك ولاتصالك معنا فاصل ونواصل إليكم عندك أخي محمد أهلا وسهلا بك بكم أيها المسلمين الكرام إليك أخي محمد
1: معنا اتصال ألو مرحبا
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا
3: معكم مرتضى دغيش أحمد الجيني
1: تفضل يا مرتضى
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
0: هدى ورحمة لقوم
3: لقوم يؤمنون ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: أحسنت صديقي أحسنت جزيت خيرا.
6: يلا يا عبد الله هنا.
0: في أمان الله. ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا من معنا أنتم عبر الهواء أخوي صوت المذياع تفضلوا نسمعك جيدا أخي الكريم من معنا أغلق صوت المذياع أختي الكريمة من فضلك.
1: نعم تفضلوا نعم نسمعكم. نعم
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أختي الكريمة تسمعيني؟
7: أيوة.
0: من فضلك أغلقي صوت المذياع. تمام تفضلي. تصرف أخي.
7: مها حميد محمد السلمي.
1: مها حميد
7: محمد السلمي.
1: يلا تفضلوا.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النعور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر مبتر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
0: أحسنت يا أختي الكريمة. سحر بتفخيم أر وليس بترقيق أر سحر. شكرا لك قراءتك ممتازة ويبدو أنك تقرأين بالشكل المطلوب. شكرا لك في أمان الله. نستقبل اتصالنا. لو مرحبا حياكم الله من معنا.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. ماشي التغطية بتقطع ما بنسمع إلا ربع الصوت.
8: صلاح
0: امسكها بصير ايش تفعل الله.
8: سلام شعبان.
0: ايه طحن سابر. يلا
8: معك الحسن علي صالح شايع.
0: الحسن علي كرتين صالح شايع. تفضل يا حسن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعيد.
8: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.
0: إذا وقعت الواقعة
8: ليس لوقعتها كاذبة.
0: يا حسن
8: حافظة رافعة.
0: يا حسن
8: أيوة.
0: أنت تمشي صح؟ أنت تمشي تسير؟ أنت بتتصل
8: ماشي
0: يعني أنت واقف ولا بتمشي؟
8: واقف.
0: إيه لكن عندك ضجة جدا الصوت ما عادوش واضح لا بنستفيد نحن ولا أنت.
8: ولا
0: الآن تمام لكن حينما قرأت وقع ضجة.
8: إذا رجت الأرض رجا
0: رجتي إذا أول مشاركة لك؟
8: أيوة أول مشاركة.
0: ما شاء الله عليك، كن استمر لكن كن بسر بقعة يعني هادئة نسبيا على أساس نسمع تسمعنا ونسمعك جيدا. شكرا لك، ألف شكر.
8: في أمان الله.
0: بقي معنا اتصال ولا قد ولا خير. أيوة ما شاء الله. إذا نستقبل ذي اتصال أستاذك قد وصل. ألو مرحبا.
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: معكم الزهراء فارس الكيسي.
0: أعيد والاسم.
9: الزهراء.
0: الزهراء
9: فارس الكيسي.
0: يلا الزهراء أسمعينا.

que o ano o que

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان معنا المشاركة اليوم من كل مكان وكل إنسان يعني غرد في مكان معين. لابد علينا أن ننبه عن بعض الأخطاء، مثلا معنا في سورة الإخلاص كلمة أحد، أحد هكذا نلفظها بالشكل المطلوب، أحد الكلمة التي تليها الصمد وليس الصمط، يعني بعض الناس بيحولها إلى طاء أو ما يشبه الطاء. الصمد، الصمد، الصمد. كذلك لم يلد ولم يولد، لابد من تبيين حرف الدال في كل موضع. كذلك معنا في سورة النصر إذا جاء نصر، نا نصر الله هكذا نصر الله، ورأيت، ورأيت الناس هكذا نلفظ ورأيت وليس رأيت، يد، يدخلون، هذه لابد أن ينتبه لها، أن ننتبه لها. كذلك فسبح، بيح، لابد أن نبين كسرة الباء، فسبح، سبح بحمد ربك، نفس الكلام. كذلك لابد من ترقيق التاء في كلمة واستاء، واستغفر مع كسرة أو تبيين كسرة الفاء، واستغفر، واستغفر، إنه كان توابا، تو هنا معنا نبرة على أساس نبين الحرف المشدد، تو، تو، توابا هكذا، إنه كان توابا، ولا نطول المد في تي الكلمة، نقول توابا هذا خطأ، أيضا توابا حركة بس. كذلك الذي قرأ لنا في سورة الواقع إذا وقعت، وقعت، إذا وقعت رجت بست وهكذا، يعني هذه الألفاظ لابد أن يستمع. ليش بنقول الاستماع مهم لشريط أو لأستاذ أو للإذاعة؟ لأنك لما تسمع اللفظ تستطيع تقلد ذلك اللفظ بأراحية يعني بسهولة، لكن لما الإنسان ما يستمعش للمقطع ويجي يقرأ الأخطاء بتكون كثيرة. مثلا كان معنا اليوم المقرر في سورة القلم سنسمه على الخرطوم. كذلك معنا في كلمة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا، ليصرمنا. بعض الناس يكسر اللام يقول ليصرمنا وهذا خطأ، ليصرمنا، ليصرمنا. كذلك ولا يستثنون بضم النون، نركز على ضم النون، يستثنون. كذلك فطاف عليها وليس عليهم، يعني اللفظ هو بغير المعنى بشكل كبير، لو قلنا فطاف عليهم لا، هو يقصد المزرعة التي كانوا يتأمرون من أجلها، فطاف عليها أي على المزرعة، فأصبحت تلك المزرعة كالصريم، يعني دمرت بسبب الحيلة التي ارتكبوها ذلك أصحاب تلك المزرعة، يعني فأصبحت كالصريم. طيب فأصبحت ك لابد أن نبين الحمس في التاء، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، معنى كلمة مهمة، فانطلقوا وهم يتخافتون، يتخا تاء مرققة خاء مفخمة، يتخافتون، ولا نقول يتخا ينظم يعني نفخم الكل التاء مع الخاء، لا، هذا مجاورة الحروف لابد أن يتدرب الإنسان عليها، تاء مرققة خاء مفخمة، يتخافتون. كذلك المد في كلمة فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لابد أن نبين كل مد بنوعه سواء منفصل أو متصل. يبدو أن قد إن شاء الله نبهنا على أغلب الأخطاء التي يعني استمعنا إليها اليوم. هناك في بعض المشاركات قرأوا لنا من سورة والشمس وضحاها، لكن لن أعلق كثيرا، الوقت يعني داهمنا، وإن شاء الله مع الاستمرارية والمتابعة لهذا البرنامج تستفيدون كثيرا، فكم من متصل مع الاستمرار والمتابعة أصبح يعني قراءته جيدة وأصبحت تتميز عن الأيام السابقة. بارك الله فيكم أيها المستمعون الكرام، ما بقي معنا إلا الفقرة الأخيرة وهي الجائزة، ننظر كم معنا مشاركين ومن الذي سيحصل على الجائزة في هذا اليوم. إليك أخي محمد، كم معنا من المشاركين؟
1: 17.
0: يعني 17 مشاركا. المخرج قاعد اختار واحد من 1 إلى 17. إذن 10 10 10. انظر إلى 10 أخي محمد الجابري، بارك الله فيك. من هو صاحب الحظ في رقم 10؟
1: إذن الفائز أو الفائزة معنا هي منال محمد عبد الله صالح.
0: إذن مبارك عليك يا أخي منال محمد عبد الله صالح، بارك الله فيك.

0: أختي أختي شكرا أختي منال، بارك الله فيك وحظ أوفر، ونرجو التوفيق للجميع، فالكل مشارك والكل ناجح والكل فائز، والذي لم يحالفه الحظ اليوم سيحالفه في وقت آخر، فالكل فائز عند الله سبحانه وتعالى، وهذه من باب المساعدة، فمن حلفه الحظ كان نصيبه، ومن لم يحالفه الحظ هكذا الحياة، سواء في البرنامج أو في غير البرنامج. نرجو لكم التوفيق، الجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. نرجو إرسال الرقم والاسم الرباعي على الرقم 7728882088. يعني إن شاء الله يعني في الأسبوع القادم يكون برنامج متجدد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. كان معكم أخوكم إلى صالح الكليبي والأخ محمد الجابري، كذلك المخرجة سوسن مجاهد، وفي أمان الله.
1: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الحدود، وقلنا وقفنا في حتى القاذف، وغطينا بعض الشروط، قلنا وأن يكون المقذوف مسلما، وأن يقذفه بما يوجب حتى الزنا. يقول يعني يتهم أو يصفه بأنه يعني زنا أو ينسبه إلى هذا الفعل، هذا القذف، إذا قذفه بلفظ صريح أو كان
5: قصد أو ما قصد، ما قصد شم بما
4: سوى هذا، قل لي يا زاني أو يا زانية، أو يقول أنت ما شنت ابن أبوك دريما، ولا يتي كان المهم يعني بيقصد هذا الشيء، وقصد أنه أراد بهذا اللفظ يعني القذف، هذا في الكناية، ما في الصريح قد هو صريح ما عاد أنقلش. ثم هذا يبصر ونجلده 80 جلدة إذا لم يأتي المدعي بأربعة شهور. أما قال هذا قذفني سبني، هذا الكلام ما هو الكلام، قال كذا وكذا، فالمدعي أحضر 4 شهود عدوا وشاهدوا على صدق ما قال، خلاص ما عاد نجلده ولا يسمى قاذف، هذا الدعاء والتاب بينه طا خلاص، مفهوم هذا؟ احنا قلنا كم يجلد؟ قد قال آية أمه 80 جلدة، 80 جلدة النوم، وأنا قالوا حتى استغفر الله العظيم، يعني لو كان القاذف حتى الأب، احنا في القصص ما فيش، قلنا القاذف مشوب بحق الله، والقصص ما هو الله حق المح، المهم يبصروا المقذوف يطلب لنفسه، واحد سفه وما رفعش يصير واحد يرفع ماشي السن سوى هذا، إلا إذا قذفوه فهو ميت، فأنا الأقرب من يعني إذا طالب يطلبه الأقرب، تمام هذا يطالب، ما بيقدر يطالب الأقرب ثم الأقرب من العصبة، فإذا ما طالب ما بيشي. هيبتروا لو سب أكثر من واحد ورافعوا

هذاك ما يتيش هذا الكلام السيء، ماشي من أخلاق المسلم الاغتياب، فضلا عن هذا الكلام يعني الموحش، هذا كلام موحش الصدق، عندما يجي لك يسب ها ما واحد قال يعني سوى وفسر ويحتمل التفسير، اللفظ يحتمل هذا المعنى ولم يقصد، جاء قال له يعني استمنا عرب وعربي، يعني حديث حمل يعني نسمع عرب لأن العرب كرماء أو شجعان أو كذا، وعند ظهر منك الجبانة أو البخل أو هذا يحتمل، ثم هذا هي متى يسقط حتى القاف إذا اختل شرط مما مر موت المكذوب، قالت ما إذا قد ما سوى هذا ولم يرفع ما رفع أو عفا قبل الرفع، مفهوم هذا، أو كان المدعي شاهدا بما قال، مفهوم هذا إنه أقر يسقط، هذا ما يقعش عليها الحد لأنه ما بشربها، بس قال إنه أقر حمد يا طيب، شهد أربعة بأن فلان زنى ثم رجع واحد كما الباقي ثلاثة نجلتهم لأنهم قاذفوا، لأنهم خرم النصاب، نصاب يعني شهادة الزنا سبق لكم، كم قلنا أربعة سواء هذا ما إذا كانوا أكثر من أربعة، هذا عند بعضهم، وبعضهم يقولوا إذا انخرم وهم يشهدون أنه أقر وانخرم ما هو شهادة على الإقراء، ما شو شهادة على ألفا، بعضهم يقولوا ما بش جلد عليهم، هذا رجع إلا الحاكم ويبسل معه، لو رجع بعد ما قد جلده يلزمون الحاكم بالأرش، هو خطأ قالوا غلطنا بما خطأ، أما إذا متعمدين أرش وأدب، وإذا فرضا مات ولا شيء من الحد كذا وتعمدوا قتلك قتلوا لأنهم متعمدين أنه كذا يسلموا ديه، هيبسروا بابوا حتى الشرب شرب الخام في بعضهم يتفلسف الخمر ما بيش فأي الصريحة ما بدع إلا به، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والرس الحرام، وأتى في معرض المحرمة وأتى فاجتنبوه، وهذا ما هو ما بأمرناش اتركوه، في أي فال أنتم منتهوا، هذا إخبار يراد منه النهي أبلغ من صيغة النهي رأسا، هذا مذكور في علم الأصول، المهم الخمر علته الإسكار، النبي يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا أنت فلساف ولا نكذب على الله ولا على رسوله ولا نقول خمر حلال ولا نقول النسب أقل، نرضي الظالم أو نرضي، أعوذ بالله من أهل النار من هذا الزمن، نعوذ بالله من هذا الزمن الذي زد وصلنا، آمنا بالله آمنا بالله، المهم الخمى يجلد كجل القاذف، ثماني إذا ثبت ذلك بإقراره مرتين أو بشهادة عدلين، أصلا كما قلنا سابقا لا يجلد إلا إذا شربه عالما، أما بيبحث عن ما وجد قاره في ظلمه وشربه ما شو من أهل العفة ما شو داري، سواء هذا وأن يكون غير مضطر، أما يعني وجد هو في صحراء وكاد أن يموت من العطش أو غصة بلقمة ولم يجد إلا هذا ويشرب بغمة كذا، وأن لا يكون مكره كالسبق لكم، تمام هذا

0: الشراب مثل شراب الزبيب الفمتو الجاص العنب هذاك العنب كل حلا العلة قلت لكم الإسكاء ما هذا ما بيش قلق لكن يقولوا هذا الأشربة يعني يجوز شربها في 3 أيام فإذا قد مضى 4 أشهر سواء هذا قد يكره ما لسبعة أيام وقد يعني باسمه قد بيسكر قد حرام لكن لو كان في الثلاجة ما بيتغيرش أما لأن بعض الأماكن مثل أيام الحما في ثامي يتغير ولو الأقل من 7 أيام تمام هذا فإذا قد تغير خلاص احفظوا هذا معلوم ولا قال في آخر الزمان تشرب الخمرة بغير اسمها من ذاعينة كنا نسمع كيف هذا كيف أفعله وأنه وصلناها قال لك خمر حلا النسبة في كذا استغفر الله العظيم والبول ما هو نخلط بشوي ما يقع ماء طهار هاي الحكاية هذه يجيب الحد ولو قل شربه خلاص يقد وصل إلى الجوع أعوذ بالله مش رجيم العبرة بالإسكاء مفهوم هذا وكذلك من يعني يتناول المخدرات أو كذا أو كذا ما رأى الحاكم يقام عليه ولكن الخمار أو المتحشش لا يقام عليه الخمار الحد ذلك التعزير لا بعد أن يصحو حتى يذوق وبال أمره لأنه إذا كان في سكري يمكن ما يعرف ما وقع به ولا يحس بذلك فأنا تكفي حتى الشهادة على الشم أو إذا تقيأ خمرا نسأل الله العفو والعافية أم الكبائر هيا بسروا هذول يشتن حفظ قوي يشتن دقوى من الباري يشتي خوفه حتى يترك الإنسان ما يغضب ويفعل ما يرضي وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار اللهم اهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى وألف فيما بين اليمنيين واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والمستمعين ومن أوصانا واستوصانا واشفى ودوى وادفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله مع السلامة
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي آفاق FM